موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقوله عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور كيف ما نقوله، هي يسموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي هي كانت رفع وجه المية، وليس أرواح طبعا، هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزوله باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح، شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط، الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة اللي الله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه للمية. للمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشوا في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، وا وا وا حاجات هذه كلها. إنسان عادي مجرد كيفي كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذين إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها، الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين القنيمة الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنوا منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها الا انهم كملوا عادي جدا لان هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو انت بتعرف ربنا انه الكذب او انك تقول حاجه غلط في حق حد ده هيعديها بسهوله، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: حاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
2: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: طريقك عايز ونس نمشيها سوا على راديو سمر.
1: السابع والعشرون.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
3: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
2: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
3: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
2: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
3: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
2: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة. فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة لي وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر نبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي، فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب المقدس.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسوسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
1: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
8: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج ب4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:

يا رب، أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب. آمين.

0: الصفحة 22.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون، وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم. فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيلوا هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

0: واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، كمان برحب باللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما وسلسله من الحلقات اللي بنتكلم فيها عن العلاقات في الكتاب المقدس. بس الحقيقه قبل ما اشارككم النهارده بالعلاقه اللي هنتكلم عنها وقصتنا الجميلة، عايزة بس أقول لكل أسرة عندها ثانوية عامة، طبعا احنا كنا عاملين حلقة كاملة عن الثانوية العامة الأسبوع اللي فات، لكن الحقيقة وأنا بتحرك النهاردة وشايفة اللجان وشايفة الخوف، عايزة أقول إنه ما تقلقوش، ربنا معاكم وربنا مش بينسى أبدا تعبكم ولا مجهودكم، وكل حاجة بين إيدين ربنا. احنا بنرفع أولادكم وبناتكم بين إيدين الله إن يعطيهم سلام وأمان، يعطيهم حكمة، يعطيهم كمان ذاكرة قوية وهم بيمتحنوا، يعطيهم عدم خوف عدم قلق. كل ده فعلا بنصلي لأجل بناتكم وأولادكم، ونفسنا أنه كل اللي بيسمعنا يكون بيتحد في طلبة الصلاة من أجل بناتنا وأولادنا. وآخر حاجة عايزة أقولها، ما تقلقوش، مستقبل أولادكم وبناتكم بين إيدين الله، نحن عبيد نقوم ونبني، ولكن إله السماء هو اللي بيعطي النجاح وهو اللي هيكون بيعطي الحصاد.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومرة تانية برحب بكل اللي متابعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، أو اللي متابعني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما برنامجكم نقطة من أول السطر. بنشوفه أو بنتقابل مع بعض كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، معاكم هايدي حنا. النهاردة قصتنا قصة جميلة جدا الحقيقة، قصة بتحكي قد إيه المساندة والإحتواء مهمين جدا. قصة بتتكلم إنه في أوقات كتيرة جدا الإنسان مش بيكون محتاج لحلول لمشكلته، خاصة لو مشكلته ملهاش حل، لكن بيبقى محتاج لمساندة، بيبقى محتاج لحد يكون بيحتوي، محتاج حد يقول له ما تقلقش أنا معاك وأنا في ظهرك. ودي قصتنا النهاردة اللي هنكون بنفهمها وبنحللها وبنتعلم منها، وهي فعلا من أجمل القصة اللي أنا بحبها، لأنها قصة بتحكي عن اتنين واجهوا صعوبات كتيرة جدا، مش بس صعوبات عادية، واجهوا صعوبات تخص السمعة الكرامة، لكن الاثنين كانوا فعلا ساندين بعض، ولكن الاثنين كان في احتواء رغم كل اللي بيمروا بيه، وعشان كده مروا بالامور الصعبه دي بسلام ونفذوا الوصيه او المأموريه اللي الله وضعهم فيها. هنتكلم النهارده عن القديسه مريم وعن القديس يوسف، ونشوف هم عملوا ايه، وازاي العلاقه الجميله دي وازاي الاحتواء فعلا بيعلمونا يعني ايه احنا محتاجين نسند بعض من غير ما يكون ساعات في ايدينا حل، لكن كفايه ان احنا نسند بعض. تابعوني النهارده والحلقه الخاصه بالقديسه مريم والقديس يوسف، وازاي علاقتهم كانت مميزه في المسانده والثقه والاحتواء رغم المخاوف ورغم الاهانه ورغم المشاكل اللي تعرضوا ليها.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومعكم هايدي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. النهاردة هنحكي عن قصة اتنين مميزين جدا. بس قبل ما نكمل الحلقة خلوني أرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. طوبة أهلا بيكي، مساء النور يا حبيبتي. منى مساء النور. منى بتقول لما بيكون ربنا في الوسط بنقدر نعدي العواصف، ده حقيقي جدا. وأنا هنا نفسي أسأل سؤال لكل اللي سمعني، إيه رأيكم لما تبقوا بتمروا فعلا بعواصف أو ضغوطات في حياتكم؟ إيه أكتر حاجة بتنتظروها من أقرب شخص ليكم؟ يعني سواء شريك الحياة، أولادكم، الأهل، الأصدقاء، أكتر حاجة أنتوا بتبقوا نفسكوا أنه اللي قصادكم يكون بيعملها لما تبقوا بتعدوا في مواقف وضغوطات صعبة. منتظر إجابتكم، وكمان هكون بنحكي يوسف عمل إيه. طيب حكايتنا عن اتنين كانوا مخطوبين لبعض وكانوا بيجهزوا للزواج، وزيهم زي أي شاب وشابة بيأهلوا نفسهم لوجود بيت جديد ويفتحوا بيت جديد. والحقيقة بالسيرة الذاتية الخاصة بالقديسة مريم والقديس يوسف بنقول إنه كان هيبقى بيت مخصص لله، لكن في وسط زحمة التجهيزات وإن إحنا إزاي نكون بنرتب بيتنا، جه الخبر اللي قلب حياتهم رأسا على عقب. والخبر ده جالهم بزيارة أو زيارة غير متوقعة من زائر غير متوقع، وده كان في لوقا الإصحاح 1 من عدد 26. تعالوا نشوف كده بيحصل إيه. بيقول كده: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة. في الشهر السادس هو بيتكلم هنا كان علي أليصابات، ولما بشرها بيوحنا المعمدان. ففي الشهر السادس لحمل أليصابات عمل إيه الملاك جبرائيل؟ راح لمدينة الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. طبعا لما بيكون زمان يعني كان معروف أنه لما الله بيظهر لحد معناه أنه هو هيموت، يعني إحنا كده خلاص هنموت. فهو هنا دخلت الملاك لما بيخوف الشخص اللي داخل أو اللي داخل عليه لازم يقول له ما تقلقش ربنا معاك. فهو ده اللي حصل، دي كانت الرسالة: الرب معك، يعني أنا مش جاي أعمل حاجة أأذيكي، لكن أنت بقى إيه، مباركة بين النساء. ومن هنا ابتدى بقى الخبر اللي خدته مريم اللي احنا كنا عارفينه، وده كان خبر بالنسبة لها صاعقة. قال لها كده: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الحقيقة الخبر ده مش سهل على أي حد، يعني على أي بنت، يعني ازاي يقول لها انت وجدت نعمة في عينين الله، فانت هتبقى في حمل وانت مش ما تعرفيش رجل، يعني ما فيش لسه زواج. فالرسالة بالنسبة لبشر عاديين هي رسالة متناقضة، ازاي وجدت نعمة في عينين لها وازاي حطها في الموقف ده؟ طبعا ده في عينين البشر. فكأي فتاة اتوقع انه ممكن 100 سؤال يجي في ذهنها، يعني ازاي ده يحصل، وفي منها سؤال قالته ازاي ده يحصل وانا ما اعرفش رجل. فاكيد بيبقى في دربكه ذهن حصل له لخبطه تشويش، انا مش عارفه ده هيحصل ازاي، هقول للناس ايه، هواجه الناس اقول لهم ايه. دي كانت المشاعر اللي جواها. يمكن احنا بناخد القصه من بعيد، بس لو دخلنا في مشاعر القديسه مريم هنلاقي انه اكيد هي بنت بتبقى بتواجه كل ده، حتى لو هي مطيعه لله، بس اكيد جواها المخاوف دي. بس الحقيقه الله ما سابهاش للمخاوف دي، الله كان مجهز لها شريك حياه ممتاز رائع، رجل بمعنى الكلمه، كان مجهز لها يوسف. يوسف ده كان هو الشخص اللي هيبقى بيسند، الشخص اللي هيبقى بيحميها من كل إصبع اتهام بالزنا هيكون بيتشاور عليها. هو كان مجهز لها شريك حياة رائع جدا جدا. والحقيقة القديس يوسف بالنسبة لي يعني دايما أشوفه كده إن هو بطل القصة مع القديسة مريم، يعني بالرغم إنه هو ما تجابش سيرته كتير، وبالرغم إنه يمكن ما كانش المشهد عليه كتير، ولكن هذا الشخص الجندي المجهول هو دوره كان مهم جدا جدا جدا في حياة القديسة مريم والسيد المسيح، وفعلا فعلا مشي معهم لبر الأمان ويستحق كلمة رجل بمعنى الكلمة الحقيقة، يعني كان مضحي، كان شجاع، كان حامي، كان ساند، كان بيحتوي، كان فعلا كل مشكلة كان هو اللي بيبقى بيحمي، وكان هو اللي بيدي الأمان للأسرة اللي زي كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض قصتنا الجميلة دي، ونشوف ازاي يوسف كان فعلا محتوي مريم، وزي مريم كمان اتعاملت مع يوسف في الوقت اللي زي كده.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حلنا ببرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتكلم النهاردة عن علاقة يوسف ومريم، وقد ايه كان فعلا علاقة فيها سند واحتواء رغم المخاوف. وطرحت سؤال نفسي قوي تكونوا بتشاركوني بيه، لما تمروا بعواصف أو مخاوف أو ضغوطات، ايه اللي بتنتظروه من الطرف التاني، سواء شريك حياة أو أولاد أو أهل، الطرف اللي هو بالنسبة لكم في علاقة عميقة قريبين منكم. توبة شكرا جدا يا توبة، دايما سريعة انك تكوني بتردي، بتقول كده الحاجة اللي بنتظرها هي السندة والطبطبة. زي ما انتم شايفين مش دايما يبقى الاحتياج حلل المشكلة، ساعات بنبقى عارفين ان المشكلة دي صعب انها تتحل، بس كفاية انه حد يسند ويطبطب. شكرا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، لانه فعلا ده باحتياج لشخصيات كتيرة جدا. شاركوني وقولوا لي تكونوا اكتر حاجة بتحبوا انه حد يعملها معاكم وقت الازمة او الضغوطات ايه. طيب، واحنا بنحكي قصتنا ما كانش ينفع ابدا ما احكيش اللي قبل القصة بشوية. يعني ايه؟ يعني اللي كان حوالين القصة، بمعنى اصح القصة دي اللي هي قصة يوسف ومريم، حصلت في وقت كنا بنسميه او اتسمى بالصمت المسموع. ايه الصمت المسموع ده؟ ده وقت كان الله توقف تماما عن ارسال اي وحي من خلال اي نبي، وده كان اخر حاجة اتكلم من خلالها نبي ملاخي، وقعد 400 سنة ما بيتكلمش خالص. اتسمى الصمت المسموع من كتر ما صمت الله كان مسموع. يعني واضح جدا انه فين الله، ليه بطل يتكلم، وخاصة انه في ملاخي كانوا متخيلين انه المسيح خلاص جاء قريب. فاللي حاصل انه يعني حصل انه طب هو ام فين، طب ليه الله ساكت؟ عشان كده في الوقت ده ابتدى بقى من كتر ما هو الصمت طول، ابتدت الناس تبقى فيها اللي بعد واللي فسد واللي أصبح خلاص ما عندوش أمل إنه المسيح جاي، وابتدى بقى فيه فوضى وفي فقر وفي طبعا الاحتلال الروماني، ففي البلاد كانت وضعها مش أحسن وضع، وكان إيجاد شخصيات أتقياء مش سهل في الوقت ده. وأنا بقول الكلام ده علشان أقول لكم قد إيه فعلا إنه اختيار الله في الوقت اللي مليان فوضى وفي ناس فعلا سابت الله وأصبحت تعبد الأوثان زيها زي الاحتلال الروماني بالضبط، أو اللي حواليها من الأمم فبعدوا عن الله، وابتدى يبقى في مشاكل بين الصدقيين وبين الفرسيين، وكان كلها فوضى ومشاكل. ففي الوقت ده فعلا إجات شخصية زي مريم اللي قال عليها كتاب مقدس مباركة، وزي يوسف اللي قال عليه كتاب مقدس إنه بار، كان من الصعب جدا. فده يورينا قد إيه فعلا إجات الشخصيات ده في الوقت ده كان حاجة صعبة، لكن حقيقي كان اختيار رائع جدا، خاصة ان هم صدقوا الفكرة من غير يعني بعد صمت 400 سنة، فجت لهم الخبر ده فصدقوه. وخاصة انه يمكن لو احنا رجعنا شوية وقرينا عن زكريا اللي دارس واللي كاهن واللي ما صدقش لما قالوا انه هيجي شخص يكون بيعد الطريق لسيد المسيح، ابتدى يستغرب، وبالرغم انه دارس كمان ابراهيم لكن استغرب جدا. ده شخص دارس، لكن لما راح للشخصيات اللي هي أتقياء وبسطة هم صدقوا ممكن ده يحصل. برغم ان على فكرة مريم لما صدقت ما كانتش لسه تعرف انه اليسابات كمان حصل لها حمل. فالتصديق من الشخصيات البسيطة دي ده اتجاه قلب، وده اللي الله عايزه. فالله لما اختار مريم ويوسف هو ما اختارش قامات عالية، وده اللي هنشوفه، ولا اختار وجهاء المكان، وده برضو اللي هنشوفه، لكن اختار قلب يقدر يكون بينفذ المأمورية اللي هو عايزها منهم.
0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا بقى نمشيها خطوة خطوة كده ونشوف الشخصيات الجميلة قوي دي. تعالوا نتكلم عن القديس يوسف شوية. يوسف هو نجار بسيط، وده ذكر في متى 13:55 لما قالوا عن السيد المسيح أليس هذا هو ابن النجار، فهو نجار. الحاجة التانية هو كان بار. في متى 1:19 بيقول فيوسف رجلها إذ كان بارا. ورجل بار هنا اللي هو بيبقى الشخص المستقيم اللي حريص قوي على انه ينفذ شريعة الله، لكن في نفس الوقت قلب رحيم. يعني الشخص البار اللي هو بينفذ كلمة الله بس بقلب رحيم، نقدر نقول انه الشخص البار قلبه قريب من قلب الله او بحسب قلب الله. طيب تعالوا نشوف الراجل البسيط ده ازاي احتوى القديسة مريم ببساطته، برغم أنه هو مش يعني مش من الناس الدارسة ولا الناس الغنية ولا كل ده، إزاي قدر أنه يحتوي مريم بالبساط ببساطته دي وببره ده، وإزاي قدر يكون بيحوط عليها بمخاوفه؟ ومش بس كده، يوسف لما هنشوف القصة هنلاقي أنه كمان كان بيحمي يسوع، يعني هو كان فعلا فعلا الأب الساند ليسوع، مش بس الزوج أو الشريك الساند لمريم.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: لما نحط

البار مش اللي هو الشخص اللي جامد في إيمانه، البار اللي هو التقي من جوه، مش عايز يفضح، ما مش عارف يعمل إيه. فعشان كده بيقول الكتاب أن يوسف إذ كان بار عمل إيه لم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. طب أنا خلاص هسيبها من غير ما أعرف حد، هسيبها من غير ما أفضحها. ليه كده في الوقت ده اتقالت الجملة دي؟ لأن الحقيقة في الوقت ده هو كرجل دارس الشريعة أو كرجل بار بيهتم أنه يكون ما بيكسرش الشريعة، الشريعة عندها يعني قانون أو عندها مبدأ بيطبق على اللي تزني وهي مخطوبة، وده في تثنية 22 عدد 23 و24 بيقول كده: إذ كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجد رجل في المدينة واضجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وعملوا إيه ورجمهما بالحجارة حتى يموت. يعني ده كان الحكم أو حكم الشريعة على الفتاة المخطوبة اللي زنت مع شخص تاني، لأنه في الوقت ده الحقيقة الخطوبة كانت شبه جواز. يعني حتى عشان كده لما الملاك راح ليوسف قال له خلاص خد مريم معاك للبيت، هما كان بيبقى فيه زواج وبيبقى عقود زواج، بيبقى ناقص ان ياخدها معاه البيت. فهو هنا بيحكم على المرأة المخطوبة لو زنت، أو الفتاة المخطوبة لو زنت ترجم. فإيه اللي كان مفروض يوسف يعمله؟ كان مفروض يروح للمجلس ويروح للفريسيين أو لكل مهمة مثلا الكاهن أو القائم بالطقوس الدينية ويقول له أنا مريم زنت وهي حامل مش مني. فإيه اللي بيحصل؟ بيحصل إنه بيتم رجمها. ده اللي كان مفروض يعمله يوسف، بس يوسف جواه كان فيه رحمة، ما كانش قادر يكون بيعمل كده. عشان كده عمل إيه؟ عشان كده كان صعب جدا إن هو يكون بينفذ الشريعة ويروح يبلغ عنها ويبقى السبب في إنه أزية مريم، إن هو ما قدرش يكون بيعمل كده، ما قدرش يكون السبب في أزية مريم. البر الحقيقي اللي كان عند يوسف مش الطقوس الجامدة اللي كانوا بيعملها الفريسيين، لأ. عشان كده بقول إنه قلب يوسف كان زي قلب الله أو بحسب قلب الله، اللي هو مش قادر يمشي بحرفية الشريعة، مش عارف يكون بيعمل كده، لكن في نفس الوقت مش عارف يكمل مع فتاة هي بالنسبة له لسه ما يعرفش هي بالنسبة له زنت. وإيه اللي حاصل؟ طب خلاص أنا هسيبها من غير ما افضحها، من غير ما يروح يقول أنا هسيبها عشان إيه. فهو هيقرر هيروح يعمل الإجراء القانوني بفسخ الزواج، الخطبة اللي هي في الوقت ده زي ما قلت زواج، من غير ما يقول ليه أنا هسيبها بس مش هقول ليه سرا. يعني أنا مش هقول هي ليه أنا سبتها، وده كان الترك بهدوء. سلوك يوسف هنا بيورينا قلبه الجميل، قلبه اللي هو حافظ الكتاب، حافظ اللي هي الشريعة في الوقت ده، لكن في نفس الوقت هو بيرحم الشخص اللي قصاده. هو مرضيش يبقى بيوجع مريم، مرضيش يكون بيفضحها، مرضيش يكون بيأذيها، كل ده ما قدرش عليه. وطبعا ده ما قلت كده زي ما قلت انه ده معناه انه قد ايه قلب يوسف كان بحسب قلب الله اللي قادر يوازن بين الحق والعدل في ناحية وبين الرحمة والمحبة في ناحية تانية، وده قلب إلهنا زي ما احنا عارفين. فده يوسف اللي هو كان هيسيبها بس بغير ما يأذيها. ده بيوريكوا شخصية يوسف كانت إيه، جمال يوسف كان إيه، قلب يوسف الجميل كان إيه. وده بيقول إنه فعلا فعلا اختيار الله كان حقيقي حقيقي في محله لما خد شخص قلبه حسب قلب الله.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض نقطة من أول السطر. بنحكي عن قصة القديسة مريم والقديس يوسف. معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. خلوني الأول أرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء مساء النور، أهلا بيك يا سناء، بقالي وقت كبير مش بشوفك معانا في البرنامج. نفس الحكاية نانا، مساء النور يا نانا، برضو من وقت مش بشوفك معانا في البرنامج. منى بتعلق وبتقول الشخص اللي بيسلم حياته ربنا بيعطيها نعمة في عينين كل ما يعطيه نعمة في عين كل من يراه. ده حقيقي جدا يا منى، شكرا لمشاركتك. ومحتاجين تشاركوني كمان ايه رايكم لو انا في وسط الازمه، ايه اكتر حاجه انا محتاجاها من الطرف اللي قصادي، سواء قصادي ده ولادي او شريك الحياه او اهلي بابا وماما او صديق قريب مني، انا ببقى محتاجه ايه منه. احنا النهارده بنشوف مع بعض يوسف ايه اللي قدمه في وقت العاصفه والظروف اللي واجهتها مريم. طيب تعالوا نكمل بقى قصتنا دي. يوسف وقت الارتباك ده ابتدى يفكر، طب انا هسيبها بقى طبعا في السر ومش هفضحها. في الوقت ده ابتدى الله يجيله في حلم علشان يخليه يمشي في الطريق، علشان هو عايز يوسف يكون بيساند مريم، لأن ده الشخص اللي مخصص لكده، والحقيقة ده الشخص المناسب للمهمة دي، إنه يكون بيحمي مريم وبيحمي يسوع، وبيكون فعلا بيمارس حماية الأبوة ليسوع. والكلام ده أو الحلم اللي ظهر له عشان يطمنه كان في متى 1:19-24. أنا مش هقرأ كل الفقرة دي، لكن هقرأ الحاجات اللي هي المهمة. بيقول كده أن يوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد دخلتها سرا، ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، يعني هو مرتبك، إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. امرأتك زي ما قلت في الوقت ده كان الخطوبة يمثل زواج، عشان كده لازم عشان يسيبها ده بتبقى إجراءات كأنه زوجها بالظبط، بس هو مش لسه عايشة معه. وكمل بعد كده قال انه اللي هي الذي لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، هتلد ابنا وتدعو اسمه يوسف، هيخلص الشعب من خطاياهم، وهذا كله لكي يتم ما قيل. وابتدى يقول النبي القائل قال ايه، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ويكمل. وفي الاخر بيقول كده لما استيقظ، يعني بعد ما في الحلم، بعد ما خلص الحلم، بيقول الكتاب لما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. ده أول ما حلم الحلم ده هو اتحرك وعمل بالوصية وخد مريم عنده البيت.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: برحب بيكم مرة تانية، وعايزة أقرأ التعليقات اللي موجودة. سناء بتقول ولم يذكر كثيرا عن يوسف، لكن يكفي كان يملك قلب كل حب ورحمة، وبقى للنهاية مع العذراء مريم وسمع وطاع ما طلب منه. ده حقيقي جدا يا سناء، صح يا دكتور، لأن أنسى التوقيت عشان بقالي كتير، يعني التوقيت الفرق بيننا وبينهم. وبرضو نانا وأنا أنسى التوقيت، لكن يوم مرت عيناي على الساعة والوقت واتأخرت أيضا نصف ساعة، المهم إن احنا شفناكم. أهلا وسهلا بيكم ميري، أهلا وسهلا يا ميري، برضو بقالي وقت كبير ما شفتكيش، أهلا وسهلا بيكم. احنا بقى معادنا كل أو ما غيرناش، يعني كل يوم 4 الساعة 5، هو لأن وقفت وقت يمكن حصلت لخبطة بعدها. فبرحب بيكم، ونفسي تكوني بتشاركوني لما أنتوا تكونوا في موقف صعب، تفتكروا ايه اكتر حاجة انتوا محتاجينها من اللي قصادكم. طيب بعد الحلم ده هنا يوسف خلاص فهم وابتدى يعمل، ابتدى يساند مريم في كل خطوة بيعملها. والمساندة هنا ما كانتش انه راح قال لها معلش يا مريم انا شكيت فيكي والتعاطف، لا، المساندة كانت بسلوكيات، يعني ما راحش واتكلم معاه بس، لكن بسلوكيات، ومن ضمن السلوكيات انه خدها بقى معاه. وعلى فكرة نقطة انه ياخد مريم عنده في البيت ده معناه انه بيعرض نفسه هو شخصيا للكلام، لانه لما يبقى في الوقت ده هو عارف انه في حمل، وطبعا الناس هتبقى عارفة انه في حمل حصل وهي لسه ما كانتش في بيته، فبيحصل حاجتين، انه هو بيتعرض لإهانة كرامته، يا اما لانه الناس تقول ازاي يبقى عارف حاجة زي كده وما يبلغش عنها ويكمل معاها، ده انا اسفه ان ده مش راجل ازاي يكون بيعمل كده، فطبعا ممكن يتعرض للاهانه، او انه يتهم هو شخصيا ان هو السبب في الامر اللي زي كده وهو اللي عمل ده في مريم، فياخد تهمه هو ما عملهاش. ومع ذلك وبالرغم ان هو كان ممكن او مش كان، اعتقد انه هو تعرض للكلام السلبي ده، لكنه قرر انه يكون بياخد مريم وقرر انه يمشي معاها عشان يخفف من الالم ممكن تتعرض ليه، من الاهانات، من الكرامه اللي ممكن تبقى بتهدر في الوقت ده. المجتمع زي اي مجتمع، لما يكون مجتمع صغير وتتعرف حاجه زي كده بيبقى فيه الكلام اللي من تحت لتحت والكلام اللي فيه تلقيح و و و و. فطبعا الوجود يوسف في الوقت ده كان مهم، حتى لو كان هو كمان هياخد من الحب جانب في الكلام الصعب، لكن الحقيقه بموافقته انه ياخد مريم البيت هو كده خفف قسوه الظروف اللي هتبقى بتواجهها، منحها الشعور بالامان. شعور بالامان الانسان بيحس بيه لما يشوف ان اللي قصاده مش بيستخدم لحظات ضعفه علشان خاطر يبقى بيأذيه او علشان يفضحه او يجرحه، ده يحسك بالامان. وهي في وقت ضعفها وفي وقت انه لسه بتواجه، وهي بنوته صغيره لسه هتواجه ومش عارفه تحكي تقول ايه، ومش كل الناس هتصدق اللي بيحصل ده، لكن الأمان حسته لأنه يوسف وقف معاها وما انتهز فرصة لحظة ضعفها وسابها، لكن هو عمل إيه؟ حافظ على كرامتها. وهنا بنشوف قد إيه يوسف مش مجرد بس حس بمعاناتها، لا ده شال معاها المعاناة. ودي كانت أول حاجة جميلة جدا، يوسف منح الأمان لمريم لما شال معاها المعاناة، وابتدوا يمشوا هما الاثنين مع بعض وهما شايلين الظروف اللي هتواجههم والصعوبات اللي هتواجههم والمشاكل اللي هتواجههم بسبب الحمل، اللي بالنسبة للمجتمع فيه حاجة غلط، لكن طبعا ده كان بركة إلهية.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم ومكملين أجمل قصة ممكن نكون بنحكيها ونتعلم منها، هي قصة القديس يوسف والقديسة مريم. خلوني قبل ما نكمل نكون بقرأ التعليقات اللي معانا على الفيسبوك. توبة بتقول نحب ليس بالكلام ولكن بالفعل، ده حقيقي جدا، ما أسهل كلمات الحب ولكن فعلا فعلا الأقوى بيبقى الأفعال. سناء بتقول في الوقت الصعب محتاجة فقط كتف ويد تسند بدون كلام ووعظ. حلو قوي قوي، حلو قوي يا سناء، شكرا جدا ليكي. منتظرة أكتر تقولوا وقت الصعوبات والضغوطات بتبقوا محتاجين إيه. هنا مريم احتاجت السند والاحتواء، وقد كان يوسف منحها الحاجات اللي زي كده. أولا زي ما خدنا قبل كده ان يوسف منحها الامان، فهو ما فضحهاش، هو ما شهرش بيها، هو في وقت ضعفها احتواها. تاني حاجه بقى منحها السند، السند منحها وهما رايحين بيت لحم في لوقا 2. هما سافروا من الجليل اليهوديه في مدينه اسمها بيت لحم عشان يسجلوا الاسماء، وبيقول كده الكتاب هناك تمت ايامها لتلد، خلاص هي هتولد. وبعدين بيقولوا في الوقت ده اذ لم يكن لهما موضع في المنزل، يعني متخيلين امراه بتلد ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه، فيعملوا ايه؟ وجود يوسف في الوقت ده هو اللي كان ساند، هو اللي كان بيمشي وبيدور ويشوف وبيقويها انها تكمل لحد ما كانت الولاده في المزود. انا مش قادره اتخيل لو مريم لوحدها في الموقف ده كان عملت ايه؟ لو دخلت البلد عشان تبقى بتسجل وجت الولادة بتاعتها ومش لقية بيت، ايه اللي هتعمله؟ حقيقي يوسف هنا كان السند، يوسف هنا كان اللي بيدور، اللي شال الهم، اللي اعتقد كان بيديها كلام ما تقلقيش انا معيكي انا في ظهرك في الوقت ده اللي هي فيه تبقى وحيدة وضعيفة. اعتقد ان يوسف معاها في الوقت ده هو اللي خلاها تحس بالامان وما تخافش، رغم ان ما فيش بيت ورغم انه هي خلاص المفروض تولد، لكن ما خافتش وكملت معاه. كفاية جدا جدا احيانا لما بنكون في وقت مخاوف ومش عارفين نتصرف ازاي، بيبقى بيكفينا انه حد بيسند انا معاكم وانا هساعدكم، بنحس ان وكأنه المشكلة اتحلت، وكأنه المشكلة اتحلت. هي كانوا لسه ما لقوش منزل يكونوا بيقعدوا فيه، لكن مع يوسف هي حست انه وكأنه المشكلة فعلا اتحلت. وجود يوسف كسند كان بيخفف عنها المشكلة، وبتحس كده انه تمام، انا حاسة انه مع يوسف اقدر اسلم وهو يقدر يكون بيشيل وبيسند، وده فعلا اللي عمله يوسف.
2: راديو سما، لون ايامك.
1: نكمل، بس عايزة أقرأ نانا بتقول أحب أن أصحابي يدعموني عندما أكون على حق ولا يتخلون عني عندما سأكون على خطأ أو أوقات صعبة. شكرا جدا جدا، يعني نانا جابت حاجتين، أن أنا لو صح أصحابي يدعموني، لكن لو غلط ما يعني ما يتخلوش عني، يكونوا معايا. ده حقيقي جدا، الإحساس أن أنا ما حدش متخلي عني حتى لو أنا في وقت ممكن أكون فيه غلط. شكرا جدا يا نانا، وشكرا لمشاركتكم، وياريت تكونوا بتشاركونا اللي بيسمعنا أول فيسبوك انه يا ترى في وقت ازمتك بتحتاج ايه. طيب احنا اتكلمنا عن حاجتين مع يوسف، اول حاجه عملها مع مريم احساسه بالامان معاها او حسسها بالامان، هو ما فضحهاش، هو ما في نقطه ضعفها ما ابتداش يشهر بيها لكن احتواها من غير ما يفضحها. تاني حاجه الاحساس بالسند، هو سندها وقت الولاده نفسها وهم رايحين او هم في بيت لحم وكان معاها وما كانتش لوحدها في الموقف الصعب ده. تالت حاجه بقى، يوسف منح الحمايه لمريم وليسوع، يعني بعد ما مريم جابت يسوع لا مارس أبوته بالكامل والحماية ليسوع. في متى 2 أصحاح 2 كله بنلاقي موقفين من أهم المواقف اللي بنشوف يوسف قد إيه كان حقيقي حامي رائع جدا لأسرته. الحقيقة تعرض لمواقف كتير جدا بسبب أنه هو متحمل مسؤولية أنه السيد المسيح ليه مأمورية الخلاص، فكان متحارب كتير، واللي كان بيحاربه أول واحد هيرودس. ففي متى اللي هو عدد أصحاح 2 وعدد 13 و14، هيرودس ساعتها قبلها بشوية المجوس جول وقال إنه في ملك اليهود هنا، فهيرودس اتجنن وقال لما تروحوا تشوفوه ارجعوا لي وقولوا لي فين الشخص ده، ليه؟ عشان كان عايز يقتله. فاللي حصل إنه لما المجوس ما رجعوش لهيرودس، بيقول كده كتاب وقت قرار هيرودس بذبح كل صبيان. الوقت ده لما هيرودس قرر انه يذبح كل الصبيان، يعني ما رجعوش المجوس، قرر انه يذبح كل الصبيان اللي من سنتين لا اقل، يعني من اللي اتولد لحد سنتين بيذبحوا، اللي هم تقريبا كانوا في مرحله يسوع. في الوقت ده بقى اللي حصل، في الوقت ده ملاك الرب ظهر ليوسف في حلمه وقال له ايه، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام على طول على الفور، فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر ليلا. انتوا عارفين يعني إيه الشخص يسافر بالليل؟ ده سفر مش سهوة، مش زي دلوقتي في طيران وفي أوتورات وفي حاجات تحمينا. سفر بالليل يعني بالجمال، أو ده بالجمال لو هو غني، يعني ممكن يكون بالحمار بيسافروا، أو في ناس بتسافر ماشي، أيا كانت طريقة السفر، حمار، جمل، المشي، بس السفر بصفة عامة في عري وفي صحراء، وما فيش بقى اللي هي خدمة الأكل والشرب، فده مش سهل، ده خطر جدا. بس هو نفذ أمر الله لي. يوسف كان حقيقي بيحمي، وكانت أولوياته حماية أسرته اللي هو حماية مريم ويسوع من الأذى، برغم أن كل اللي حواليه ممكن يبقى خطر، برغم أن كان ممكن يقول طب الصبح، طب يعني لا، هو نفذ كلمة الله أنه قم دلوقتي خد الصبي ويمشي اهرب. فهو فعلا قام بالليل في عز الخطر، وقام عشان يحمي يسوع ويحمي مريم ويحمي طبعا يسوع من القتل، ومشي وهو مش عارف هيحصل ايه في مصر. خلي بالنا هو هيسيب بيته، اسرته، مهنته وبلده، ورايح بلد ما يعرفهاش، ما يعرفش البلد دي هيعمل فيها ايه، بس كل ده لان كان جواه ايمان حقيقي انه الله هيكون معاهم وهيحميهم وهيحافظ عليهم من خطر الطريق، وهيبقى ليه مكان يقدر يقعد فيه في مصر، وهيكون الله معاهم. فكل ده يدل على قلب نقي كان حقيقي غرضه الأساسي أنه يطيع الله وأنه يحمي أسرته، وده طبعاً اللي كانت محتاجاه مريم.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وخليني أكون بشكر نانا جدا، شكرا نانا بجد على كلامك المميز. خلينا نكمل بقى قصتنا النهاردة، وأجمل قصة بين زوجين، القديس يوسف والقديسة مريم، وشريك قد إيه سند واحتوى. وخدنا قبل الفاصل إنه هو إدى الأمان، إنه هو ما فضحهاش، بالعكس احتواها ومرضيش أبدا يقول أي كلمة تجرحها. تاني حاجة السند ليها وقت الولادة، هي كانت فعلا في وضع صعب فهو كان سندها، والحماية، وشفنا الحماية في أول موقف إن هو خد يسوع وخد مريم واتحرك ناحية مصر. طيب الموقف الثاني بقى اللي فيه حماية برضو لأسرته، دي كانت في نفس الإصحاح متى 2 أصحاح عدد 19 و23، برضو مش هقرأ كله بس هقرأ الآيات اللي تهمنا. بيقول كده: فلما مات هيرودس، هيرودس ده اللي هو كان عايز يقتل يسوع، بيقول: إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل. خلاص الخطر زال، فقوم وتحرك، لأنه مات الذين كان يطلبون نفس الصبي، الشخص ده مات. فقام يوسف وخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل، لكن هناك سمع أنه في شخص تاني اسمه أريخلاوس بيملك على اليهودية، ده كان ابن هيرودس. خاف يعني يوسف كأب، خاف انه يتحرك ناحية هنا، ولما خاف كمان ايه اللي حصل؟ اكد له خوفه ده، يعني هو بيقول ان هو خاف ان يذهب الى هناك. مشاعر الابوة وشريك الحياة ظهرت في الوقت ده، ولما خاف اتأكدت مشاعره بالحلم اللي جاله وقال له: لا، روح الجليل، روح مطرح ما كنتم موجودين. ففعلا هو راح لمدينة اسمها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالانبياء انها سيدعى ناصرة، ان هو السيد المسيح. هنا بنشوف انه فعلا فعلا الايات دي بتوضح ان يوسف قد ايه كان حريص على حمايه مريم ويوسف ويسوع. يعني هو حتى لما رجع وشاف انه في شخص ممكن يكون بيأذيه هو خاف، وبعد كده ابتدى لما شاف الحلم اتاكد وراح الناصره تاني، رجع تاني من اول وجديد وابتدى من اول وجديد، كل ده عشان يحمي اسرته. النقطه اللي هنا الحقيقه اللي هي يعني لفتت نظري، انه الاحلام كلها كانت ليوسف ما كانتش لمريم، كانت مع الشخص اللي هيسند ويحتوي ويطبطب ويحمي. فكانت كل الأحلام اللي كان الله عايز يوصل أي رسالة للأسرة كان بيوصلها من خلال يوسف، من خلال الشخص اللي هيكون بيسند. والحقيقة هو كان فعلا الشخص ده تقي جدا وكان قد المسؤولية. محبة يوسف لمريم ما كانتش مجرد حب بكلام معسول، محبة يوسف لمريم كان فيها السند، الاحتواء، الأمان، الحماية، وهو كان بر وتقي، وكانت الأحلام أو كانت الرسائل دايما تيجي من خلال يوسف، لأنه الله كان شايف قد إيه يوسف شخص هيكون بيطيع وبينفذ، وكمان لأنه يوسف هو الرجل الذي يقود الأسرة للأمان. وهو ده نقطة مهمة جدا، قد إيه يوسف أثبت كزوج وأب إن هو يقدر يقود الأسرة في أمان، وبتبقى حقيقي الأسرة بتبقى جميلة قوي، والأسرة بتبقى عايشة في أمان لما بيكون رب الأسرة شبيه يوسف، لما يكون رب الأسرة بياخد من الله الوصايا وبياخد من الله التعليمات والمبادئ وبينفذها وسط الأسرة، وده كان يوسف.
0: برنامج نقطة من أول السطر، معاك خطوة بخطوة.
1: طيب في العلاقة دي هل بس يوسف اللي كان ليه دور؟ لا، يوسف كان مصدر الأمان والحماية والسند والاحتواء ودافع عن أسرته، لكن كمان مريم كان ليها دور، كان ليها ثلاث حاجات عملتهم مع يوسف. أول حاجة هي منحت ليوسف الفرصة إنه يفكر، يعني ما زنتش، بمعنى إنه هو عارف، يعني الكتاب ما قالش بس هو يعني غالبا عارف المريم انه ده اللي حاصل، فهي راحت حكت له الموضوع انه حصل 1 2 3، او يمكن قالت له هي حامل، الكتاب ما ذكرش ده، بس المهم ان هو عرف ان هي حامل. بس بعد كده ايه اللي حصل؟ سابته يفكر، هي ما حاولش تضغط عليه، ما حاولش تقول لا ده انا الله اللي قال لي كده، لا ما ينفعش. الكتاب ما ذكرش ولا مره انه مريم حاولت تضغط على يوسف علشان يصدقها وعلشان يكون معاها و لكن هي قالت له الفكره وسابت له المساحه، سابت مساحة أنه الله هو اللي يتصرف، سابت المساحة أنه الله هو اللي يدبر الأمور. ودي العلاقة الناضجة، أنه أنا لما أكون بطرح فكرتي أنا مش بجبر الطرف الثاني أنه لازم يقتنع باللي أنا عايزاه في وقت الحيرة. يعني ساعات بتبقى في قضية فيها حيرة، بيبقى في ارتباك في الذهن، أنا مش قادرة أصدق ومش قادرة أتخيل أنه ممكن ده يحصل، مش قادرة أتخيل أنه إحنا ماشيين في السكة كويسين فجأة يحصل خبر صعب علينا. ففي الوقت ده أنا مش بينفع أزن أنه لازم تبقى معايا، وده اللي عملته مريم. هي ما زنتش، ما ينفعش تسيبني، لا هي ما زنتش، هي طرحت الفكرة وسابت الله هو اللي يكمل الأمر ده. لما بنطرح فكرة زي كده أو قضية بتبقى فيها ربكة للذهن، نعمل زي مريم بالضبط، بنسيب الفكرة مع الشخص ونسيب الله هو اللي يكون بيرتب الأمور. يعني نديله مساحة من الهدوء ونصلي أنه الله يكون فعلا بيفتح ذهنه زي بالضبط ما عمل مع يوسف. دي أول حاجة، أنها سابت له مساحة عشان يهدى ويفكر وياخد القرار، والله هو اللي كمل الأمر. تاني حاجة، هي ما كانتش لا مرتبكة ولا مضطربة. يعني موقف زي كده أنا أتخيل أنه ممكن تبقى مرتبكة، وهنعمل إيه وهنتصرف إزاي، حتى لو الأمر ده من الله، بس هي هتواجه مجتمع، وحتى لو يوسف معها بس هي هتواجه مجتمع. طب إزاي هنسافر مصر، طب إزاي لا لا، هي كانت خضع طول الوقت، هي كانت خضع، ما قالش كتاب مقدس ولا مرة إنها كانت مرتبكة. لا، هي فعلا زي ما قالت كده، يعني هي قالت لما الملاك قال لها إنه هيبقى في حمل، قالت له كده هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، أنا همشي بحسب قولك. صفة الهدوء اللي كانت في مريم، وصفة عدم التوتر والاضطراب، وصفة إنها كانت خضع ليوسف، منين ما بيتحرك هي بتخضع بدون لا ربكة ولا اضطراب، دي خلت يوسف يقدر يتحرك ويروح ويسافر ويجي ويروح من غير ما يحس إن فيه ربكة، خلت يوسف يقدر يكون بيتحرك في عز الليل من غير ما يبقى فيه ربكة، لأن هي كانت مش مرتبكة، كانت مسلمة الأمر لله، كانت خضعة ليوسف. في العلاقات بصفة عامة، في وسط العواصف لما بتكون في عصبية وضغط وتوتر والارتباك، بنخلي الشخص بالذات المسؤول مرتبك، المسؤول عن المجموعة، المسؤول عن الأسرة، اللي هو المسؤول عن سلامة الأسرة أو سلامة المجموعة. لو أنا عايزة أساعد الشخص المسؤول عن سلامة الأسرة أو المجموعة أن ياخد القرارات الصح وأنه يهدأ، أنا محتاجة أكون أنا مش مرتبكة، أنا مش مضطربة، زي بالضبط مريم ما عملت مع يوسف. ثالث حاجة مريم عملتها هي الثقة في يوسف، منحته كل الثقة، هي ما اعترضتش ولا مرة على حاجة بيعملها، هي كانت واثقة انه الله بيظهر له في الحلم، هي كانت واثقة انه بياخد الوصية من الله بينفذها. ثقتها في يوسف قدرت تخلي العلاقة دي جميلة جدا، خلت الأسرة دي أسرة جميلة تكون فعلا تستحق انها تبقى أسرة السيد المسيح الإله المتجسد، وتستحق انها تستلم المأمورية دي. ده مريم وده يوسف، قد ايه هما الاثنين كانوا مكملين بعض، حد سند واحتوى، وحد وثق وخضع وكان هادي بدون ارتباك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني، وخلاص بنقفل حلقتنا. وعايزة نانا بتقول هناك الثقة القوية بين يوسف ومريم، ده حقيقي جدا. وعلى فكرة يا نانا، وجود ثقة في العلاقات بتفعلا بتعمل حاجات حلوة كتيرة جدا، وبتخلي السكة تمشي والنجاح بيمشي. وده بقى اللي أنا عايزة أنهي بيه حلقتنا، اللي بنتعلمه من قصة مريم ويوسف. أول حاجة إنه المحبة الحقيقية هي بتحمي كرامة الآخر، وده اللي عمله يوسف. يوسف حمى كرامة مريم، ما قبلش إنه يسيبها لوحدها. أول ما يعني عرف الخبر هو ما رضيش يفضحها، لكن كان عايز يبعد عنها بدون ما يفضحها، دي الكرامة. وأول ما عرف إنه دي رسالة برضو خدها من غير ما يتكلم، حماها من عيون الناس. بالعكس، هو ممكن يكون عرض نفسه الكلام، لكن هو حماها. ودي المحبة الحقيقية، إنه إزاي نكون بنحمي كرامة الطرف الآخر، ما يبقاش في وسط الزعل ما نصدق نقول نقاط ضعف. في ناس في وسط الزعل، وإحنا عارفين نقاط ضعف الطرف الثاني، في وسط الضعف في وسط الزعل نزله بالحاجات اللي هو نقطة الضعف بتاعته، وممكن جدا نتكلم عنه مع الآخرين. مش دي العلاقة اللي بتبقى سوية. علاقة يوسف بمريم كان فيها حماية، لكن كان فيها كمان الحفاظ على كرامة الآخر. كمان بنتعلم منهم ايه هي السند الحقيقي. السند الحقيقي اللي بتترجم لأفعال لسلوكيات مش مجرد كلام او تعاطف. وده اللي عمل يوسف، هو اتحرك معاها، كان معها بيت لحم، اوجد لها المزود اللي تولد فيه، اخدها وحماها لمصر، رجع تاني بيها، كان بيتحرك بيها في وسط الصعوبات وسط المخاطر، ما كانش بيهمه الوقت ولا البلد اللي رايحه، كان المهم عنده ان يسند مريم ويكون بيحامي على يسوع. وده العلاقة الصحية، قد ايه نكون بنسند بعض بالافعال وليست بالاقوال. كمان منح الاخر مساحة من التفكير، انه نديله فرصة يفكر، لما يكون في مشكلة او قلق نديله فرصة هدوء يفكر. نصلي كمان انه الله يكون بيديله الافكار ويديله الراحة، وده اللي عملته مريم. بنتعلم منهم كمان انه ازاي نواجه الازمات بهدوء. يوسف كان بيواجه الأزمة بأنه فعلا بيطيع كلمة الله، وساعدته مريم أنها كانت بتصدق ده، وكان ما فيش لا توتر ولا ارتباك، لكن بكل هدوء كانت بتنفذ اللي بيقوله يوسف. كمان آخر حاجة أنه بنتعلم

دبل اسبريسو. ليك في البن المحوج؟ لو بتحبه تعال اوريك في محل بتختار فيه نوع البن، وهو عارض عليك كمية من الإضافات. نعمل التحويجة اللي تناسبك وتشعر بيها في كل فنجان. يعني ينفع نعمل البن المخصوص بتاعك لوحدك حسب الإضافات اللي سرها معاك أنت بس. بنفس المفهوم يبقى كل واحد من الناس عامل اللي يميزه عن غيره في طريقة لبسه وكلامه ومشيته ومناقشته ونظراته وطريقة طرحه للمواضيع والقناعات. ودايما كل واحد بيحاول يثبت الحاجات دي علشان الناس تفتكروا بيها. علشان كده بقى الإنسان اللي مش محوج، يعني مش ضايف لنفسه إضافات تجمله وتحليه في عيون الآخرين، بيبقى طبعا محبوب وواضح، وبنقول عليه بسيط ولطيف ويتعاشر رغم علمه وإمكانياته وحالته المادية. عشان كده بقى أنا عايزك تدعي ربنا يوفقك ويحط قدامك ناس بسيطة وحقيقية في علاقاتك وأعمالك وصداقاتك. علشان كده بقى قول يا رب

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط وصباح الحيوية. وحشتوني جدا جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات معاكم ليليان عاطف في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. متحمسة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة، بقالنا أسبوع يا جماعة ما تقابلناش، يعني من الأربع اللي فات، فيعني متحمسة ومشتاقة كده ان انا اكون ببتدي معاكم اليوم النهاردة. في البداية خلوني أصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو الابليكيشن، أو بتشوفونا كمان أو بتسمعونا بمعنى أصح من على الساتلايت، من على النايل سات واليوتل سات كمان. بنرحب بيكم لو بتشوفونا من على صفحتنا صوت وصورة على الفيسبوك. كمان بنفكركم أننا معاكم في باقي المنصات، تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على التيك توك، الانستجرام، اليوتيوب، يعني بص أي ابليكيشن موجودة عندك هتلاقينا في الأغلب موجودين عليه يعني. فأهلا بيكم معانا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي. النهاردة كده عندنا موضوع لذيذ جدا عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض. يمكن ظاهريا الموضوع هتحس فيه كده ان بنتكلم عن الناس، بس قبل ما نخش كده للعمق واقولك بنتكلم عن ايه النهاردة، هستناكم كده تشاركوني من حياتكم، من تفاصيل حياتكم، ايه اكتر صفة كده بتشوفها في الناس اللي حواليك، ولما بتشوفها لو يعني ينفع كده اخنقك عشان انا ما بحبش الصفة دي، ينفع كده اتخانق معاك لان انا الصفة دي بتضايقني. فالنهاردة كده سؤال حلقتنا، اول سؤال بنبدأ كده كلامنا بيه مع بعض النهاردة، ايه اكتر صفة موجودة في الناس اللي حواليك او قد تكون موجودة في الناس اللي حوالين منك، ولما بتشوف الصفة دي بتحس ان انا بس انا انا انا لطيق ولطيق نفسي، او انا ما بحبش الصفة دي، او انا ما بشوف الصفة دي بحس انه ان دي صفه صعبه التعامل. عارف مثلا زي ما يكون مثلا انا ما بحبش الناس العصبيه، انا ما بحبش الناس البارده، انا ما بحبش الناس الرغايه. انا فقول لي كده ايه اكتر صفه بتحس ان هي تقيله على قلبك لما بتشوفها في الناس اللي حواليك. ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه جزئيا يعني مع بعض النهارده. متحمسه جدا النهارده نكون بنحكي فيه تفاصيل وافكار وحاجات كتيرة قوي نحكي فيها مع بعض، وزي ما تعودنا كده قصص وأخبار. لكن استناكم في البداية كده تشاركوني ايه هي الصفة ديت، ايه اكتر صفة مستفزة بالنسبة لك ممكن تكون بتشوفها في الناس اللي حوالين منك، وليه الصفة دي مزعجة بالنسبة لك، وهل عندك طريقة كده او تكنيك ازاي اتعامل مع الصفة ديت عشان ما تستفزنيش. يعني ما انا مش عايز بقى قاعد مستفز، يعني مش عايز بقى قاعد متضايق، يعني هل عندك تكنيك كده تخلي الصفة دي ما تضايقكش؟ النهارده كده عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنحكي فيها مع بعض، استناكوا تشاركوني. وطبعا ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده الصندوق فيه ايه النهاردة. زي ما تعودنا مليان رسائل وارقام والعاب وتحديات وفوازير وايات، فمتحمسة جدا لكل تفاصيلنا النهاردة. فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي اولى فقراتنا، فما تروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.
0: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمر.

0: المشهد ده، ناس كتيرة متجمعة وانت ماشي وسطيهم بكل فخر واعتزاز، لحد ما وصلت للمسرح ولقيت حد بيكرمك وبيطلب منك تحكي قصة وصولك للحظة دي. هتخيل معاك، اللحظة دي ما جاتش بالسهل أبدا، كان تمنها غالي قوي، خبرات ووجع وألم وصبرة وحماس وإحباط ونجاحات لحد ما وصلت لهنا، اللحظة اللي فيها مجازاة وتكريم، فيها اعتراف بمجهود وتعب اتبذل. ولو انت حد من الجماهير ما تبصش للي بيتكرم انه ما تعبش في حياته لانه دفع فيها غالي قوي، لكن قول لنا تفتكر فكرة زي دي ممكن تغير ايه جواك؟
1: رنم من قلبك على راديو سما.
2: صفات كتيرة قوي موجودة في ناس كتيرة قوي حوالين مننا، وكتير من الصفات ديت بيبقى مزعج بالنسبة لنا، مش لازم بالضرورة لان الصفة نفسها مزعجة، لكن انا بتضايق من السلوك دوت، او انا السلوك ده بالنسبة لي ممكن يكون مزعج. فقبل ما نفكر في اي حاجة كده، خلونا نفلتر كده الصفات دي او نطلعها كده، وقولوا لي كده ايه اكتر صفة ممكن تكون مزعجة بالنسبة لك، وازاي بتتعامل معاها، وليه تحديدا الصفة دي مزعجة بالنسبة لك، يعني ايه اللي بيخليك كده تتضايق لما حد يكون مثلا عنده الصفة دي وبيتعامل معاك. فكروا كده وهستنيكوا تشاركوني. لكن خلوني كده قبل ما نبدأ كلامنا، عايزة اروح بسرعة للتعليقات عشان عايزة اصبح حلقة الجميلة اللي وحشاني جدا. انا اللي مكنتش موجودة، انت موجودة يا نانا، لكن وحشاني جدا يا نانا، بقالي كتير كده ما تقابلتش معاكو يعني من الاسبوع اللي فات، فحاسة ان انتوا وحشيني يا جماعة، كلكم وحشيني، وحاسة كده ان احنا عايزين نقعد نرغي كتير مع بعض. فصباح الخير وصباح البركة عليكي. نانا بتصبح علينا النهاردة وبتقول صباح الخير يا ليليان، اطلب الرب ان يملأ يومك بسلامة ومحب سلام ومحبته، وأن يقود خطواتك بنوره ويمنحك نعما وفرحا في كل ما تقوم به. صباح مبارك ليكي ومع فريق المتابعين، والرب معكم دائما. يعني أنا مرسي جدا ليكي، يعني ممتنة جدا للصلاة الجميلة دي، يعني حاجة حلوة قوي أن ربنا كده يكون بيبعت لي كلمات تشجيع من خلالك. ودايما كده من الحاجات اللي بتفرق قوي أننا نكون بنصلي من أجل بعض، فشكرا جدا ليكي يا نانا، ومتحمسة جدا أن أنا أكون بحكي معاكي في موضوعنا النهاردة. قولي لي كده ايه اكتر صفة بتعتبريها مزعجة في الناس اللي حواليكي، او لو اتعاملتي مع حد بالصفة دي فبيبقى ده سلوك مزعج بالنسبة لك. فخلونا كده ايه نمشي مع بعض خطوة خطوة قبل ما نبتدي كلامنا، وقبل كده ما نلعب مع بعض كمان في الصندوق، خليني كده اقول لكم ان انا واحدة من الصفات اللي بعتبرها مزعجة قوي الناس اللي بتبقى فاكره نفسها دمها خفيف قوي قوي قوي قوي، فتبتدي تعمل مقالب سخيفة قوي قوي قوي قوي قوي. عارفين انتوا الشخص اللي فكر نفسه اللي هو كوميدي ومرح وتلاقيه بيعمل مقالب مؤذية او مقالب سخيفة، انا بالنسبة لي دي اكتر شخصية سخيفة في التعامل يعني. لكن خليني كده احكي لكم على شخص اعتقد هو كان فكر نفسه دمه خفيف، ولا ايه الغرض يعني، هم ما اعلنوش عن نواياه يعني. لكن الخبر دوت من واحدة من يعني احدى فروع ايكيا، ايكيا من الشركات الكبيره اللي ليها فروع حول العالم يعني. وبعيدا عن المعاناه اساسا لبعض الناس في تركيب الاجهزه او الاساس او الحاجات بتاعت ايكيا، ايكيا عندها كونسبت كده خاص بيها انه انت اللي تكون بتبيلد او بتركب الحاجه بتاعتك بنفسك، يعني احنا هنوريها لك وهي متركبه، تاخدها وتتعامل انت بقى تركبها زي ما احنا وريناها لك، وده من الحاجات اللي بتوفر كمان في الشحن والمساحات والحاجات دي يعني. ما علينا من اسبابهم يعني، فبعيدا عن الدوامة اللي بتحصل أساسا بسبب منتجات آيكيا، لكن جوه فروع آيكيا نفسها بقى في متاهة تانية يعني. أعتقد أي حد زار أي فرع من فروع آيكيا عارف أنه متاهة، أنت لو ما مشيتش ورا العلامات الإرشادية الأسهم اللي موجودة على الأرض فأنت في الأغلب مش هتعرف تخرج من المكان، يعني هتلاقي نفسك عمال بتلف في دوامة كده. وآيكيا بيتميز جدا، دي من الحاجات يا جماعة اللي بتتعمل بدراسات وعلم نفس وما بتتعملش كده عشوائي يعني، فهي بتتعمل بطريقة انه يخليك يجبرك ان انت تكون بتلف في المكان كله، وبتقدر انت تكون بتشوف كل القطع علشان تعرف تخرج لبوابة الخروج. فانت لو دخلت ومش مركز انت ماشي ازاي مش تعرف ترجع من نفس الطريقة اللي انت جيت منه، فهتضطر غصبا عنك ان انت تعتمد على العلامات الإرشادية اللي هي في الأغلب بتبقى أسهم مرسومة على الأرض. طبعا في فروع كتيرة بتبقى العلامات دي فيها ضوئية، فيعني بيبقى التحكم فيها سهل بالنسبة للمسؤولين وصعب العبث بيه يعني من أي حد تاني. فالمهم أن الفرع دوت كانت العلامات الإرشادية بتاعته ستيكرز ملزوقة على الأرض زي فروع كتيرة. اللي حصل إيه بقى؟ أنه بعد افتتاح الفرع دوت يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، الناس بتدخل الفرع وتتوه مش عارفة تخرج ازاي، بتتبع العلامات الإرشادية، والعلامات الإرشادية برضو ما بتخرجهمش، فعمالين بنلف حوالين نفسنا ويخرجوا من قسم يلاقي نفسهم بيلفوا ويرجعوا للقسم ده تاني ومش عارفين يخرجوا، بتخرجوا من هنا ازاي يا بشر، مش عارفين يخرجوا. يوم واثنين وثلاثة الشكوى عمالة بتتكرر، فابتدى المسؤولين انهم يكونوا بيراجعوا كده الدنيا، ايه المشكلة، ايه العطلة جاية منين يعني، او الناس بتتوه ليه يعني، ما في كل الفروع في كل العالم ناس بتتبع العلامات الإرشادية بتنقلهم من من من قسم للتاني جوه الفرع لحد ما بيخرجوا من الفرع، المشكلة جاية منين. فلما راجعوا كاميرات المراقبة لقوا انه قبل الافتتاح بيوم دخل، هم ما قالوش ده موظف في المكان، لانه يعني اكيد لازم هيكون موظف يعني، اصلا يعني ما اعتقدش بسهولة ان اي حد يدخل مكان قبل الافتتاح خصوصا لو مقفول يعني، بتدي ان هو يكون بيتحكم في الحاجة او يشيل ويحط الحاجة من غير ما يبقى مريب للشك يعني، الا لو حد اوريدي من الاستاف. المهم يعني ان لقوا الشخص دوت ابتدى ان هو يكون بيفك العلامات الارشاديه ديت ويحطها هو في اتجاهات تانية غير اللي اساسا كانت محطوطه فيها. ولما قبضوا عليه يعني وسالوه ايه الغرض يعني عمل كده ليه، هو قال لهم ده نوع من انواع الدعابه، مقلب. والوقت يعني وقت ما انتشر الخبر دوت الموضوع خد ترند كبير جدا على انه ده يعتبر من اسخف المقالب اللي ممكن حد يعملها في جماعة، يعني مش مقلب وان تو وان او شخص في شخص، لا مقلب جماعي. انا مش عارفة بصراحة هل هو نوايا فعلا كانت مقلب ولا هو ما كانش بيفكر ولا يا حسن، موضوع سخيف قوي يعني. انا واحد من الناس بحب يعني حلو ان احنا نهزر ونعمل مقالب لذيذة ماشي، بس في مقالب سخيفة، المقالب اللي عارف كده اللي هو المقلب اللي يعطلك او يمكن يزيك بشكل او باخر، فاللي هو لا احنا لو هنعمل مقلب فيبقى من باب الدعابة، بنهزر بنضحك واحنا في وقت فاضي كده والدنيا فري لذيذة، لكن مش وانا مثلا بعمل حاجة معينة او انا شغال او انا رايح بشتري حاجة مثلا وطالع عيني وانا بلف، فاللي هو يعني ما تعطلنيش. فبحس انه في نوعية كده من المقالب بتبقى سخيفة، اللي هو لا ما تقوليش احنا بنهزر، ما تقوليش احنا بنهزر، ما بنهزرش دلوقتي احنا. فانا بالنسبة لي دي صفة سخيفة، فيعني هستناكم انتوا كمان كده تشاركوني ايه اكتر صفة بتعتبروها سخيفة او بتعتبروها مزعجة. فالنهاردة كده عايزين خليكم معايا واحدة واحدة، النهاردة كده مش هنكون بنركز على كلامنا على الناس، احنا بس عايزين نطلع الصفات، ايه الصفات المزعجة بالنسبة لنا، مش هنقول ان الناس مزعجة، احنا بنتكلم في الصفات المزعجة، الصفات اللي انا مش قابلها. النهاردة سؤالنا مش مجرد سؤال سطحي كده، لا النهاردة كده سؤالنا هو مفتاح لفكرة يمكن تغير رؤيتي لنفسي او تغير رؤيتي لشكل حياتي وشكل تعاملاتي. خليني طيب كده ارجع عدلكوا السؤال بصياغة تانية، لو قلنا بعد ما فكرت كده في الصفة ديت، لو انا مثلا معايا قوة خارقة عصاية سحرية، لو انا معايا عصاية سحرية وبالعصاية دي لو الوش بيها كده في الهواء واضرب كده على الكوكب دوت، الصفة دي تختفي ايا كانت الصفة اللي انا مش حبيبها. فايه اكتر صفة هي سخيفة بالنسبة لك ونفسك كده ان هي تكون بتتلغي من الوجود، وهل فعلا لو الصفة دي اتلغت هل انا فعلا هبقى مبسوط يعني، هل هبقى مرتاح فعلا؟ انه لو انا مثلا ما بحبش الناس الباردة، مش الناس الهادية، الناس الباردة، فلما البردين يختفوا من على الكوكب هل انا هبقى مبسوط ومرتاح فعلا؟ انا ما بحبش العصبية، هل لما العصبيين يختفوا او الصفة العصبية نفسها تختفي هل انا فعلا هبقى مبسوط وسعيد؟ احنا اوقات بنقضي عمرنا كله مستنيين الناس تتغير او صفاتهم السخيفة دي تختفي، فبعض اقول كده مثلا لو بس فلان يبطل عصبية، لو فلانة دي تبطل انتقاد وتيارية، لو المدير بس يبطل طبع واستنزاف لينا، لو الدنيا بس بقت ماشية على مزاجي يا ساعتها بس هرتاح كده والحياة تبقى جميلة وحلوة ونبقى كلنا سعداء ومبسوطين. بس الحقيقة المرة اللي احنا محتاجين يعني نتصالح معاها انه العالم عمره ما هيمشي على مزاجنا، والناس عمرها ما هتتغير على مزاجنا، حتى لو كان مزاجنا دوت هو الصح بنسبة 100%، انا برضو مش عارف غير الكون، انا برضو مش عارف اتحكم في الدنيا. فاحنا النهاردة مش جايين نشتكي من الناس ومش جايين نشتكي من صفاتهم السخيفة، احنا جايين نشوف ايه هي تحديدا الصفات السخيفة، مش عشان نعدل سلوكهم، النهاردة جايين كده نشوف احنا مالنا ومالهم اصلا. تفاصيل كتيرة قوي لسه مستنية كده ان انا اتشارك معاكم بيها. هنحكي في تفاصيل كتيرة ونشوف كده. هنبص في المراية الاول ونشوف كده الصفة ديت اخرها ايه. خلوني كده قبل ما اطلع مع بعض الفاصل اللي جاي ارجع كده لنانا. ونانا بتقول موضوعكم اليوم مهم جدا لكن للأسف ليس لدي وقت كافي للمشاركة، ساكتفي بالاستماع فقط. يعني على الاقل مبسوطين ان انت تكوني معانا يا نانا، حتى كده لو حضور روحك كده ودانك معانا، لكن يعني لو قدرتي في النص كده تشاركينا هنكون مبسوطين جدا. لكن هي بتختار معانا من الصندوق رقم 3 ورقم 4 ليا. طيب نشوف كده رقم 3. رقم 3 النهاردة بتقول رغبتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلبتها منا. عارفة كده أوقات كتيرة بنبقى متساهلين مع نفسنا، اللي هو طيب أنا مش عايز أروح الشغل النهاردة، ماشي يا نفسي يلا مش هنروح الشغل النهاردة. أنا ما قبلش مزاجي أمشي على الدايت النهاردة، ماشي يا نفسي بلاش دايت النهاردة. فإن انا لو فضلت كل حاجه بقول لنفسي فيها تمام ماشي حاضر اللي انت عايزاه يا نفسي، هبقى بحولها لطفل مدلل، والطفل المدلل متعب لنفسه متعب لاهله متعب للي حواليه. فرغبتنا هي كصغار الاطفال، كلما تساهلنا معها اكثر زادت طلبتها منا. فالغرض النهارده كده من الرساله ديت ان انا تحكمي كده في نقول ايه رغباتك افكارك اي حاجه تحس ان دماغك كده بتشدك انك تعمليها، قلبك كده بيشدك انك تعمليها، شوف الحاجة دي صح تستاهل في محلها ولا هي مجرد كده ايه دلع مني او تهاون مني. فدي رقم 3 النهاردة. كمان رقم 4 كانت ليا. طيب رقم 4 برضو رسالة، انت منشنة على الأسئلة على الرسائل ماشي. 4 بتقول اختار كلامك قبل ان تتحدث، وقعت للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. الغرض ايه؟ اننا نتأنى في كلماتنا وما نتسرعش في الردود. حلو قوي فكرة ان انا اكون بدي الاختيار وقت كافي، ما تسرعش، ما حدش بيجري ورايا. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا فيها كتير الوقت اللي فات، لما يطلب منك قرار، لما تحس ان انت محتاج تاخد اكشن معين، خد نفس كده ودي نفسك وقت حتى ولو ثواني. وقلنا قد ايه الثواني دي هتكون بتفرق. شكرا جدا ليك يا نانا، وهنستنى كده يعني لو قدرتي تكوني بتكملي مشاركة معانا، علشان النهاردة كده مش عايزين بس نكون بنبص على الناس صفاتهم السخيفة، الصفات اللي ممكن اكون مثلا بنتقدها بعلق عليها راضي او مش راضي عنها، لكن النهاردة كده موضوعنا فيه تفاصيل اكتر بكتير. فاستناكم تشاركونا لكن بعد الفاصل. ما تنسوش تقولوا لي كده ايه اكتر صفه مستفزه مزعجه ما بحبهاش، ما بحبش اللي بيتعامل بيها، ما بحبش اشوف حد بيتعامل بيها. ليه الصفه دي مستفزه بالنسبه لك وازاي بتتعامل معاها؟ ده الاهم بقى، ده اللي عايزين نركز كمان عليه النهارده، ازاي بتتعامل مع الصفه دي.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: أنا عانيت كتير من كلام الناس اللي كانوا بيقولوا لي باستمرار أنت فاشل. حاسس أني خذلت أهلي اللي كانوا عايزين أطلع دكتور زي أخويا. كانوا دايما بيجبروني أسيب موهبتي اللي بحبها وأقعد أذاكر بالساعات، وكانوا بيقارنوني بقرايبي فاكرين أن ده كان بيشجعني، بس ده للأسف وقعني، خلاني صدقت أني فاشل وبقيت أخاف أجرب أي حاجة جديدة، بخاف أفشل فيها ما أنا فاشل أصلا، وبقيت بشتغل شغل مش بحبه وخاف أغامل وأجرب شغل جديد. بس الغريب أنه بدأت أكتشف أنه كان مضحوك عليا، وقررت أتصالح مع الفشل اللي كان موجود في حياتي. أدركت أنه فشل من حقي لأنه بيوضح لي نقط ضعفي فأقدر أعديها، وبقيت بستقبل كلام مشجع من الناس بعد ما كنت برفض التشجيع ومش بصدقه، وبحاول أرد ثقتي بنفسي وأدور على اللي بحبه علشان أعمله.
1: ما تخافش من التجربة، المحاولة مش فشل، لكن إنك توقف تحاول هو ده الفشل. محدش بيوصل للنجاح من غير جهد وتعب. ما تستسلمش لكلامهم السلبي، اعرف انت مميز في ايه واشتغل عليه.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما. حلقتنا النهاردة بنحكي فيها كده، عايزين نتعرف على ايه اكتر صفات، مش اكتر صفات مستفزة في البشر، لا، ايه اكتر صفة بتستفزك انت تحديدا، انت بس بالنسبة لك، مالكش دعوة بالناس، مالكش دعوة الصفة دي مزعجة بالنسبة لناس تانية ولا لا، بس انت بالنسبة لك الصفة دي صفة مزعجة، صفة بتخليك كده متضايق او بتخرجك عن شعورك وتخليك يمكن تنفعل أو من جواك كده بتحس بعدم قبول للشخص. موضوع حلقتنا النهاردة يمكن عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض.

0: علشان نبص في النهاية كده الصفة دي ازاي اتعامل معاها صح. الصفة مش الشخص، الصفة دي ازاي اتعامل معاها صح. قبل ما نكمل كلامنا عايزة كده ارجع للتعليقات، وعايزة اصبح على الجميلة مرمر سمير. يا مرمر صباح الجمال. مرمر رحتي فين؟ انا لمحتك. طيب لما ارجع لنا تاني كده هدور عليكي تاني. صباح الجمال عليك يا مرمر، انا لمحتك فوحشاني جدا مبدئيا، بقالي كتير قوي مختفيه انتي وبسمه، فحابه جدا ان انا اكون بطمن عليكم. طمنينا عليك كده وعلى اخباركم، يا رب تكونوا بخير. وطمنونا كده كنتم مختفيين فين الوقت اللي فات. لحد كده ما الاقيكي تاني يا مرمر، عشان مش عارفه التعليق بتاعك راح فين. خلونا كده نحكي شويه مع بعض في فكره احنا ليه اوقات بيبقى في صفات معينه بتضايقنا في الناس اللي حوالينا. هل يمكن لان انا متخيل ان انا المفروض كده اخليك ما تعملش الصفة ديت؟ هل انا مثلا عندي ريموت كنترول او عصاية سحرية تخليني اتحكم فيه كده انت ما تعملش الصفة دي؟ احنا اوقات كتيرة من غير ما نقصد ومن غير ما ناخد بالنا بنبقى بنحاول نتحكم في العالم حوالين مننا. انا عايزة امشي العالم على مزاجي لانه اللي انا شايفه هو اللي صح، ممكن يكون صح فعلا، فانا عايزك تمشي صح، انا عايزك تعمل الصح. فبقعد اراقب كده مين عمل ايه، جاري عمل ايه، اخويا عمل ايه، زميلي عمل ايه، فلان قال ايه، فلان ليه مركزين مع الناس كده. عارفة ومقدرة انه طبيعي طبيعي سلوكيات الناس وافعالهم واي حاجة بتصدر منهم بتأثر علينا وعلى افعالنا وافكارنا. يعني مش هننكر دوت، مستحيل ننكر ان احنا بنتأثر بسلوكيات الناس، بس ليه بنسمح للتأثير دوت ان يدخل حياتنا قوي ويأثر علينا قوي ويتحكم فينا قوي؟ يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا ان انا ساكن في شقة كده دور ارضي وفتح الشباك على الشارع. طب ما طبيعي طالما انا فتحت الشباك هلاقي فيه دوشة من الشارع وزعيق وكلاكسات وفي ازعاج داخلي من الشباك دوت. هل من المنطقي ان انا اطلع كده زعق للناس من الشباك واقول لهم انتوا عاملين دوشة، بطلوا كلاكسات، بطلوا اصوات عالية؟ هل ده كلام منطقي؟ ولا المنطقي ان انا ادخل جوه اقفل الشباك على نفسي واعمل لنفسي الجو الهادي المناسب ليا اللي يناسبني اللي انا عايزه؟ ما اصلا انا مش هنزل احاسب في الناس كلها علشان تعمل الصح. اننا نعيش بهدوء ده صح؟ هل حد قال ان الهدوء وحش؟ لا. اننا نبطل ازعاج وكلاكسات بدون داعي واصوات عالية، هل ده وحش؟ هل ده غلط؟ لا. بس هل انا هنزل اتحكم في الناس؟ لا اكيد لا. يبقى المنطق بيقول ايه؟ المنطق بيقول ان انا اللي اقفل شباكي، انا اللي ادخل جوه بيتي واعمل لنفسي الهدوء اللي هو صح، اللي انا كنت بطالب الناس بره بيه ان هم يعملوه. فخلينا نقول ايه؟ ان الفلتر اللي انا عايز كده انقي بيه كده سلوكيات الناس، الفلتر اللي انا عايز افلتر بيه العالم كله، هو مش اني احطه للعالم وان الناس تبطل تعمل اخطاء. الفلتر ده انا محتاج اخليه فلتر ذكي، اخليه فلتر شخصي، انه مش اي دوشة من بره تدخل لي، ان مش اي كلمة من بره تدخل لي، ان مش اي اذى من بره يدخل لي. انا هفلتر ايه اللي هو كده كده احنا عايشين مع الصفات دي او السلوكيات دي، لكن هفلتر ايه اللي يأثر عليا، انه مش اي سلوك او اي تصرف او اي حاجة ممكن تكون تافهة او مش تافهة، لكن اي حاجة خارجية هيكون بتستفزني او بتأثر عليا. ليه؟ لان ببساطة الهدوء الداخلي او السلام الداخلي او اي حاجة بيتم تعكيرها جوايا بسبب الصفة الخارجية دي، انا اللي مسؤول عن اذا كانت تتأثر عليا ولا لا. لان دايما بنقول كده ان السلام الداخلي هو قرار، مش نتيجة لان الناس سمعت الكلام، مش نتيجة لانه هم عملوا السلوك الصح. فخلي بالك النهاردة كده لو انت من الناس اللي رابطة هدوءها او سلامها او مفتاح انبساطها في ايد حد تاني من بره غيري، فيعني يوسفني اقولك ان انت عمرك ما هتنعم بالهدوء، عمرك ما هتنعم بالانبساط، لان ساعتها انت مركز او مستني ان الاخر يتغير عشان انا اعرف استمتع. والنتيجة ايه؟ النتيجة ان هلاقي ان انا بدفع التمن من سلامي ومن اعصابي ومن حياتي. فقبل ما تكون بتحكم او قبل ما تكون بتقرر ان انا عايز العالم اللي بره يكون بيعمل الصح ويتغير، جرب كده الاول تكون بتعمل الفلتر ده لنفسك. انا هعمل انا الصح الاول واتغير. انا هبدا كده ان انا اكون بقفل الشباك وبعمل الهدوء من جوه. من فتره كده قريت خبر عن واحد من المؤثرين على السوشيال ميديا المعروفين جدا ليهم متابعين من حول العالم، بينزل محتوى، المحتوى بتاعه متنوع، محتوى اجتماعي ومحتوى علمي ومحتوى ثقافي، محتوى متنوع يعني مش حاجه معينه. وهو يعتبر من المؤثرين على السوشيال ميديا المعروفين جدا ومتابعينهم بالملايين حول العالم. نزل بوست من فتره على صفحته الشخصيه وقال ان هو قرر ان هو يعتزل السوشيال ميديا على الاقل لفتره، لانه كان متخيل انه بالمحتوى بتاعه هو بيغير العالم او بيساعدهم ان هم ازاي يعرفوا يعيشوا افضل، بس اكتشف ان العالم مش بيتغير وان الحياة زي ما هي وان الناس زي ما هم. فقال ان انا اكتشفت ان انا مش محتاج اغير العالم، انا محتاج ابدأ بنفسي، انا محتاج اتغير انا الاول. فيمكن ده اللي احنا عايزين نكون بنعمله مع بعض النهاردة. انا عايز ابص على العالم، ايه اكتر صفة قد تكون مزعجة بالنسبة لك؟ ايه اكتر صفة هي استنزافية بالنسبة لك؟ ايه اكتر صفة هي لما بتشوف حد بيتعامل بيها انا مش عارف ازاي هو مستحمل نفسه وهو بيتعامل بالصفة دي او بالسلوك دوت؟ فبص كده على الصفات دي او الانشطة دي او السلوكيات دي وقول لي دي الصفة اللي مضايقاني او دي الصفة اللي انا ما بقبلهاش. وخلينا نبص مع بعض كده في المراية النهاردة، هل انا ممكن اكون محتاج افلتر الصفة دي فيا انا الاول؟ خليني احكي لكم كده على قصة حقيقية. واحدة من معارفي من أصدقائي كانت بتحكي معايا من فترة كده وغشيت منها بصراحة المصطلح دوت. كانت بتقولي نفسي يبقى معايا عصاية سحرية. فلو هو أنا بصيت لها وضحكت كده، لو يعني هتعملي بيه إيه العصاية السحرية دي؟ يعني معايا عصاية سحرية ده هعمل حاجات كتيرة أو يعني وحاجات كلها فانتازيا. يعني حاسه ان انا معايا عصايه سحريه زياده، احذروني لو معايا عصايه سحريه. بس انا ضحكت كده وقلها ليه هتعملي بيها ايه العصايه السحريه دي؟ بتقولي فكملت بتقولي نفسي يبقى معايا عصايه سحريه اتحكم بيها كده في جوزي وخليه بطل عصبيه وخليه يبقى اهدى شويه في التعامل مع الاولاد. كانت بتقولي كده انه جوزي لو بقى اهدى بيتنا ده هيحل عليه سلام وهدوء وسكينه. ولو امين يعني امين ربنا يخلي التون بتاعه اهدى. هي ما اشتكتش منه كشخص، هو شخص جميل، شخص محترم، كل حاجه، بس تون صوته عالي، انفعالاته اوفر. فبالنسبه لها دي حاجه بتضايقها جدا، بتعصبها جدا، بتخليها متنشنه طول الوقت. فيعني نهدى في التعامل شويه، انت ليه بتزعق؟ انت ليه واخد كل حاجه بشكل حامي كده؟ فدي كانت قاعدة، دي كانت مرة من المرات اللي اتقابلنا فيها. فتقولي نفسي ألاقي عصاية سحرية تخليني كده إيه أتحكم فيه يبقى شخص هادي. بعد فترة مش فاكرة إيه اللي فتح الموضوع، فاللي حصل يعني أنها بتكمل بقى على الموضوع الأولاني دوت. بتقولي أنا قعدت حوالي أكتر من شهر بتابع سلوكيات جوزي واتكلمت معاه انه لازم يكون اهدى، انه لازم يكون هادي شويه في انفعالاته. فقعدت فتره كده بتابع سلوكياته اشوف هل بقى اهدى، هل بينفذ الاتفاق ولا لا. فبتقولي كل مره كان بينفعل فيها كنت بتضايق جدا وكنت بقعد اعاتبه، انت ليه مش مصمم ان انت تفضل تعلي صوتك؟ انت ليه مصمم ان دايما الكلام يبقى بصوت عالي، يبقى في حديه، يبقى مش اتفقنا ان هنكون اهدى؟ مش اتفقنا؟ وقعدت تعاتبه. بتقولي في كل مره كان التون بيعلى والصوت بيعلى بنتضايق جدا، وانا بتنكد وهو بيتنكد والبيت كله بيبقى متنشن والعمليه صعبه جدا. بتقولي لحد ما جيت في يوم ولقيت ابنها الصغير عنده حوالي 7 سنين جايب رسمه ليها هي وجوزها، رسم بابا وماما. فبتقولي بصيت في الرسمه وهنا أخدت الصدمة اللي بجد. بتقولي لقيته راسم بابا بيزعق صوت عالي، واقف كده بطعية الغضب. عارفين رسومات الأطفال دايما كده يقولك رسومات الأطفال بتبقى معبرة جدا. فواقف بيزعق وصوته عالي كده، طالع صوت دوشة من بقه وشكله غضبان. بس المفاجأة الأكبر إنه كان راسم ماما واقفة قدام بابا بنفس الملامح بالظبط. فبتقولي انا هنا اخي اكن الدلع عليا جرد الميه ساعه. حسيت ان في الوقت اللي انا كنت بحاول اغير فيه سلوك زوجي اخليه كانت متخيله ان هي بتساعده ان هو يكون شخص اهدى، او بتشجعه انه يكون شخص صوته واطي اكتر، او انه شخص يكون اهدى في الانفعالات، اكتشفت ان هي من كتر متابعتها لي وتركيزها معايا على مدار الكام شهر دولت علشان تغير سلوكه، هي تعادت بسلوكه فالسلوك اللي كان بيضايقها بقى سلوكها هي كمان. فهي دي المشكلة. احنا اوقات كتير بنبص للناس بعين المحقق، بنقعد نراقب بعض كده بعين المحقق ونستنى منهم ان هم يتبدلوا او ان هم يتغيروا عشان احنا نهدى او عشان الحياة تكون اهدى. هل العصبية صح؟ لا. هل هي كانت صح في ان هي عايزة يكون شخص هادي؟ هي صح. هل الطريقة كانت صح؟ الطريقة هنا هي اللي كان فيها مشكلة. هي بدل ما تحاول هي تكون مثلا بتدور على نعمل ايه عشان نكون اهدى، هي ابتدت تراقب وتقيم انت كنتش هادي، انت فين الهدوء اللي اتفقنا عليه. فبدل ما كان مساعدة اتحول لتقييم وتحول لنقد. ليه؟ لان انا اتحولت لمحقق، اتحولت لشخص بحاول كده ان انا اراقبك علشان اشوف انت هتمشي على اللي احنا اتفقنا عليه ولا لا. فالناس مش هتتغير، خدها مبدأ كده، الناس مش هتتغير عشانك او عشان انت قلت لها، ولا ده دورنا اصلا اننا نكون بتغير الناس. يعني احنا مش هنقول اننا هنتحكم في الناس وهنغير سلوكياتهم. حتى لو التغيير اللي احنا عايزينه ده تاني، حتى لو التغيير اللي احنا عايزينه ده صح، او اللي انا بطالبه بيهم ده صح، او اللي انا مستنيه منهم ده صح، دي مش مسؤوليتي ان انا اكون بغير الناس. فخلونا كده ايه، نكون حقيقيين ونكون واقعيين ونكون منصفين ونبص كده مع بعض في المراية كده. في المراية ليه؟ في المراية لان انا عايز اشوف الشخص اللي جنبي او الشخص اللي انا بنتقده ايه الصفة اللي ممكن تكون بتضايقني فيه، ايه اكتر صفة مزعجة بالنسبة لي موجودة في الشخص ده، ونشوف هل الصفة دي ممكن تكون من غير ما اخد بالي هي الصفة دي موجودة عندي انا كمان، انا كمان عندي الصفة دي. يعني وليكن مثلا انا من الناس مثلا اللي بتضايق جدا من الناس اللي بتبقى شايفة نفسها كده ايه هي اعلى، هي هي هي فوق واحنا تحت، هي هم صح ما بيغلطوش واحنا تحت اللي بنغلط. فبتضايق جدا قوي انا من الناس ديت. لكن لو هاجي نبص كده في المراية، هل لو انا مثلا بشوف مثلا زميلي متعالي وشايف نفسه ان هو فوقينا، او هو رغم ان هو المفروض ان هو نفس المنصب زينا بس انا شايف كده ان هو متعالي، فالتعالي ده بيستفزني لدرجة مثلا تحرق دمي، فهل انا محتاج مثلا اقف لحظة كده واسأل نفسي سؤال كده حقيقي، اسأل نفسي بصدق، هل انا كمان ممكن اكون، مش هقولك ان انا بترسم على الناس، بس هل انا ممكن اكون انا كمان من غير ما اخد بالي انا ماشي عمال بأطلق احكام على الناس، واحكام متسرعة. فانا بقول ده حلو، ده وحش، ده شاطر، ده مؤدب، ده مجتهد، ده مش مجتهد، ده مش عارفة ايه، ده مش عارفة. طب ما هي الاحكام اللي انا ماشي عمال بأطلقها عمال على بطال دي نوع من انواع التعالي. انا مين عشان امشي اكون بقيم فلان وقيم فلان واحكم على فلان واحكم على وقيم ده واحكم على ده. انا مين علشان اكون بحكم على الناس دي كلها؟ ففكره ان انا اكون ماشي متخيل ان انا كده من فوق وماشي بص مناخيري في السماء كده وهقولك انت حلو وانت وحش، طب ده نوع من انواع التعالي. انت ليه حصرت التعالي في ان مثلا انا بيغزني قوي سلوك التعالي لان زميلي دوت انا شايفه متعالي لانه شايف نفسه فوقينا، ما بيقعدش معانا، ما بيتكلمش معانا، دايما شايف نفسه كده احسن مننا. طب ما هو ده نوع من انواع التعالي، بس اللي انت عملته ده نوع من انواع التعالي برضو، انك ماشي عمال بتقيم في الناس. انت تعاليت عليه، يعني هو تعالى عليك بشكله وانت تعاليت عليه بشكل، انت تخيلت نفسك ان انت احسن منه فانت بتقيمه، يلا بقى انا اللي هقيمك. فدفخ. فكروا معايا كده ايه الصفات او ايه سلوكيات تانية ممكن تكون موجودة في الناس بتستفزنا، ونبص في المراية كده هل هي موجودة عندنا، هل هي موجودة عندنا ولا لا. طيب خليني كده ارجع للتعليقات عشان لقيت مرمر. يا مريم وحشاني جدا، خليني كده اصبح عليكي تاني. مريم بتصبح علينا وبتقول صباح الخير والمحبه عليكي يا ليليان، وحشاني كتير وبختار رقم 6 وانتي رقم 10. صباح الجمال عليكي يا مريم. مريم هستناكي كده تطمنيني على اخبارك انتي وبسمه، وتطمنيني كده كنتوا مختفيين فين الوقت اللي فات، طمنيني كمان على صحتك. ومتحمسه جدا ان انا اكون بحكي معاكي النهارده. خليني كده أشوف من الصندوق رقم 6 النهاردة. رقم ستة ليكي صح؟ رقم 6 ليكي. رقم 6 النهارده سؤال بيقول ايه الحاجه اللي بتخليك تحس بالامتنان فعلا في يومك؟ ايه اكتر حاجه لما بتحصل في يومك، او ايه الحاجه اللي ممكن تكون موجوده في يومك حتى بشكل عادي، مش لازم تكون حاجه جديده، لكن بالنسبه لك انت بتحسي بالامتنان لما الحاجه دي كده بتحصل، او لما بتشوفيها في كل مره بتشوفيها، او كل مره الحاجه دي بتحصل. فايه اكتر حاجه تخليكي تحسي بالامتنان فعلا في يومك؟ دي رقم 6. كمان رقم 10 ليه رقم 10 ليا، رقم 10 النهاردة آية من مزمور 143 بتقول اختر لي طريقي لأني في كفيك وضعت حياتي. أنا بحب قوي الآيات اللي بتركز قوي أو بتعلن قوي تسلمنا لله، إن يا رب أنا مطمن، أنا مرتاح، لأنه أنت اللي بتقود المركب، أنت اللي بتختار طريقي، أنت اللي بتدي عناية، أنت اللي بتدي رعاية، أنت اللي بتدي هدوء وراحة وسلام وسكينة. عايز أحكي لكم على حاجة بسرعة كده يا جماعة، يمكن بره الموضوع بس افتكرتها كده احنا بنحكي في الآية ديت. من كام يوم كده كان في الزلزال طبعا اللي ضرب دول كتيرة جدا في المنطقة، وناس كتيرة جدا يمكن اتخضت من الزلزال، وخصوصا الدول اللي مش متعودة على حدوث الزلازل. المهم المدينة اللي انا فيها وجود زلزال فيها ما هياش المرة الاولى، يعني مش المرة الأولى اللي الناس تقول إن حصل فيها زلزال. والزلزال الأخير دوت كان الشدة بتاعته أعلى شوية من اللي كانوا قبل كده، فناس كتيرة حست بيه، ناس كتيرة صحيت من النوم بالليل بسبب الزلزال. عايز أقول لكم يا جماعة إن أنا واحدة من الحاجات اللي حسيت فيها إنه الله يا رب ده نوع من أنواع العناية برضو، إن أنا ما حسيتش بيه. ما أعرفش رد فعلي هيكون إيه، بس الكوميدي في الموضوع إن أنا ما كنتش نايمة بس برضه ما حسيتش بيه، بس البيت كله صحي والبيت كله حس بيه. دايما حتى من الحاجات الكوميديه قوي اللي حسيتها في الموضوع ده، دايما يقول لك كده الحيوانات بتحس بالزلازل وبالكوارث والحاجات دي. البيت كله صحي وبيقول هو في زلزال ولا حاجه بتهيأ لنا، وانا والكلب نايمين عادي جدا، سلام الله الذي يفوق كل عقل. في يا جماعه عاملين دوشه ليه؟ فانا بحس ان دي من الحاجات اللي فيها عنايه نقول لربنا عليها كده شكرا. طيب خليني كده ارجع تاني علشان انا لمحت كمان بسمه. يا بسمه صباح الجمال، يا بسمه وحشني جدا، طمنوني عليكم يا جماعه، مختفيين بقالكم فتره كده. صباح الخير والبركه النهارده كده، صباح حافي يا بسمه، يعني بقالك كتير كده مختفيه من غير لا بطيخ ولا افوكادو ولا اي حاجه. يعني حلو الزرع، جميل حلو، مشرق شبه الزرعه اللي قدامي ديت، بس يعني فين البطيخ والافوكادو والحاجات الفريش دي؟ حتى احنا في اغسطس يعني محتاجين نروق على نفسنا كده. صباح الجمال يا بس، مطمنيني عليكي كده وعلى اخبارك، وهستنيكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي ايه اكتر صفه مزعجه بالنسبه لك بتشوفيها في الناس اللي حواليكي، وازاي بتتعاملي مع الصفه ديت. النهارده مش جايين نتعامل مع الناس او نقول ازاي اتعامل مع الناس، لا انا عايزه النهارده ابص على الصفه نفسها وشوف ازاي ممكن اكون بتعامل معاها، وشاركيني كده ليه الصفة دي ممكن تكون مزعجة بالنسبة لك. واستناكي كمان نلعب مع بعض في الصندوق. كمان مرمر بتشاركنا برضو بتقول نشكر ربنا حبيبتي على كل شيء، نومي بايظ خالص بجد مع شوية تعب، صلواتك ليا الدنيا تظبط شوية. يعني يا مرمر امين كده ربنا يكون معاكي. يمكن برضو واحدة من الايات اللي انا بحبها قوي يعطي حبيبه نوما، فامين كده ربنا يديكي النوم الفعلي، النوم رغم اي تعب، النوم رغم اي قلق، النوم رغم اي توتر، النوم اللي بيعمل اعاده شحن، اللي بيعمل سلام، اللي بيعمل سكينه. فيعني يعطي حبيبنا نوما، امين كده ربنا يكون بيديكي نوم سكينه ونوم سلام. ايوه بقى يا بسمه، ايوه بقى بطيخ وافوكادو وعنب ورواي عليا كده، رواي عليا كده في الـ في الـ في الاجواء دي. طمنيني عليكي برضه يا بسمه وعلى اخبارك، وكنتي مختفيه فين انت ومرمر الوقت اللي فات؟ افتقدنا وجودكم جدا، وهستناكي كده تلعبي معايا في الصندوق وتقولي لي ايه اكتر صفه مزعجه بالنسبه لك. خليني برضه اقول لكم على صفه تانية، اعتقد مفيش حد فينا ما بيشتكيش من الصفه ديت لما بتحصل كتير حوالين منه. مين مننا ما بيحبش الشخص الشكاء؟ اعتقد كلنا. مين ما بيحبش الشخص البكاء طول الوقت؟ اعتقد كلنا. طيب هل انت بتعرف تنتبه ان انت تكون مش الشخص النكدي دوت، الشخص اللي بيسحب الاكسجين من الاوضه، الشخص اللي دايما بيصدر طاقه سلبيه؟ فلو انت من الناس اللي بتتعصب مثلا من الشخص اللي طول ما هو قاعد هو عمال بيشتكي بيتذمر بينتقد، بلاش بيشتكي، بس عارف كده صاحبك اللي لما تخرج معاه في اي مكان يقول لك ايه يا عم المكان دوت، ايه المنيو دوت، ايه بص الكوبايه شكلها عامله ايه، اللي هو يا عم انا كرهت اليوم اللي قلت لك ننزل فيه. او صاحبتك اللي تيجي تقول لها مثلا تعالي معايا مثلا عايزين نشتري حاجه، تقول لك لا دي مش حلوه، لا دي مش حلوه، كله وحش اللي هو الشخص اللي دايما بيصدر طاقه سلبيه، مش فكره بس ان هو بيشتكي او بيتذمر، الشخص اللي بيصدر طاقه سلبيه. فهل انا جيت النهارده كده لو جيت بصيت على الصفه ديت وبصيت في المرايه كده، هل انا ممكن اقول انه ايه ده انا ممكن احيانا اكون انا كمان بصدر الطاقه السلبيه دي. انا اوقات كتير بقعد اشتكي للي حواليا من غير ما اخد بالي. ده انا متخيل انها كانت نوع من انواع الفضفضه. بس الفضفضه لما بتزيد عن حدها بتتحول لنوع من انواع الشكايه، والشكايه مزعجه، التذمر مزعج. فكروا معايا تاني كده، ايه صفات تانية ممكن تكون مزعجه احنا بنعامل بيها بعض؟ ولو بصيت في المراية ممكن اكتشف ان انا كان عندي تفصيلة من الصفة دي انا كمان بعامل بيها الناس اللي حواليا. زي مثلا ايه؟ كتير قوي مننا ما بيحبش الشخص الرغاي، الشخص الصرصار. والرغي كتير اللي بدون حساب ممكن يبقى مطعم ببعض النميمة، ممكن يبقى مطعم بقليل من نقل الاشاعات. طيب انا لو بقول ان انا ما بحبش الشخص الرغاي، هل انت واثق او قادر كده لما تبص في المرايه تقول انه انا لا انا باخد بالي، انا ما بنقلش اشاعات؟ طيب والخبر اللي سمعته عن زميلك ولما صاحبك سالك عليه رحت حكيته له؟ انا ما بحبش الرغي كتير. طيب صاحبتك كده انتوا قاعدين بتتكلموا في التليفون ونتفتوا شعر صاحبتكم التالتة ديت وجبتوا قرارها من اولها لاخرها، بس انا ما بحبش الرغي، ما بحبش الناس الصرصاره. هل قادرين كده الصفه اللي بننتقدها في الاخرين نبص في المرايه النهارده كده بكل شجاعه واقول انا ما عنديش الصفه ديت؟ انتوا عارفين ان حتى فكره ان انا اكون عمال باطلق اراء واحكام ويا انت هتسمعني لان انا هقول لك رايي فيك، ده نوع من انواع الصرصره، او ده نوع من انواع الكلام اللي بدون اصل. الصرصره او الرغي هما ايه؟ هما الكلام اللي بدون هدف، الكلام اللي ملوش اهميه، الكلام اللي ملوش داعي. فهل انا ممكن لو بصيت في المرايه النهارده اكتشف ان انا عندي الصفه اللي عمال بنتقدها ديت وانا مش واخد بالي؟ الصفه اللي انا عمال بقول انها بتستفزني او ان هي بتضايقني، هل انا ممكن اكتشف ان الصفه دي عندي والصفة دي أنا مش عارف أتحكم فيها لأن أنا ما كنتش مدرك أن الصفة دي عندي؟ طب بلاش، خلينا ناخد كده إيه صفة أوضح شوية. هنقول مثلا الشخص المخادع، الشخص المخادع، الشخص الخبيث، الشخص الحرباية. معنى الحرباية فينا من مبارح حكت لنا أن الحرباية طلعت غلبانة، الحرباية ذات نفسها طلعت غلبانة ومظلومة معانا. لكن الشخص اللي احنا بنقول عليه الشخص الحرباية كده المخادع اللي بيتلون، فانا بشوف مثلا الشخص المخادع دوت صفه تضايق، صفه مش مريحه للتعامل. مش هبقى عارف انت فعلا حقيقي معايا ولا انت بتخدعني. طيب انا لو جيت مسكت الصفه دي النهارده كده قدام المرايه، بصيت كده مسكت كده الشخص المخادع دوت كده ومسكت المرايه كده، هل لو بصيت في المرايه كده ممكن اكتشف ان انا ببص لاتنين مخادعين؟ طيب خلينا نبص كده نحلل الصفة أكتر. لو جيت بصيت في المراية كده وسألت نفسي هل أنا فعلا صادق مع نفسي ومع أفكاري ومشاعري ومع اللي حواليا طول الوقت، ولا أنا بداري أفكاري ومشاعري عن اللي حواليا، بداريها جوايا عشان أبان حلو، عشان أبان كويس، عشان أبان حسب توقعاتهم، وانزل كده بتعامل مع الناس في الحياة وفي الشارع وانا ماسك الصورة دي قدام الناس، انا جميل، انا حلو، انا كويس، انا مؤدب، انا هادي، انا ايا كان. بس انا في الحقيقة ممكن اكون لا، دي عكس اللي انا بظهره. طب ما هدول انواع الخداع. احنا ليه واخدين الخداع لان دي حاجة كبيرة، دي حاجة يبقى اللي بيعملها ده حد شرير؟ لا، الخداع ممكن يكون حتى في ان انا اكون بأبطن عكس ما اظهر. انا جوا مني في افكار وتوجهات، يمكن انا مش قابلك او انا ما بحبكش لاي سبب من الاسباب، بس انا هاجي قدامك هرسم كده ابتسامه من الودن للودن، حبيبي وحشتني، فينك يا راجل، من باب المجاملات والذوق والادب يعني. بس انا من جوايا يا ساتر انا ما بطقهوش، يعني ايه اللي جابه هنا الراجل ده؟ انا نفسي يمشي، انا نفسي ما. طب ما ده نوع من انواع الخداع، ده مش نوع من انواع الخداع. خد معاها على نفس السكة برضو اللي يقولك انا ما بحبش الناس الباردة، انا ما بحبش الناس الباردة، الناس اللي ما بتهتمش غير بنفسها، الناس اللي طالما هي مرتاحة وهي تمام ومظبوطة العالم يولع حوالين منها. لكن لو انا برضو من الناس اللي بتعصبني الناس الباردة، او الناس اللي انا بقول انها ما بتفكرش غير في اللي يريحها، طيب هو انا مش ممكن انا كمان اكون الشخص دوت؟ مش بنفس الصورة، لكن أصلا الشخص البارد ده إيه؟ تعريفي أنا ممكن للشخص البارد إيه في الحالة ديت؟ الشخص اللي ما بيهتمش غير باللي يريحه، انه هو يبقى تمام، مش ملوش دعوه بقى انا اتضايقت ما اتضايقتش. هو مش في دماغه، مش فكره ان هو مش مهتم، هو مش في دماغه، هو دنيا لا لا لاند تراوه يا عم احنا بنغرق. هو مش ما جاش. طيب انا جيت بصيت في المرايه كده وسالت نفسي النهارده، هل انا ممكن اكون احيانا، مش هقولك بقى انا الشخص البارد بس النتيجة ايه، هل ممكن اكون انا كمان الشخص اللي بيتجاهل صرخات الناس اللي حوالي مني اللي عمالة تقولي خلي بالك احنا بنغرق؟ انا مش بارد بس انا عندي نفس صفة التجاهل للاخر. ممكن الشخص البارد اللي احنا هنقول مثلا ان هو مش شايف اللي حوالين منه وشايف الدنيا بامبة طول الوقت مثلا، ولا هو فنقول النتيجة ايه انه بيتجاهل احتياجات المحيطين بيه. طيب هل انا كمان ممكن اكون الشخص دوت؟ انا مش الشخص اللي بقى البارد او اللي لا لا لاند، بس انا الشخص اللي برضه تجاهل احتياجات اللي حوالين منه، ما ركزتش فيها، ما ركزتش مين محتاج يسمع مني كلمه تشجيع، مين محتاجني اساعده او اديله ايدي، مين محتاج، ما ركزتش. فالنتيجه ايه؟ احنا الاثنين فقدنا الاهتمام او ما ركزناش مع المحيطين بينا، وركزنا بس مع نفسنا اللي انا مرتاح فيه. وحاسه ان دي معاه شويه الشخص ممكن نقول عليه شخص اناني، شخص ما بيفكرش غير في نفسه. لو برضو انت من الناس اللي بيعصبك الشخص الاناني اللي ما بيهموش غير مصلحته، اللي ما بيهموش غير ان هو يكون هو اللي مرتاح وملوش دعوه بظروف اي حد، فبرضو انا كده محتاجه ابص في المرايه، هل انا لما باجي ارتب اي ميعاد مثلا واحنا مجموعه هنتاثر بالميعاد ده او احنا مجموعه هنتاثر بالقرار دوت، هل انا بركز اني اكون بنسق الموضوع يكون مناسب لينا كلنا، ولا انا بغرق جوه نفسي وبغرق جوه ذاتي ولا شعوريا كده انا برتب اللي هيكون بيوافق ظروفي انا وبيوافق مصلحتي انا، لدرجة انا ممكن يمكن انسى احتياجات القريبين مني. هو الفلان ده الميعاد هيكون مناسب بالنسبة له، طب المكان ده هيكون مناسب بالنسبة لفلان، بس اصلا الميعاد والمكان دولت مناسبين بالنسبة لي، طب والباقي انت ليه حصرت مثلا صفة الأنانية بان هو الشخص اللي عايز يكوش على كل حاجة لوحده؟ طب ان انا اكون بدور على راحتي انا بس، ده نوع من انواع الأنانية. ففكر معايا كده ايه تاني. خليني كده ارجع لي التعليقات قبل ما نكمل صفاتنا. ومرمر بتقول الصفة اللي بتستفزني الشخصية المتكبرة والمغرورة والشخصية الشكاكة. طيب دولت الشخص، هنقول خلينا نقول ان هم نوعين او ثلاثة من الشخصيات. خليني كده اكمل على السؤال يا مرمر، بتتعاملي معاهم ازاي؟ بتتعاملي معاهم ازاي؟ وهل النهاردة كده لو جينا كل حد فينا سألته انت بتحب الشخصية المتكبرة، ما ظنش حد هيقول لي اه بحب الشخصية المتكبرة، لان انت بتحب الشخصية المستفزة، ما ظنش ان حد هيحب الشخصية المستفزة. هل بتحب الشخصية المغرورة؟ ما ظنش حد هيحب الشخصية المغرورة. بس اعتقد كده ان انا لو جيت بصيت في المراية ممكن اتفاجئ مثلا ان لو انا الشخص اللي مش هقول لك متكبرة بمعنى متكبرة، لكن انا الشخص اللي متخيل ان انا لازم الكل يسمع كلامي، طب هو ده مش نوع من انواع التكبر؟ اصل انا رب الاسره، انا المدير، انا الاب، انا الصديقه اللي معاه العربيه، فانا اللي هختار المكان اللي هنخرج فيه، فانا اللي هتحكم في ولادي وزمايلي وفي شريك حياتي وفي اصحابي. فلو انت من الناس اللي بتتعصب من الشخصيات المغروره والمتكبره واللي شايفه ان هي كده ايه، انا اولا وانتوا هتمشوا ورايا، ويا سلام بقى لو هنحط مع التكبر ده اللي هو ايه الفضول او الحشريه، وهتدخل بقى في كل صغيره وكبيره في قراراتنا، وانت هتمشي ورا كلامي، انت هتسمع كلامي وهتقول حاضر وتمشي ورايا مؤدب. طب ما بص في المرايه كده، هل انا ممكن اكون الشخص دوت اللي متخيل ان انا اللي اعرف كل حاجه، انا صح وكله غلط، فانتوا هتمشوا ورا كلامي؟ صح، استنيكي كده تحكي معايا اكتر يا مرمر. كمان بسمه بتقول انا كويسه نشكر ربنا، الفتره اللي فاتت كنت مسافره شويه وكان عندي شويه حاجات بعملها. انت كمان طمنيني عليك يا رب تكوني كويسه. انا كويسه طول ما انتوا كويسين يا بسمه، يعني مبسوطه ان اللي كان واخدك عننا سفر، يعني يا رب يكون كده كانت حاجه حلوه سواء شغل او اجازه، ومبسوطه جدا ان انت رجعت لنا كده وطمنتينا عليكي. كمان بسمه بتشاركنا بتقول اكتر صفه ما بحبهاش في الناس اللي حواليا الشخصيه اللي تبص على العيب قبل ما تبص على المميزات اللي في الشخصية. انا هديك مثال، لو الشخصية تحط لها عصير ممكن اول حاجة تقولها اصل السكر زياده، ليه ما تبصش انه عصير الكواليتي بتاعه حلوه، ما تبصش على الكوبايه نظيفه، لا تبص على العيب. ودي حاجه بتخليني مش طايقه التعامل مع اللي قدامي. يمكن دي اللي احنا الشخصيه او الصفه اللي كنا بنحكي عنها من شويه، الشخص اللي عينه ما بتلقطش غير الوحش، الشخص اللي بيصدر طاقة سلبية ويشفط. أنا بالنسبة لي الشخص ده بيشفط الأكسجين من الكوكب، اللي هو ارحمنا، إيه مفيش حاجة حلوة خالص، مفيش حاجة عجباك، مفيش حاجة ترتقي لمستوى جودة حضرتك. اللي هو الشخصيات دي صعبة جدا. كمان بسمة بتختار معانا رقم واحد، والصاحبتي اتنين وليها تلاتة، أو بتختار لي أنا رقم واحد بالصاحبتها رقم اتنين وبتختار ليها هي رقم 23. طب خلينا كده ناخدهم بالترتيب ونشوف كده رقم واحد الأول. رقم واحد النهاردة بتقول ايه؟ رقم واحد النهاردة برضو رسالة بتقول أقصر طريق لعلاج القلب المنكسر هي أن ترسل أجزائه إلى الله. بصوا احنا بنكسر ونبوظ ونشلفط ونلمه كده في بقجة صغننة ونروح نحطه كده عند رجلينا الله كده ونقول يا رب بص صلح بقى، صلح بقى، يعني ايه انتهت حلول الارض، الامر متروك لعداله السماء. فببوظ قرارات، ببوظ علاقات، ببوظ توجهات، فيعني اسرح بقى اسرع طريقه لعلاج كل دوت، مش بس القلب المنكسر، اسرع طريقه لعلاج الحياه. يا رب بقى ايه خد حل علشان انا بوظت الدنيا وعكت مني خالص، فاخد انت صلح. دي رقم واحد. كمان رقم اتنين، رقم اتنين لصديقتك. طب ما هي صديقتك مش معانا النهارده بس، ورقم اتنين كان التحدي انها تبعت لنا نكته، يعني ينفع كده؟ طب بعت لنا انت نكته بالنيابه عنها. طيب يا بسمه احنا عايزين نضحك شويه، بعت لنا كده انت نكته. لكن رقم 23 ليكي بتقول 23 حلو السؤال دوت. رقم 23 النهارده بتقول ايه الحكايه اللي دايما بتحكيها للناس عن طفولتك؟ يعني ايه اكتر كده قصه فاكراها من طفولتك وبتحكيها دايما للناس؟ قصه كده لموقف معين فاكراه، حدث معين كده معلم في ذاكرتك، فقولي لي كده، احكي لنا، يلا احكي لنا كده ذكريات الطفوله. ودي رقم 23 ليكي النهارده. استنيكي يا بسمه تكملي معايا كده ونحكي اكتر في الصفات. ايه تاني صفات ممكن تكون بتضايقك او مزعجه بالنسبه لك؟ لان الحقيقه احنا لو جينا ندور كده هنلاقي صفات كتيره قوي، صفات بتضايقنا، بتغيظنا، بتحرق دمنا. بس الاكيد ان انا النهارده كده مش جايه يعني اهاجمنا وقول انه لا انت كمان وحش عندك الصفة دي، لا بالعكس، انا مش هنا عشان اقول لك ان انت كمان غلطان. انا النهاردة كده جاية اقول لك قاعدة نفسية غالية جدا وحقيقية جدا، وهي ان الصفة اللي في الاغلب بتحرق دمك هي ممكن تكون اسرع واقصر طريقة تعرف بيها نفسك، او تعرف بيها انت محتاج تعالج ايه في نفسك او تعالج ايه في شخصيتك. لانها اوقات كتيرة بتكون المراية اللي احنا بنقعد سنين هربانين منها، مش عايزين نعترف ان انا كمان عندي الصفة دي. بس الحقيقة ان المواجهة وجعها مؤقت، يعني عارف كده زي ما تيجي تشيل البلاستر من على جرح وجعها مؤقت، يعني هتشيلها هتوجعني شوية وخلاص، بس بعدها هيجي الشعور بالراحة وبالحرية. فبلاش الهروب اللي بنعيش فيه دوت، محتاجين النهاردة كده نبص في المراية بشجاعة. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نكمل وقتنا ونكمل باقي مشاركاتكم، فما تروحوش في أي حتة، فاصل ويركعين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صح.

ربنا أكبر من مرضك. لو تعبان وشايف إنه مفيش نهاية لمرضك وألمك، افتكر إن ربنا أكبر من أي مرض مهما كان. قل له يا رب شفيني. في الكتاب المقدس خروج 15:26 بتقول الآية دي: فإني أنا الله شفيك.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: خلونا نتفق مع بعض على اتفاق كده، نكون واضحين وصراحة مع بعض. احنا شاطرين جدا جدا جدا جدا في اننا نمثل وندعي ونخبي، ولما بنشوف كده صفة او سلوك ممكن نكون مش قابلينها، مش عايزة اقول بننتقدها، لكن خلينا نقول مش قابلينها في الناس اللي حوالين مننا، الصفة دي مش عجباني، ممكن اقعد كده انتقده جوايا، اتريق عليه جوايا، يمكن اسخر منه كمان جوايا، يمكن مش هعلق قدامه، مش هتكلم قدامه، مش هنتقده، مش هعلن عدم قبولي او سخريتي منه، وهخبي كده افكاري ومشاعري تحت ابتسامة جميلة كده بلاستيكية لانها مش حقيقية، وانا بسمي ده بيني وبين نفسي كده ان ده نوع من انواع الذوق ان انا ما احركتوش، او نوع من انواع الادب ان انا ما قلتلوش ان على الفكرة اللي جوايا، لانها كانت ممكن تحرجه، ومسميين ديت كده ايه، هو ده الاصول، او هي دي المجاملات، او دي ده ذوق، احنا متخيلين ده ذوق، نبقى ماشيين بالقناع دوت، قناع بلاستيك، قناع مش حقيقي، بحاول كده استخبى جوه منه. بس الحقيقة اللي بتحصل ايه، عارفين كده بالظبط لما تيجي تروق شقة او تروق بيت وتيجي تكنس التراب كده، وبدل ما تلم وترميه تخبيه تحت السجادة، هو ده اللي حصل، ان انا خبيت افكاري وخبيت مشاعري تحت السجادة. بس ده مش علاج، ده اخفاء، وفي الحقيقة انه لسه التراب موجود تحت السجادة، فمع اول موقف صغير، مع اول ضغط، السجادة هتطير والتراب هيرجع يعمينا، ما نشوفش، فنرجع ننفجر بقى ونجيب القديم والجديد ونبهدل بعض. لكن الالغاء الحقيقي ان انا اكنسل الصفة دي او اكنسل الحاجة ديت، بتيجي من المواجهة. فالإلغاء حاجة تانية خالص عكس الإخفاء، مش معناها أبدا أننا هندفن الصفة أو هدفن العيب أو هدفن الفكرة اللي أنا أو الانطباع اللي جاني عن من الموقف دوت أو عن الشخص دوت وهخبيه كده جوايا. لا، الإلغاء معناه مواجهة بقطع فيها كده إيه عارف كده، في نبتة سلبية أو نبتة شريرة، فيقولك كده أقطعها من جذورها، فأنا بقف قدام نفسي كده، قدام نفسي في صمت، مش لازم أعلن قدام الناس، بس أقول بصوت مسموع جوايا، هل أنا فعلا ممكن يكون عندي الصفة اللي أنا عمال بتريق عليها دي؟ هل أنا ممكن يكون عندي العيب اللي أنا عمال بتريق عليه عند فلان دوت؟ هل أنا أحيانا بكون قاسي قوي على اللي حواليا وبنتقدهم في حاجات قد تكون عجباني أو مش عجباني، في حين ان الحاجة دي ممكن تكون موجودة عندي انا كمان، بس انا لان انا كونت عنه الفكرة جوايا فانا ما اعلنتش عنها، فهو ما عرفهاش، وانا ما انا كمان ممكن يكون مخي ما ادرجهاش، بس هي افكار جوا قلبي، فانا عمال كده متخيل ان انا حلو وجميل وسليم ونقي، بس هي الافكار جوا مني ممكن تكون انا كمان شبهه، فاهمين الفكرة؟ فالإلغاء معناه إن أنا لما أحس كده بإن أنا عندي مشاعر معينة أو رغبة معينة مثلا في انتقاد حد، أوقف في رغبة الانتقاد دي مثلا وأحاول أحولها كده لنوع من أنواع مثلا إيه التفاهم أو التقدير كده، هو طب حاول أقدر موقفه، طب هو عمل كده ليه، هو وصل للمرحلة دي كده ليه، فأنا بدل ما أكون بنتقده وبقى عندي صفة يمكن أنا بنتقدها في حد تاني اللي هو الشخص الانتقادي مثلا بحب الشخص اللي مش بينتقد في كل حاجة، طب يمكن أنا كمان تحولت للشخص دوت مع حد تالت، مع طرف تالت، فبدل ما أقعد أنتقد يمكن أحول الصفة دي لمحاولة كده للتفاهم للاستيعاب هو ليه بيعمل كده. أو لما مثلا أتقابل مع حد انفعالي أو حد عصبي، فبدل ما أنا عمال برضو بنتقده من جوايا أو بحاول أراقبه كده علشان أقعد أمسكله على الوحدة، خلي بالك زي ما كنا في القصة اللي بنحكي فيها من شوية، خلي بالك أنت عصبت، خلي بالك أنت صوتك عالي، فبدل ما تحول كده لحكم بيزود الانفعال، أتحول مثلا لنوع من أنواع الاحتواء، حتى لو هيبقى بمجرد صمت احتواء، فأنا هنا مش هبقى بخبي بقى العيب اللي أنا عمال بتريق عليه جوايا كده بخبيه تحت السجادة، لا، أنا بطهره، انا بلمه خالص وطلعه بره البيت عشان ابدا بدايه نظيفه، عشان افتح صفحه بيضة. يبقى انا اللي انا محتاجه اعمله دلوقتي ايه، انا محتاجه اتقبل انه انا بشر مع البشر اللي بيغلطوا، انا انسان مع الناس اللي بتغلط. انا عارفه ومقدره ان في ناس في حياتنا وارد جدا هم فعلا يكونوا مؤذيين، فعلا يكونوا بيستنزفونا، فعلا ممكن يكونوا بيضغطونا. والتقبل هنا مش معناه ان انا ابتدي اسمح بالاذى، ان انا اتعرض للاذى، او انا موافق ان انت تكون بتاذيني لان انا عايز ان انا ما اكونش الشخص اللي بينتقد جوه قلبه، او مش عايز اكون انا كمان الشخص اللي بيشع طاقه سلبيه فابتدي انا هقبل بقى الناس. لا لا اطلاقا، ده مش ده المقصود، ان انا ابتدي اقبل الاذى واسيب بكده الصفات اللي توجعني من الناس اللي حواليا تدخل جوايا. لكن التقبل معناه ان انا اعترف بالطبيعة البشرية، كلنا بنغلط، البشر بيغلطوا وهيفضلوا يغلطوا وبيتعلموا من الغلط، لو ما غلطناش مش هنتعلم. فانا بغلط وانت بتغلط وانت بتغلطي، كلنا بنغلط وده جزء من طبيعتنا البشرية. فانا لما تقبل ان ده جزء من الطبيعة البشرية، يمكن اول حاجة دوت هيساعدني يمكن اقلل سقف التوقعات المثالية اللي انا ببقى متخيل احنا هو ازاي بيعمل السلوك ده او ازاي بيعمل الحاجة دي، عشان انا بني ادم فوارد اني اغلط. بس انا برضو من الحاجات اللي انا محتاجة افتكرها ان انا مش مسؤول عن تغيير الشخص، انا مش مسؤول ان انا اغيرك اغير صفة دي فيك، انا مسؤول عن نفسي، انا مش مسؤول عن اصلاح العالم. انا مفيش حد كده نصبني كده على رأس الكوكب وقال لي انت المسؤول، اللي هيعمل حلو وسقف له، اللي هيعمل وحش انتقده. مش دوري، مش وظيفتي، مش انا المسؤول. لكن انا ممكن اعتبر كده ايه، ان الشخصيات اللي بتضايقني ديت مدرب شخصي كده، مدرب خاص بينزلني كده. عارفين كده في المصارعة، حلبة المصارعة كده، تخيل كده ان الشخص المستفز دوت او الشخص العصبي او الشخص المسيطر او الشخص ايا كانت الصفة اللي بتضايقك، فهو مدرب بيحطك في حلبة كده مع الصفة دي عشان يدربك على المواجهة معاها، يعلمك الصبر، يعلمك الاحتمال، يعلمك التقبل، يعلمك عدم الانتقاد، يعلمك المرونة. مش هقولك انه سيبه يأذيك جوه الحلبة ديت، لكن محتاج برضو اتعلم اتعامل معاها. هسيب مسافة امان عشان ما تأذيش، بس محتاج انزل الحلبة واتعلم ازاي اتعامل معاها. فخلينا نقول ان الشخص نفسه هو مدرب، او اعتبره كده ايه، امتحان لصبرك، امتحان لقوة تحملك، او امتحان لمحبتك لسلامك. انت فعلا بتحب سلامك النفسي وعايز تحافظ عليه، ولا انا سايب نفسي كده بتأثر باي حد يقولي اي حاجة واي حد يوديني في اي حتة. بس انا محتاج قبل ما اكون برضو بنتقد الناس ابص لنفسي، هل الصفة دي فيا؟ هل الصفة دي موجودة فيا؟ اعتقد في متى 5 أو 7 غالبا، في متى 7 الكتاب بيقول كده، لماذا تنظر القزة الذي في عين اخيك، اما الخشبة التي في عينك، الخشبة الحلوة الكبيرة الجميلة اللي جوه عينك ديت انت مش شايفها. يا مرائي يا مرائي يا منافق، طلع الاول الخشبة من عينك عشان تعرف تشوف كويس، تعرف تشوف كويس لو عايز تطلع القزة من عين اخوك وتقدر تساعده، تشوف كويس انك تعرف تشوف نفسك في المراية من غير ما تقعد كده متخيل ان انت ملاك بجناحات والناس كلها هي اللي وحشة. فحقيقي متى 7، اعتقد في متى 7، حقيقي متى 7 هي بتلخص موضوع حلقتنا النهاردة. طول ما احنا عينينا عايشين بعينينا ميزان، انا عيني كده ميزان ومحطة مراقبة وتلسكوب كده، تلسكوب كده ميكروسكوب كمان، ميكروسكوب كده عشان يجيب الحاجات الصغنونه اللي تحت، براقب بيه كده عيوب اللي حواليا، هيفضل عندي عمى عن نفسي، عمى عن عيوبي اللي انا محتاج اشتغل عليها، عن الحاجات اللي انا محتاج اصلحها، فهفضل معمي. فالاصلاح الحقيقي مش بيبدا من ان انا اقعد اوجه الناس اللي حواليا واقعد انتقدهم وطالبهم بالتغيير وطالبهم ان هم يكونوا احسن. انا محتاج الاول ابص في المرايه، اتعلم ابص في المرايه واشوف نفسي. ليه؟ لان انا مش وظيفتي ان انا اكون بغير الناس، مش دوري ان انا اكون بقول لهم يعملوا ايه ومش بيعملوا ايه. وظيفتي الوحيده هي ان انا اكون بشتغل على اصلاح نفسي. فقبل ما انتقدهم لسلوكهم لضعفهم لعصبيتهم لأفكارهم لتوجهاتهم، ركز في نفسك، ركز انك تطلع الاول الخشبة من عينك، ركز انك تحافظ على سلامك، لما ترمي حمل ان انت عايز تغير سلوكيات الناس اللي مش عاجباك من على كتافك، لما ترمي الحمل ده من على كتافك من على قلبك، انا مش دوري ان انا اعمل دوت، وقتها حقيقي هقدر كده ان انا اكون بتنفس نفس حقيقي كده وارتاح. راح يمكن ما حسيتهاش قبل كده لان انا كنت شايل على كتفي حمل ان انا عايز اغير الناس، والناس وحشة والناس قاسية والناس بتعمل. مش دورك انك تغيرهم، دوري ان انا اشتغل على نفسي انا الاول، اغير نفسي انا الاول. فالحرية الحقيقية في ان انا اسيبهم هما يعرفوا نفسهم ويشوفوا نفسهم في مرايتهم ويتغيروا، وانا اكمل طريقي بسلام بمرايتي اللي انا باصص فيها لنفسي، عشان لما تيجي الخشبة في عيني اعرف اشيلها، ما اقعدش مركز مع القشاية اللي في عين اخويا مستنيه هو يتغير. اصل هو لو هو اتغير انا هتغير، لو هو بقى احسن انا هبقى احسن، لو هو عمل حاجة فلانية الحياة هتبقى حلوة وجميلة. لأ ابدأ بنفسك انت الاول. طيب قبل ما نكمل كلامنا عايزة ارجع تاني كده للتعليقات. وصلنا لحد مرمر كانت بتقول بحس بالامتنان لربنا على نعمة التنفس الطبيعي، على اني اليوم وعلى ان اليوم بيعدي بخير. اعتقد مريم هنا بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، ايه الحاجة اللي بتحس بيها في بسببها في الامتنان يعني في اليوم العادي الطبيعي. فبتقول بحس بالامتنان على نعمة التنفس الطبيعي، على اني اليوم بيعدي بخير. انا بشكرك جدا يا مريم لسبب انه فكرتينا النهاردة نشكر على العادي. احنا محتاجين كل يوم كده، خلينا كده نعتبرها كل يوم تبقى مهمة حد فينا يا جماعة، والشاطر اللي فكرنا الاول كل يوم كده حد يفكرنا بانه انا النهاردة عايز اجي اشكر على العادي. حقيقة اوقات كتيرة قوي ما بنفتكرش نشكر على النفس الطبيعي، يمكن اللي مريم بتتكلم عنه دلوقتي، على اني قادر افتح عيني، على اني عندي نشاط النهاردة انزل شغلي، بحب او ما بحبوش ده موضوع تاني، بس انا عندي طاقة وعندي امكانية وعندي شغل اساسا انزله، او عندي بيت واولاد، عندي زوج وعيلة، عندي العادي. العادي اللي يمكن زهقت منه، العادي اللي يمكن بقى ممل، العادي اللي يمكن متعب في بعض الأوقات، بس العادي. شكرا يا رب على العادي، شكرا يا رب على اليوم العادي. دي حاجة. تاني حاجة يا مريم عايزة كمان أكون بصلي لك دايما كده أيامك تبقى فيها الخير، تكون بتعدي بسلام، تكون صحتك حلوة كده، طمنينا عليكي. كمان بسمة، يا بسمة بس ما بتقول حاجة من ضمن الحاجات اللي انا كنت فاكراها عني، هي بتجاوب على السؤال بتاعها ايه الحكاية اللي دايما بتحكيها للناس عن طفولتك. فبتقول حاجة من ضمن الحاجات اللي انا كنت فاكراها عن طفولتي وانا واخواتي، كنا بنروح عند شجر التوت نقعد نهز فيها وتوقع التوت. كانت من ضمن الحاجات الجميلة اللي حصلت في حياتي، ذكريات الطفولة. انت عارفة انها دايما عندي قناعة ان كل ما زاد عدد الاخوات كل ما زادت الأنشطة، وكل ما زادت الأحداث، وكل ما زادت الفاعليات. عشان كده أنا دايما يصعب عليا قوي قوي قوي قوي الطفل الوحيد، بحس إن الطفل الوحيد دوت، طبعا يعني ظروف الحياة النهاردة ما تسمحش بأكتر من طفل، بس أنا بيصعب عليا قوي الطفل الوحيد اللي هو ما عندوش أخ أو أخت كده يرافقوه في مسيرة الحياة، يتخنقوا ويتصالحوا ويلعبوا وينكدوا على بعض وينكدوا علينا ولا. بس اللي هو يعني بحس كده إنه يعني كل ما زاد عدد الإخوات كل ما زادت المتعة. بس يعني يلا طفل واحد أحسن من ما فيش. لكن حلوة قوي إن أنا أكون بفتكر ذكريات الطفولة دي يا بسمة، وحاولي تعمليها مع حد تاني حتى لو الإخوات النهاردة كبروا والحياة بقى واخدانا أشغال والتزامات وبيوت، وحاولي كده تعملي برضو ذكريات الحلوة دي مع أي حد تاني، جددي الذكريات عيشيها مع حد تاني. لكن بسمة بتختار كمان معانا من الصندوق 34 ليا و 43 ليها. طيب حلو، كمان نشبه بعض دول. 34 أول ليا، 34 برضو رسالة، ماشي رسالة 34 النهاردة بتقول انتبه حبك للشيء قد يعمي ويصم. حب، عارفين كده يا جماعة احيانا المحبة اللي بتعمي، المحبة اللي تخليني غفلان عن مشاكل، اكني مثلا بحب اكلة معينة، فانا الاكلة دي من كتر ما انا بحبها انا مغمي عيني ان انا اشوف انها ممكن تكون مضره, ممكن يكون فيها مكونات مش اكتر حاجه صحيه, مش اكتر حاجه مناسبه ان انا اكون باكلها كل يوم. او في العلاقات من كتر ما انا بحب الشخص دوت انا غفلان او اخترت ان انا اكون بعمي عيني وبسد وداني عن عيوب, عن علامات تحذيريه وريد فلاجز الناس كلها بتحذرني منها. فوقت كتير بنبقى محتاجين نخلي بالنا فعلا انه محبتنا للشيء قد تعمي وتصم. دي رقم 34. حلو قوي النصيحة دي, شكرا يا بسمة. كمان 43 ليكي بقى, 43 ليكي برضو رسالة. 43 النهاردة رسالة بتقول بيحبك ومستنيك بكل حاجة بايظة فيك, تعالى انت ابنه. بيحبك ومستنيك بكل حاجة بايظة فيك, تعالى انت ابنه. حلو قوي الرسالة ديت. يعني النهاردة كده هو بيقولك انت بنتي, انت بتاعتي, انا بحبك ايا كان الحاجة اللي انت ممكن تكوني مثلا متضايقة منها في نفسك او مش قبلاها فيك او مش بتحبيها مثلا في سلوكياتك في افكارك, اي حاجة بايظة فيكي النهاردة كده بيقولك انا بحبك ومستنيكي بكل لعبكة بكل لغبطة, انت بنتي المحبوبة الغالية. فأمين دايما كده يكون بيفرح قلبك بانه يكون بيفكرك باستمرار ايه انتي غالية على قلبه. طيب بس ما استناكي تلعبي معايا تاني في الصندوق كده ونشنلنا على ألعاب وأسئلة. كمان مرمر بتقول مرسي جدا يا لولو على محبتك الغالية على قلبي وربنا يبارك حياتك, مرسي جدا ليكي يا مريم وطمنين عليكي كده باستمرار, وحقيقي مبسوطة ان انتي كنتي معانا النهاردة. كان واحنا في الدقايق الأخيرة كده من حلقتنا لسه مستنياكم تشاركونا في موضوعنا, ايه أكتر صفة بتضايقك في الناس؟ والنهاردة كده لو بصيت في المراية هل عندك الشجاعة انك تواجه نفسك؟ مش لازم تشاركنا في التعليقات لو انت مش حابب, لكن هل عندك الشجاعة ان انت تكون بتقول لنفسك بصوت انت سمعه ان انا فعلا ممكن يكون عندي الصفة دي,

0: النهارده كده ابطل اقول انا نفسي الصفه دي تختفي، لانها لو اختفت انا هبقى مرتاح. المشكله مش في الصفه، المشكله ممكن تكون فيا انا. لكن يمكن بعد كل الكلام اللي قلناه، يمكن انا محتاج ابتدي ادور على ازاي اصلح من نفسي، او ازاي اصلح من سلوكياتي، بدل ما ادور كده على الصفات اللي نفسي تختفي. المفروض ان انا ابص جوايا، نبص كل حد فينا كده دلوقتي يبص جواه هو، وندور على الصفات اللي محتاجة تختفي من طريقنا احنا، من قلبنا احنا، عشان نقدر نوصل للسلام الحقيقي. مش بس اننا نكون بنخفيها، او مش بس اننا نكون بنكنسها كده تحت المخدة او تحت السجادة، او نخبيها كده في اي زخنية. احنا محتاجين نتعلم نشيلها خالص من حياتنا، ونشيلها بحب، نشيلها بوعي، نشيلها بانه انا فاهم انا بعمل ايه. انا مش جاية انتقد الشخص التاني، انا الصفة دي ضايقتني فيه، هحاول ان انا اتعامل معاه واقبله بمسافة امان، يمكن زي ما كنا بنحكي في الاول. لكن هتعلم كده ازاي ان انا اصلح الصفة دي جوايا، افحصني، اعمل عملية فحص. فده تحدي لكل حد فينا النهاردة، لما تتقابل مع صفة بتنتقدها او صفة تضايقك، اعمل عملية فحص لنفسك النهاردة. هل ممكن يكون عندك شكل او وجه من اوجه الصفة دي جواك وانت مش واخد بالك؟ احنا النهاردة كده محتاجين نصلي مع بعض يا رب امين، ادينا كده اننا نفتح اذهاننا وقلوبنا، نعرف ايه هي الصفات دي، وازاي نشيلها بوعي، ونشيلها بحب لنفسي ان انا اكون عايزة اكون افضل، وشيلها برضو بحب عشان اعرف اتعامل مع الشخص اللي لفت نظر اساسا للصفة دي. وافتكر دايما ان انا محتاج اتعلم انقي نفسي الاول من جوه، انضف الاول من جوه قبل ما اقول اصل العالم برا محتاج يتغير. فاشتغل على نفسك، انضف انت الاول من جوه والعالم هيتغير لوحده. عارف كده نيجي كده يقولك ايه، عايزين ننظف الشارع دوت، طب ما تبدأ ببيتك، تبدأ بقدام شقتك، ابدأ بقدام عمارتك، ابدأ بالشارع بتاعك، واحدة واحدة هتعدي الشارع اللي جنبك. فانضف من جوه، واحدة واحدة العالم هيتغير. خلوني كده ارجع تاني للتعليقات، وصلنا لحد بسمة كده بتقول بتقول واو على 43، رسالة مشجعة جدا. 43 النهاردة كانت رسالة البسمة، بتقول بيحبك ومستنيك بكل حاجة بايظة فيك، تعالى انت ابني، انت ابني حبيبي اللي انا بقبلك في كل الحالات، امين يفرح قلبك دايما كده يا بسمة. كمان بسمة بتقول الكلمات دي جت في وقتها كنت مستنية اسمع منه الكلام ده، خبط قلبي ولمسني جدا جدا. يعني انا مبسوطة جدا ان انتي قدرتي تكوني بتسمعي رسالة من الله النهاردة يا بسمة، وسلام بقى كمان نكات عن طريقنا. لكن امين كده دايما يكون هو بيفكرك ان انتي باستمرار بنته الغالية، هو مستنيكي تيجي بكل لخبطة، بكل قصور، بكل عك، بكل فشل، وبيقولك تعالي انا المسؤول، انا اللي عايزه اكون برتب لك، انا اللي عايزه اكون بدبر لك، انا اللي عايزه اكون بغير. احنا اوقات كتير بنعتمد على نفسنا، يمكن النهارده كده اقول بس انا هبص في المرايه وابتدي اصلح نفسي واغير نفسي بنفسي. بس اوعى تفتكر ان انت لوحدك بشطارتك بمهارتك هتعرف تتغير، لا مش هعرف. النهارده كده برضو يا رب انا عايز كده اجيلك واحط كل الصفات اللي انا اكتشفت ان انا عايز اغيرها فيا ديت، احطها قدامك انت المسؤول عنها، انت اللي تصلحني. وانت يمكن النهارده كنا بنسمع مع بعض كده تنيمة لذيذة قوي بتاعت الفخاري، فالنهارده كده يا رب انا بقول لك ان انا عجينة لينة في ايدك، ومستنيك ان انت تكون بتعيد تشكيلي. اخيرا بسمة بتقول بجد شكرا جدا، شكرا لوجودك يا بسمة النهارده، انت ومرمر كمان، مرمر اخر التعليق معانا عشان وقتنا خلص، بتقول كانت حلقة جميلة بيكي وموضوعك يا لولو. يا مريم مرسي جدا، انبسطت جدا بوجودك معانا النهارده، مبسوطه ان انا اطمنت عليكم، وهنستناكم تكونوا معانا بقى في كل الصباحات اللي جايه في صباح سما، ونكون بنبتدي اليوم مع بعض. بكره هتكون معاكم فينا في حلقه الويك اند زي ما اتعودنا، ولحد ما اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على خير. هتوحشوني جدا جدا جدا، والى اللقاء.
1: كنا بنتابع اعاده برنامج صباح سما، لو حابب تتابعنا وقت الهواء

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال موسى لرؤساء قبائل بني إسرائيل: هذا هو أمر الله، إذا نذر رجل نذرا لله أو حلف وتعهد أن يقوم بشيء فلا ينقض كلامه، بل يجب أن يعمل كل ما قاله. أما المرأة فإن كانت صبية ما زالت في دار أبيها ونذرت نذرا لله وتعهدت أن تقوم بشيء وسمع أبوها عن نذرها وتعهدها وسكت لها، تكون ملزمة أن تنفذ كل ما نذرته وكل ما تعهدت به. ولكن إن منعها أبوها لما سمع بذلك فهي ليست ملزمة أن تنفذ أي شيء مما نذرته وتعهدت به، والله يسامحها لأن أباها منعها. فإن تزوجت بعدما نذرت نذرا أو نطق فمها بتعهد وسمع زوجها بذلك وسكت لها، تكون ملزمة أن تنفذ ما نذرته وتعهدت به. أما إن منعها زوجها لما سمع بذلك فهذا يلغي النذر الذي نذرته والتعهد الذي نطقت به، والله يسامحها. أما الأرملة أو المطلقة فهي ملزمة أن تنفذ نذرها وكل ما تعهدت به. إن نذرت امرأة متزوجة أو تعهدت بشيء وحلفت أن تقوم به وسمع زوجها بذلك وسكت لها ولم يمنعها، تكون ملزمة أن تنفذ كل ما نذرته وكل ما تعهدت به. أما إن ألغى زوجها لما سمع فهي ليست ملزمة أن تنفذ أي شيء مما نطقت به من نذور أو تعهدات، لأن زوجها ألغاها لها، والله يسامحها. فكل نذر وكل تعهد تحلف به أن تذلل نفسها زوجها يثبته وزوجها يلغيه. وإن سكت لها زوجها يوما بعد يوم فقد أثبت كل ما نذرته وكل ما تعهدت به، أثبتها لأنه سكت لما سمع. فإن سمع ومضى بعض الوقت ثم ألغاها فهو مسؤول عن ذنبها. هذه هي الفرائض التي أعطاها الله لموسى بشأن الزوج وزوجته والأب وبنته وهي صبية ما زالت في دار أبيها.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في مواضيع كتير قوي من هنا وهناك. والنهاردة هنكون بنتكلم عن حلقة حلوة قوي، حلقة فيها غموض كده وبعض الأمور الشائكة. هنتكلم عن الأسرار. النهاردة هنتكلم على حتة حلوة قوي كده في الأسرار، يمكن بتثير الفضول، اللي هو فكرة ايه. طبعا احنا كلنا بيبقى عندنا فضول ان احنا اول ما حد يجي يقولك انا عايز اقولك سر، دايما تلاقي الصوت وطي كده، ودايما تلاقي ايه اول ما تسمع كلمة انا عايز اقول سر، يعني بتحس ان في حماسة رهيبة ان انا اسمع انت عايز تقول ايه. بس هو بصراحة النهاردة هنتكلم ان مش كل حاجة تتقال ومش كل حاجة تستخبى. السر ده ممكن يبني ثقة كبيرة ما بيننا، وممكن يكون بيتسبب في هدم حياة كاملة. النهاردة هنعرف مع بعض امتى السر يبقى فضيلة، وامتى يبقى خطية، وامتى يبقى خطر جدا. فلو صاحبك قالك سر وانت عارف انه السر ده فيه أذية كبيرة لحد، أو في خطر ما على الناس اللي حوالينا، يا ترى أنت هتلتزم بالسر علشان خاطر ده سر فأنا مش ممكن أقوله، ولا هنا السكوت بيبقى نوع من أنواع المسؤولية؟ يعني هنا بقى في الحالة دي نقدر نقول الصمت مسؤولية. طيب، وكمان لو اتيحت ليك فرصة أن أنت هتعرف سر، والسر ده هتكشفه، يعني يا ترى تعرف سر من أسرار التاريخ، من أسرار الفضاء، البحر، سر عن أصحابك، عن عيلتك، عن شريك حياتك، في قلب أي حد بتحبه، ولا سر عن نفسك؟ يعني ترى إيه أكتر نوع من الأسرار أو السر اللي أنت نفسك كده اللي هو يا رب نفسي أعرف السر ده إيه، نفسي يعني. فخلينا ندردش مع بعض النهاردة ونحكي في حلقة الأسرار، وناخد ندي كتير مع بعض. بس خلينا الأول أفكركم أنكم دلوقتي تقدروا تبعتوا لنا على لايف الفيسبوك، وتتابعونا على لايف الفيسبوك، كمان تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب، على الماسنجر، وكمان تقدروا تكونوا بتشوفونا على اليوتيوب، ساوند كلاود. احنا موجودين في تقريبا almost كل المنصات، موجودين على انستجرام، موجودين على تيك توك، موجودين في كل حتة، تابعونا. وكمان دلوقتي ربنا باركنا وبقينا على النايل سات واليوتل سات، والترددات هتلاقوها موجودة في الكومنتات. خلينا نصبح على بهاء، بيصبح وبيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء، بقالك كده كم حلقة مش بتدخل، يومك مليان بالبركة والنعمة يا بهاء. ايه رأيك في قصة الأسرار دي؟ بتحب تعرف الأسرار؟ تحب حد يقولك بهاء انا عندي سر وعايزة شاركك بيه، فتحس ان انت مبسوط كده ان انت تعرف السر؟ وانا ما بفرقش معاك قصة الأسرار دي. طب هل انت من الشخصيات اللي بتحب تقول أسرار عن نفسها ولا لا؟ ما اقولش حاجة عن نفسي، ولا في على حسب بقى، يعني ممكن في ناس لو هو حاجة مثلا، امتى اصلا اقول السر وامتى اخبيه؟ يعني موضوع الخصوصية ده، امتى يبقى هو خصوصية وامتى يبقى سر، وامتى يطلع وامتى ما يطلعش، موضوع شائك الصراحة قوي بنتكلم فيه. كل واحد اصلا فينا عنده اسرار، يعني مش هنلاقي حد ما عندوش اسرار. في اسرار محدش بيعرفها خالص وبتبقى جوه البني ادم وما بيصرحش بيها لحد، يمكن بيتكلم فيها مع ربنا أو مع نفسه. وأسرار ممكن يكون بختار شخص واحد بس بثق فيه جدا وهو اللي أتمنه عليها، وأسرار تانية بقى بنحاول نعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. يعني عارفين في بعض الأسرار اللي بتشعرنا بالذنب دي، أوقات بنتجاهلها وبنعمل نفسنا إن إحنا مش عايزين نتكلم فيه أصلا. هل كل سر لازم يفضل مدفون، ولا في أسرار لو فضلت مستخبية تدمر صاحبها؟ وليه أول ما بنسمع جملة هقولك سر بس اوعى تقول لحد بتلاقي معدل التركيز عالي قوي؟ النهاردة كلامنا كله هيكون عن الأسرار، بس مش مجرد كلمة، ده جزء من حياتنا. هنعرف الفرق ما بين الخصوصية وما بين الكتمان، امتى حفظ السر يكون امانه وامتى السكوت يبقى غلط. أوقات بنبقى لازم نتصرف في السر، لأنه أوقات هندمر. وهجيب لكم قصص، بصوا عاملة لكم سيرش بقى على كمية قصص، يا إما قصص واقعية يا إما قصص أنا حرفت فيها شوية علشان اتعرضت على السوشيال ميديا، فأنا عايزة أعرضها بس غيرها فيها شوية عشان يعني ما تفتكروش القصة الرئيسية. هنتكلم على أسرار حب وصداقة وجواز وشغل وحاجات كتير قوي. هنشوف كمان الكتاب المقدس بيقول إيه فكرة الأسرار، وهنشوف انه اوقات ربنا بيسمح بكشف الاسرار، بس هل عشان يفضح الانسان ولا علشان يحرره ويشفيه من حاجة معينة غلط في حياته. مستنية تعليقاتكم ومستنية مشاركتكم، وطبعا لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك ونتشارك مع بعض. خلينا بهاء بيقول ما بحبش الاسرار ابدا. ما بتحبش تسمع أسرار ولا ما بتحبش حياتك يبقى فيها سر، ولا عندك أسرار يا بهاء ومش عايز تشاركها مع حد؟ فضفض كده، تعالى ندخل جلسة اعتراف كده ونفضفض. هو أصلا بيقول أنا حياتي ما فيهاش أسرار، بوتيتن بوتيتن بوتيتن خالص، ولا سر صخنون قد كده ولا حاجة خالص، يعني كله اللي جواك طالع براك، مفيش حاجة خالص، راجع نفسك كده هتلاقي. لا، انه اوقات بيبقى الواحد عنده حاجات خاصة جدا، نوع من الخصوصية ومش عايز يقولها، او نوع من الحاجة هو عارف انه ما كانش ينفع انه يقولها، يعني دور كده. نانا بتقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليكي يا نانا، ممكن قلب بني علشان انا لابسه ابيض في بني برضو، حطيته على طول القلب ابيض، انا قلت برضو نسيتي القلب البني يعني. ايه رايك في الابيض والبني مع بعض الكوكتيل كده؟ وبهاء بيقول انا وانا بتكلم اسراري بتطلع لوحدها. طب من الناس اللي لما بتقعد بتحكي كل حاجه عنها، على فكره انا كده برضو يعني اعرفش يبقى عندي اسرار قوي، بس لا عندي كام سر كده في حياتي، بس برضو مش بعرف احتفظ بيه قوي، انما بشارك بيه ناس قريبه مني. يعني انا حد دايما بشوف انه كتمان الامور اللي هي اللي بتتعب او كده، بحس انه بيتعب الانسان من جوه، انا احبش حاجه تتعبني الصراحه، اتعب نفسي ليه اذا كنت ممكن اشارك الناس اللي بحبهم. فانا برضو شويه كده ايه يعني، برضو شبهك في الحته دي. ونانا بتقول اذا كان السر مجرد امر شخصي لا يؤذي احد، فمن افضل احترام ثقة صاحبتي وعدم افشو. طيب ولو كان بيأذي حد هنعمل ايه بقى؟ لو كان بيأذي حد ولو كان بيضر كمان، وده برضو جزء هنتكلم فيه النهاردة، لانه في اوقات ناس بتدخل في المأزق ده، بتبقى عارفة ان في خطورة جدا من السر، بس عشان هي نوع من الامانة ونوع من الالتزام فانا مش هقول السر ده. خلينا نتكلم على وقائع في المجتمع، وخلينا نتكلم على حقائق ونشوف. مريم مرمر، وحشتيني قد البحر وسمكاته قد السماء ونجمتها، ده كلامي، ده الديكشنري بتاعي يعني. بقالك كتير مش بتدخلي يا مريم، وبتقول صباح الخير والمحبة عليكي يا فينا، وحشتيني كتير وشهر، انتي وحشتيني قوي قوي قوي قوي، سلميلي على بسمة جدا جدا وقولي لها انها وحشتني، وشهر ميلادي 6، يلا بينا نشوف شهر 6 بيقولك ايه، وقولي لي ايه موقفك في قصة الاسرار. هل انت شخص بيحب يبقى عنده اسرار ويحتفظ بالاسرار لنفسه، ولا شخص بيحب بيتكلم عن اسراره مع الناس المقربة ومع ذلك عندك الحتة الخاصة بيكي ما بتطلعيهاش لحد؟ وكمان تعالي نتكلم في المشكلة اللي عندنا، لو في سر وحد قالهولك قوي بس انت عارفة ان السر ده بيأذي حد تاني، هتتصرفي ازاي وهتعملي ايه؟ تعالي نشوف شهر 6 بيقول ايه. لو هبدأ من جديد هبدأ بنقط، كملي. لو هبدأ من جديد هبدأ بايه؟ هتبتدي حاجة جديدة انت جات في دماغك دلوقتي، في هتبتدي بايه؟ تعالوا نكمل التعليقات. وبهاء بيقول احنا بنعرف حياتنا واسرارنا من الناس. لا مش فاهمة، يعني احنا بنعرف حياتنا واسرارنا من الناس، بتعرف حياتك ازاي من الناس؟ يعني الناس بتبقى ازاي عارفة عن حياتك؟ يعني هي اللي بتيجي تقولك حياتك عاملة ازاي؟ مش فاهمة. نانا بتقول اذا كان السر يعني ان شخص قد يتعرض لاذى حقيقي جسدي او مالي او قانوني او نفسي شديد، فمن الافضل محاولة اقناع اقناع صاحبتي باصلاح الامر اولا. طب ولو قالت لك انا غلطانه ان انا قلت لك وما تقوليش، وانا قلت لك من الاول انه سر، ازاي اعمل ده؟ وبهاء شهر 11 وشهر 7 اوكي، بس كل واحد بيطلع له سؤال بيرد عليه. شهر 11 بيقول لو هقول الحقيقه هقول ايه؟ لو هتقول الحقيقه في اي حته في الحياه، يعني اي حاجه في الحياه لو هتقول فيها الحقيقه هتقول ايه يا بهاء؟ يعني في حقيقه جواك ونفسك تعلنها، فيا ترى الحقيقه اللي هتقولها هتقول ايه حتى لو الحقيقه دي مؤلمه. وكمان شهر 7 يلا بينا نشوف شهر 7 بيقول ايه. لو هسيب حاجه ورايا هسيب نقط، لو هسيب حاجه ورايا، يا ترى ايه اللي ممكن شهر 7 يسيبه وراه؟ هيسيب حاجه ويقرر انه خلاص مش هيرجع لها وهيسيبها لانها تستحق انها تتساب ورا، هتبقى ايه؟ ونانا شهر 4 يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقول لك ايه. لو هسامح حد هيكون مين؟ لو هسامح حد هيكون مين في شهر 4؟ يلا بينا نكمل التعليقات. ومجدة صباح الفل عليك يا مجدة، يومك مليان بالبركة والنعمة دايما. احكي لي بقى موضوع الأسرار بقى بصفتك خبرة في الحياة، ايه موضوع الأسرار؟ هل فكرة ان انا اشارك سر الموضوع ده سهل؟ هل ليه الناس بتحب تعرف الأسرار قوي يا مجدة؟ ليه اول ما تيجي تقولي لحد كده توطي صوتك تقوله هقول لك سر انا؟ ليه؟ وليه بيبقى عندنا فضول قوي نعرف الأسرار؟ وليه أوقات بنخبي أسرار؟ وليه أوقات بنتحط في مأزق أو نعمل إيه لما نتحط في مأزق إنه في سر عرفته مضر جدا وأنا يعني لازم أقوله أو مش عارف أقوله، أعمل إيه؟ يعني إمتى السر ينفع يتقال وإمتى ما ينفعش يتقال؟ ولا هو ما ينفعش يتقال على طول؟ وفي إلياس صباح الفل عليك يا إلياس، انت اول مره تدخل معانا، انا اول مره اقرا الاسم ده، مش عارفه متهيألي انت اول مره تدخل معانا. يومك مليان بالبركه والنعمه، انا فينا وده برنامج صباح سما وده راديو سما، والنهارده بنتكلم في حلقه الاسرار ومعانا لعبه الشهور، كل واحد بيقول شهر ميلاده وتعالى نتشارك كده ونشوف بيقول لك ايه. طيب بهاء بيقول هقول ان ماشي يستر، ان ماشي بستر، انه هقول انه مش ماشي بستر ربنا، مش اني ماشي بستر ربنا. انت كنت ايه شهر 7 ولا شهر 11 ولا ايه؟ مش فاهمة. وكمان نانا شهر 12، ده شهر 12 ده ليا، يلا نشوف هيقول ايه. لو هخبي حاجة هخبي ايه؟ لو هخبي حاجة هقولك هخبي حاجة أكون عارفة أن أنا عملتها مش مظبوطة، أو أن أنا أكون هي مش عاجباني، بس أنا عارفة أن هي مش مظبوطة وقدمت عنها توبة وربنا حسيت أنه خلاص غفرها وحسيت أنه أخدت عهد جديد مع ربنا فيها، فمش محتاجة أن أنا أقولها تاني لأن أنا متأكدة أن أنا عمري ما هرجع لها تاني. دي حاجة ممكن أخبيها ومش محتاجة أن أنا أقولها لحد لأني أوريدي أنا حلتها مع ربنا وأوريدي قدمت عنها توبة، فمش دي بقت حاجة خاصة بقى يعني تتعدى موضوع السر، فحاسة أنه ممكن أخبي ده. هخبي ايه عامه؟ ما بعرفش اخبي حاجه قوي، بس ممكن يعني ممكن في افكار في حاجه دي ممكن اتكلم فيها مع ربنا بحس انه هو بيريح قوي وبعدين بعد كده بتشفي منها يعني، فما بقاش محتاجه اقولها تاني. طيب تعالوا احكي لكم قصه واسيب لكم التعليق تقولوه لي وقت الفاصل. دي قصه حقيقيه بس انا حرفت فيها شويه الصراحه عشان اغير شويه عشان ما تعرفوش حصلت في اني شركه من الشركات، فغيرت فيها شويه، بس دي قصه حقيقيه بس محرفه من قبلي. طيب شركه كبيره من الشركات، كان المدير وصاحبها بتاعها ناجح جدا وكان ناقل الشركه في حته تانية خالص، وكل الناس كانت بتحترمه في الشركه. ركزوا معايا في الحكايه دي قوي عشان انا عايزه تعليقكم. وكانت كل الناس بتحترمه جدا وكل الناس بتحبه جدا، المرتبات كانت حلوة قوي، كان حد أمين قوي في كل حاجة الصراحة، وكانت الشركة في حتة تانية خالص. بعد فترة الشركة بدأت تخسر ملايين، والقرارات اللي طالعة من صاحب الشركة اللي هو المدير ده بقت غريبة جدا، والمدير كمان بقى عصبي جدا ومش مركز في أي تفاصيل. الموظفين ما كانوش عارفين إيه اللي حاصل وإيه الدروب الكبير اللي حصل في الشركة وليه الدخل حصل فيه مشكلة بالشكل ده. فافتكروا إنه عنده مشاكل مالية، مشاكل في البيت، يعني افترضوا إن فيه سبب أو ممكن يكون عنده ضغط ما وهيبيع الشركة. فابتدوا يدخلوا في حتة احنا نبدأ ندور على شغل لأني واضح إن الأوضاع بتسوء جدا. بس الحقيقة كانت مختلفة تماما. بعد فترة المدير اختفى من الشغل وابتدى ما يجيش لكذا يوم. بعدين عرفوا وفوجئوا إنه دخل المستشفى بسبب انهيار عصبي جاله. ومن هنا ابتدت تظهر المفاجأة اللي حصلت في حياة الشخص ده. السكرتيرة اعترفت إنها كانت عارفة سر من أكتر من سنة. المدير ده كان عنده مرض خطير جدا وطلب منها، لأن هي كانت بتحجز له مواعيد الدكاترة وكانت بتنظم له جلسات العلاج والحاجات دي كلها، بس هو طلب منها طلب إن هي ما تقولش لحد خالص، حتى لمجلس الإدارة، حتى الأقرب مساعد ليه. فطبعا هي كانت مضطرية تنفذ الأوامر لأنه هو قال لها أنه ده سر، وبصفتها أن هي المسؤولة والموكلة منه على الأمور في الحياة، فهي مش مفروض أن هي تقوله. فابتدت تنفذ الأوامر وتخبي مواعيد العلاج وتبرر غيابه وتغير جدول الاجتماعات علشان ما حدش يشك في أي حاجة. مع الوقت بدأ المرض بيأثر على قراراته، على الإمضة بتاعته، على حاجات كتيرة قوي. فالشركة كلها دفعت التمن ده بعد الأزمة. عملوا اجتماع مجلس إدارة وقال واحد من أعضاء مجلس الإدارة جملة كانت مشهورة قوي، إنه المشكلة ما كانتش في المرض، المشكلة كانت في السر اللي المدير قرر إن هو يخبيه. المرض كان ممكن إن هما يتعاملوا معاه، يجيبوا حد مفوض عنه، الشركة تمشي والراجل ده ياخد الفترة بتاعته من غير ما يحصل له الانهيارات دي. لكن كان إخفاء الحقيقة عن الأشخاص اللي كان لازم يعرفوا خلى الأزمة كبيرة جدا. فالسؤال هنا، لو كنت مكان السكرتيرة، هل كنت هتحتفظ بالسر لأنه أمانة، ولا كنت لما بتلاقي الشركة بتقع بالكيرف ده وانت بتحب الشركة وخايف عليها، كنت هتتكلم مع حد من مجلس الإدارة عشان تنقذ الشركة؟ في رأيكم كده، هل حفظ السر مفيش أي قوانين في الحياة تنهي؟ وإمتى الواجب بتاعي يبدأ في حفظ السر؟ خليني كده أطلع فاصل، وفي الفاصل تعالوا شاركوني رأيكم في الحكاية. باختصار للي لسه داخل، مدير شركة كان ناجح جدا، نقل الشركة في حتة تانية خالص، وفجأة حصل له دروب في صحته، بس خبى عن كل الإدارة وخبى عن مجلس الإدارة وكل حاجة، وقرر إنه هو يتعالج ويدير الشركة. فطبعا حصل انهيار في الشركة وهو كمان دخل المستشفى، فاضطرت السكرتيرة تعلن المشكلة الكبيرة، بس كان بعد فوات الأوان. فإيه رأيكم في موقف السكرتيرة؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض. فين الفاصل؟ أهو.

0: دبل إسبريسو. القهوة بأنواعها ناس كتير بتحبها وما تقدرش تستغنى عنها، لكن أنا شخصياً بشربها أحياناً، وهي بالنسبة لي الحقيقة رمز للسعادة كده، زي الشوكولاتة مثلاً. أكيد أنت اللي سمعني دلوقتي في حاجة أو حاجات لما تشوفها أو تحسها أو تشمها أو حتى تيجي سيرتها قدامك بتبتسم تلقائياً، ومودك بيبقى كويس، وشك ينور. ولنا هنا وقفة أن أن أن أن أن أن، لكن في حاجات مجرد سيرتها بتزعجك وتفكرك بتفاصيل ومواقف ضايقتك جدا وعلمت فيك. النهاردة بقى عايز أقولك إن النسيان مستحيل من ذاكرتك علميا يعني، يبقى نصيحتي ليك إنك تسامح من قلبك علشان المواقف اللي بتضايقك ترجع لورا لورا لورا في الخلفية. وعشان اللي بقوله لك مش سهل وممكن ياخد وقت طويل، فإنت محتاج مساعدة، ومش أي مساعدة بصراحة. ففي كل مرة تفتكر أو تتضايق قول جواك ساعدني يا رب.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سم.
2: موقف السكرتيرة اللي حكيته في الأول وهنبدأ نتخانق فيه، عشان الناس اللي لسه داخلة دلوقتي، دي حكاية من واقع الحياة عن صاحب شركة كان عنده شركة كبيرة جدا وكان دخلها حلو وعرف يكبرها، وبعدين يعني جاله وعقة صحية كده جامد جدا، اكتشف انه دخل تجربة مرض خطيرة، فطلب من السكرتيرة بتاعته ما تقولش لحد. وفجأة ابتدى ياخد قرارات عصبية جدا، ابتدى يتأخر في الاجتماعات، ابتدى ياخد يتأخر في الامضاءات. فمجلس الإدارة اجتمع، ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، هل هيبيع الشركة، هل في مشكلة عنده، هو مش مشارك حد بأي حاجة، السكرتيرة الوحيدة اللي تعرف. وهو طلب منها انه سر

ما تقولش لحد خالص، وائتمنها على السر ده. وبعدين انقطع عن الشركة ودخل المستشفى، فهي هنا أعلنت الحقيقة إن هو كان تعبان وطلب إنه محدش يتشرك. طبعا مجلس الإدارة زعل جدا لأنه كان ممكن ينقذ الشركة بدري، وكان ممكن يعمل تفويض لحد إنه يحل محله لغاية ما يقوم من الوعكة اللي هو فيها، وكانت الدنيا هتمشي والموظفين ما يتبهدلوش بالشكل ده. مشكلة الشركة هنا ومشكلة الراجل ده انه كان الأذية للجميع، مش هو مش ليه هو وبس. خلينا النهاردة نتكلم في قصة الأسرار، ونتكلم امتى السر يبقى خصوصية وكتمان، وامتى السر يجب ان يعلن او يجب انه هو نلحق بيه خطر. وهنشوف رأي الكتاب المقدس برضو في الحتة دي علشان نكون صراحة مع بعض، وعلشان احنا اوقات بنتكلم من واقع خبرتنا ومشاعرنا، بس في واقع تاني في الحياة محتاجين ان احنا نتكلم فيه. ليس كل سر يجب ان يكشف، لكن عندما يتحول السر خطر على الاخرين يصبح الصمت مسؤولية وليس مجرد امانة. ده قانون هنبني عليه الحلقة النهاردة. ليس كل سر يجب ان يكشف، ولكن عندما يتحول السر إلى خطر على الآخرين يصبح الصمت مسؤولية وليس مجرد أمانة. خليني أخد التعليقات ونتكلم النهاردة على السكرتيرة دي، وفي قصص تانية كتيرة قوي جايبها لكم نحكي فيها ونتكلم فيها ونشوف لغاية ما نوصل لحل لهذه القضية. احنا وصلنا، ماجدة بتقول السر طبعا لو اتقال ما بقاش سر، لكن لو كنت واثقة في حد ممكن أسأله في الموضوع عشان نوصل لحل. صح جدا. أوقات احنا بنقول سر مش عشان نفضفض وبس، عشان أنا في كارثة ومش عارف أحلها، عشان السر حمل تقيل عليا ومش قادر أستحمله فمحتاجة أتحرر منه وأكون بنقي حد بثق فيه تماما. نانا بتقول سيكون هو الشخص الذي سيؤذيني أكثر من غيره ولا أقول اسمه أنه سر. ماشي. بهاء بيقول الأمهات ما بيحبوش يخبوا أسرار على أولادهم. بالعكس، عايز أقولك بقى من واقع الحياة، الأب والأم أكتر اتنين بيخبوا أسرار على أولادهم، دي حقيقة. لأنه الحياة على أي أب وأم مش سهلة خالص، والحياة على أي أب وأم بيكون فيها تفاصيل مؤلمة جدا، لو الأولاد عرفوها ممكن يتعبوا قوي. فهنا الأب والأم بيكونوا أكتر اتنين بيبينوا للأولاد إن الحياة ماشية حلوة وإيزي وجميلة، إنما فيها قدر من الأسرار ما ينفعش يعرفوها لمصلحتهم، وده نوع من الحكمة. بهاء بيقول في الحياة عموما أنا قلت لشخص ما سر، بس اوعى تقول لحد، هيروح يقول لحد وينقل ويقول له اوعى تقول لحد ويفضل السر يلف يلف، اوعى تقول لحد. مع انك انت ما عندكش أسرار يعني، بس ما علينا. بص، يعني هو فكرة ان انت تقول للشخص اوعى تقول لحد دي فكرة صحية جدا. انت هنا بترمي له الأمانة انك ما تقولش لحد، انت طلبت طلب صريح وواضح انك ما تقولش لحد. ولما تسمع كلام من حد لازم تسأله، تقوله هو انا ينفع اقول ده لحد ولا ما شاركوش لحد، لو هو نسي حتى يقولك اوعى تقول لحد عشان الكلام يبقى واضح وبين كده من الاول. ماجدة بتقول موقف السكرتيرة سليم. مين موافق مع ماجدة ان موقف السكرتيرة سليم؟ يعني خلينا نشوف القصة دي مع بعض. ومريم بتقول بصي يا فينا، عشان أكون أمينة معاكي في حتة الأسرار دي، بتكون أمانة من رابع المستحيلات أفشي سر حد مؤتمن عليه. أما بالنسبة لي بتعامل بحكمة مع اللي مع كل اللي حواليا، لو حاجة خاصة بيا بفضل إنها تكون خاصة بيا أنا بس. حلو، ده نوع من الخصوصية. وهنا هنفرق قوي في الحلقة ما بين الخصوصية وما بين السر، وإمتى ينفع اطلع الخصوصية وامتى من حقي ان انا ما اطلعهاش حتى لو اللي حواليا طلبوا مني ان انا اقولها، بس دي حاجة خاصة بيا. من حق كل انسان ان يبقى ليه حتة، حتى ما بين الازواج كل واحد فيهم عنده حتة خصوصية، ما ينفعش الدنيا تبقى سداح مداح كده. بهاء بيقول لو حد قال لي سر طبعا حتى لو خطر عليه مش هقوله لحد، ممكن انصحه لكن ما اقولش لحد. انت متأكد من الكلام ده؟ يعني عرفت ان واحد صاحبك رايح ينتحر هتسكت وتشوف صاحبك مات؟

طب مش هتحس بالذنب؟ طب مش هتلومه؟ هل انتم متأكدين من كلامكم في واقع حياة ممكن يؤدي إلى الموت، ممكن يؤدي إلى جريمة قتل، ممكن يؤدي إلى تحرش، ممكن يؤدي إلى مصيبة كبيرة؟ هل في الحالة دي أنا ممكن أسكت عن السر؟ طب خلينا نتكلم ده برضو خلال الحلقة ونشوف مع بعض يعني إلى أي مدى إحنا ممكن نكون مكتمين على السر. نانا بتقول السعي بالوشاية يفشي السر، وأما الأمين الروح فيكتم الأمر. حلو قوي. السعي بالوشاية يعني إيه؟ يعني أنا هدفي إن أنا أروح أعلن السر عشان أوقع الناس في بعض. يعني الله عالم بالنيات وبالقلوب، لكن الموضوع لما يكون يتعدى قصة إنه إن أنا أقول حاجة عادية، ده أوكي، ده عدم أمانة والكتاب بينهينا عنه والكلام ده كله. لكن خليني أقول إنه أوقات بيبقى السر خطر قوي، وأنا عارف إنه خطر. اللي عايز ينتحر مش هيقول أنت متأكد من الفكرة إن اللي عايز لا، اللي عايز ينتحر عادة بيلمح عادة، وده من وحي القصص يعني، عادة بيقول للي حواليه إنه تعبان وإنه بيمر بأزمة وإنه بيفكر ينهي حياته. الكلمة بتبقى بتتردد في ذهنه الفترات، يعني هو بيبقى عنده ده، وأوقات بيكون بيتكلم بشكل إنه رايح يعمل الحدث مع حد يكون بيحبه قوي، فأنت بتحس من جواك إنه في حدث هيحصل غريب. فالموضوع برضو أوقات بيبقى فيه أحداث يعني إحساس. وأيا كان، لو عرفت إن في حد رايح يسرق حاجة معينة وبيشاركك وبيقولك بينبهك على ولاده مثلا، بيعملك أي حاجة، يعني إلى أي مدى السر أنا مش هينفع أقوله، يعني إلى أي مدى ده محتاجين نتكلم في القصة دي. تعالوا أحكي لكم على يعني حبت أخبار كده بقى من حوالين العالم كده ونشوف الأسرار. فاكرين الحرب العالمية التانية؟ أنا بحب قوي قصة الحرب العالمية التانية دي عشان فيها خدعة رهيبة قوي. كانت انتوا عارفين انه في الوقت ده ألمانيا كانت مستولية على فرنسا، وحوارات كتيرة قوي، وكان في دول التحالف مع وضد ألمانيا والكلام ده كله في الحرب العالمية التانية. المهم هي كانت هما كانوا نازلين في حتة اسمها نورماندي كده من فرنسا، وكانوا ناويين ان هما ايه هيتعمل حرب فيها. فالحلفاء استخدموا طريقة مدهشة وكانت سر حربي رهيب إلى الآن بيدرس في الجامعات. عملوا دبابات وطيارات كده مصنوعة من المطاط كأنها حقيقية بالظبط، وطيروها في الجو، وعملوا معسكرات وهمية في حتة تانية غير نورماندي اللي كان مفروض إنه هتبقى الحرب فيها، وأبعتوا آلاف الرسائل المفبركة والمزيفة، وعملوا تحركات وهمية للجنود والمركبات في الوقت ده، ونشروا معلومات مضللة جامد جدا للألمان عشان يعتقدوا ان الهجوم هيبدأ من مكان تاني غير نورماندي. الجيش الألماني اقتنع تماما انه الحرب مش قايمة من نورماندي وانها قايمة من بلد تانية، وابتدى يجمع قوته كلها في الحتة التانية دي، لانه شاف رسائل وشاف طيارات وشاف حركات للجيش وهمية، شاف حاجات كتير قوي فاقتنع، فابتدى يتحرك على الحتة التانية اللي قالوا انه هيوم عاملين التمويه فيها وهيحاربوا فيها. وفي الاخر طبعا الحرب كانت في نورماندي، وقدرت الحلفاء ان هم يخرجوا فرنسا من تحت الألمان. الخداع العسكري اللي حصل ده كان سر حربي رهيب، وطبعا ما كانش أي حد بيعرف المعلومات دي، وكان في خدعة، يعني هو نوع من الخدعة، بس هو سر إلى الآن بيدرس إزاي أنت تعرف تضلل شخص بالشكل ده، وبيدرس في الأكاديميات العسكرية لغاية دلوقتي. فأحيانا القوة ما بتبقاش في مجرد الانتصار، بل إنك تعرف تحتفظ بمعلومة صحيحة عندك، وتعرف تخطط قوي ازاي تمنع نفسك من انك تقول سر، علشان السر ده لو اتعرف ممكن يدمر الشخص. وهنا بنتكلم عن الاسرار الخطيرة.

الخاصه، الخاصه بشخص. يعني ازاي اوقات احنا بيبقى عندنا رغبه رهيبه قوي ان احنا نفشي سر، وماسك نفسي واعصابي علشان خاطر ما اقولش السر ده، بس انا الشخص مأمني على السر ده. في ناس ما بتستحملش، بتفضل محتفظه بالسر شويه وبعدين بتقوله. في ناس تانية بتفضل بتعمل خطه عسكريه لنفسها انها ازاي تعلم نفسها ما تفشيش الاسرار، لانه السر ده ممكن يأذي الشخص، ممكن يكون حاجه حكيها وتاب عنها، ممكن يكون حاجه حكيها ومثلا بطل يعملها او ضعف فيه وبطل يعمله. فكرة الأسرار دي موجودة في الحروب كتير، أو فكرة الحبر السري، فكرة المسجات اللي كانت بتتبعت في الحرب، فكرة فاكرين لما كانوا بيستخدموا الليمون ويكتبوا الأسرار، وبعدين لازم عشان تقرأ الخط لازم تسخن الورقة فالليمون بيتفاعل مع الحرارة فبيظهر الخط. يعني فكرة الأسرار دي قديمة منذ الأزل، يعني فكرة أن يبقى فيه سر عايز تقوله لحد ومش عايز حد يعرفه. وأكتر حاجة بتبقى متضايقة العلماء لما يلاقوا شفرة أو كتاب أو حاجة ومحدش عارف يقراها. طيب خلينا كده نتكلم برضو عن قصة دي اتحكت. يعني كان في بنتين صحاب، والبنتين دول يعني فرق بقى ما بين القصة الأولانية بتاعت السكرتيرة والقصة دي، يعني ده السر العادي وده السر الغريب اللي في الأول، وكل ده هجمعه في الآخر في نقط ونتكلم في الفروقات ما بينهم. كان في بنتين صحاب قوي كبروا مع بعض، دخلوا الجامعة وكانوا دايما أكتر من الإخوات، يعني في كل حتة معروف إن الاتنين دول بيحبوا بعض قوي. وبعدين واحدة منهم كانت بتفضفض مع صاحبتها كده وقالت لها سر، قالت لها إن أنا بدأت ما حسش بمشاعر، يعني في واحدة منهم اتخطبت فكانت بتحكي لها بتقولها أنا بدأت ما حسش بمشاعر ناحية خطيبي وابتديت أحس مشاعر ناحية شخص تاني، وكانت بتفضفض لها وتتكلم معاها وإنها مش عارفة تتصرف وهل دي مشاعر وهمية، هي عارفة أنها غلطانة وبتحكي عن مشاعرها كتير قوي. فصاحبتها وأنتيمة عمرها عملت حاجة غريبة قوي، قعدت تتكلم معاها وتقول لها طب هتعملي ايه، طب هتتصرفي ازاي، طب هتفضلي مع خطيبك ولا هتسيبيه، طب انت متأكدة من مشاعرك ده، طب ايه اللي حصل، ما يمكن ما بينكم مشاكل، ما بينكم بنتين صغيرين. يعني المهم صديقتها سمعتها قوي واحتوتها قوي وقدرت قوي حجم المشكلة اللي هي فيها، وطبعا صاحبتها قالت لها بس ارجوكي ما تقوليش الحكاية دي لحد طبعا لان انت عارفة خطورة الموضوع. المهم صاحبتها قلقت عليها قوي وكانت عمالة تفكر يا ترى صاحبتها المخطوبة دي هتعمل ايه، فحبت تاخد استشارة. فعملت ايه؟ راحت حكت لأختها وقالت لها عايزة احكي لك على مشكلة كده، عايزة اخد رأيك فيها عشان اختها اكبر منها. قالت لها صاحبتي مخطوبة وفجأة وهي في الخطوبة بعد فترة معينة حست بمشاعر ناحية واحد تاني، فتفتكري هي دي كده صح ولا غلط؟ طب تفتكري انا انصحها بايه؟ بس طبعا ما تقوليش الحكاية دي لحد. تمام. المهم صديقتها دي كانت مخطوبة لواحد فراحت حكت معاه الموضوع. المهم خطيبها راح حكى لواحد والواحد ده راح حكى لخطيب البنت الأولاني، فطبعا الموضوع اتفشكل وراح. فهنا كان الموضوع حسن نية، البنت حسمت الموضوع، هي اعتبرت انها ما قفشتش السر، انما هي كانت عايزة تنصح صاحبتها وتقف جنبها وحاسة انها قللت الخبرة لانها مش مخطوبة وما بمرتش بالمرحلة دي، فهي مش عارفة بس مش عايزة تسيب صاحبتها تغرق. فانتوا ايه رأيكم؟ وراحت صاحبتها طبعا اللي هي فشكلة الخطوبة دي راحت حكت لها قالت لها انت اذيتيني اذية رهيبة، انت ازاي تعملي كده؟ قالت لها انا هفضل احبك بس مش عارف اثق فيكي تاني، وفي حتة ما بيننا اتكسرت قوي فانا مش هعرف أكمل بالطريقة اللي احنا كنا فيها مع بعض. وصداقة كان بقالها سنين وسنين، يعني بتاع 20 سنة، وقعت في موقف. يعني ايه الأخبار؟ ايه أخبار حكاية زي كده معاكم؟ ايه أخبار رأيكم في حاجة زي كده؟ خليني أخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل.
بهاء بيقول ما حصلش في يوم وليلة بيموت ومش بيقول لحد. وبيقول أنا مش شغلانتي أنقل أسرار حد، هو قال لي السر المفروض أكون أمين عليه حتى مع أهلي، مش بقول أنا بتكلم على نفسي كتير. بص أنا حكيت لك حكايتين، حكاية المدير والسكرتيرة وإزاي إنه السر ده دمر شركة بالكامل وقعد ناس في البيت، وحكيت لك حكاية عفوية جدا ما بين اتنين صحاب وازاي حد قفش السر بدون قصد. حكيت لك الحكايتين وفي فرق ما بينهم واضح قوي، والنتائج في الاتنين فظيعة، يعني النتائج في الاتنين على قد حجم المشكلة في الاتنين هو بالنسبة لكل طرف فظيعة. في حد انت هتقول رأيك واضح ومش هنختلف عليه كلنا، بس برضو احب اسمع رأيكم حكاية البنت دي، لكن حكاية السكرتيرة والمدير دي برضو لسه فتحاها لانه فيها كلام كتير قوي. نانا بتقول لا تخبر احد باسرارك، فحتى الجدران ليها الحيطان ليها ودان، احنا بنقولها عندنا بالعامية الحيطان ليها ودان، يعني معنى كده انه حتى اكتر حد بتثقي فيه مش هتقولي له سر. معقول يعني خلاص ما حدش يقول سر لحد خالص في الدنيا ولا ايه؟ بهاء بيقول احيانا كهنة بتضعف وبتطلع اسرار، ودي حصلت معايا مرتين. ما بيطلعوش الاسم، هو ممكن يكون بيطلع قصة علشان يديها مثال لحد، لكن ما بيطلعوش الاسم، يعني مش بيقولك فلان عمل كذا كذا كذا كذا، اكيد ما بيعملش كده، لكن هو بيحكي قصة مثلا بشكل عام لعل الناس تتعظ. ما هو انا بتعلم امتى؟ لما بشوف خبرة حياتية معاشة قدامي وبتعلم منها، فيمكن هو قالها بالهدف ده. مايكل بيقول السر بيبقى بين اتنين فقط، ولو بقى بين اكتر من اتنين ما يبقاش سر. ده حقيقي، السر الحقيقي والمشروع يبنى على صيانة الحقوق والخصوصية صيانة الشروط والأحكام بين طرفين وليس على إقصاء الآخرين. معاك جدا ان بيبقى فيه خصوصية وبيبقى فيه اتفاق ما بين الطرفين، و بيبقى معتمد على الأمانة والثقة ما بينهم، فأنا معاك جدا في الحتة دي. ونانا وبهاء بيقول ممكن السر بتاعي كان تافه، لكن اتضايقت ولما عاتبته جابها في حتة انه خايف عليا ان كل ما افتكر اتضايق. ما هو هنا بقى خلينا نتكلم على حاجتين. انت كده يعني بصوا انا بتكلم في نقطة كده سألت فيها بهاء، لو في شخص رايح يأذي نفسه أذية محق، يعني هحكي لك على موقف وقول لي ايه رأيك في المشكلة دي. في اب بيشرب كتير جدا وبيودي اطفال صغيرة المدرسة، بيودي بنته وصحاب بنته والولاد والجيران بيلمهم في العربية وبيوديهم هو المدرسة، بس الاب ده بيسهر طول الليل بيشرب خلاص، بس هو مخبي او مش بيقول الموضوع ده لاهله. المهم في حد شافه بالصدفه ان هو كان ماشي بيتارجح كده بالعربيه، فوقف واتكلم معاه قال له اصلا انا تقريبا تقلت الشرب قوي وحسيت ان انا بنام وانا بسوق. فقال له حرام عليك، ده انت معاك ارواح اطفال، يعني لو انت عارف انك تاني يوم هتوصلهم المدرسه ما تبقاش تودي يعني الأولاد معاك، يعني حرام. فالمهم الأب ده قال له تمام بس ما تقولش لحد وما تجيبش سيرة لمراتي وما تجيبش سيرة لحد وأنا هحاول أهندل الدنيا بعدين. فالشخص ده راح قعد مع حد عارف أني ابنه بيروح مع الراجل ده المدرسة. إيه رأيك؟ أنت إحنا هنا بنتكلم في أرواح، ايه رأيك؟ مع ان هو قال له ده ما تقولش لحد وما تجيبش سيرة لحد وانا حاول ابطل الفترة الجاية وانا حاول مش عارف ايه، وانا ايه رأيكوا في الموضوع؟ تخيل انت اكتشفت ان ابنك بيروح في المدرسة مع راجل بيشرب طول الليل ومدمن، وانت ما كنتش تعرف، وانت بتشوفه شخص طبيعي جدا لما بتتجمعه في اي تجمعات وبتثق فيه وبتبعت ابنك مع المدرسة، فاكتشفت إنه هو مش تمام. هل تقبل إن يفضل سر وما يتقلكش وتسيب ابنك يروح معاه،
ولا تبقى في يوم من الايام لو عرفت حاجه تقوله ما قلتليش ليه، يقوله اصل هو قال لي ما تقولش لحد، ده مبرر؟ يعني ايه رايكم في الموضوع ده؟ مبرر ان يسيب ابني مع حد مش امين عليه لمجرد انه الشخص اللي عرف الحقيقه اتقال له ما تقولش لحد؟ ايه رايكم في الموضوع؟ ما هي في في في مشاكل بجد كريتيكال وبتتحكي، يعني هي دي يعني دي جايبه لكم حاجات حقيقيه من الحياه. ف يعني باستثناء طبعا ان انا خافيه جزء من الحكايه كتير، يعني ان انا بتقول اذا تجاوز السر اتنين لم يعد سرا، او طبعا طبعا ده حقيقه كلنا متفقين عليها. بهاء بتقول طب ما الناس كلها اما تبقى عارفه فما ينفعش يضربوا امثال بمشاكل الناس بتتحرج، ممكن اخو صاحب المشكله موجود او حد قريب، ما ينفعش ضرب الامثال بحاجات زي ده. طبعا لو مجتمعات صغيره واحنا عارفين فيها القصه وعارفين فيها الحوار، طبعا ده مش من الحكمه، مش صح، مش صح خالص. مش صح نكون مثلا احنا عارفين كلنا مجتمع صغير وعارفين ان فلان عنده ضيقه معينه، فيجي اللي عارف الحكايه يحكي حتى لو مش بالاسماء كمثال، لا مش صح. لو المجتمع صغير ما ينفعش ان احنا نكون بنعمل ده، ده مش حكمه خالص. انا معاك كده، هجيب لك ده، هجيب لها. احنا عندنا حته مع الكتاب المقدس كبيره جدا وهنتكلم فيها، هنتكلم فيها وهنحكي فيها وهنشوف انه ازاي الله بيسمح اوقات بكشف الاسرار علشان الشخص من اجل نفسه، يعني من اجل انه في خطر في المكان وفي اذيه كبيره على بقيه الناس. انا قلت لكم حبه حكاوي محتاجه اعرف رايكم فيها. حكاية برضو اتحكت من ضمن الحكايات، كان في واحدة ابنها كان بيلعب في الشارع فكسر إزاز عربية بتاعت الجيران، وبعدين لما الولد طلع وكده فهي خافت قوي، فقالت له حبيبي مش هنقول لحد ومحدش شافنا كده كده، فخلاص الأم غلطانة باستثناء أي حاجة، الأم طبعا عملت مصيبة كبيرة وغلطانة. المهم كانت في الوقت ده أختها قاعدة معاها في البيت فعرفت المشكلة، فقالت لها أنت لازم تقولي وتروحوا تعتذروا للناس وتصلحوا له الإزاز. فقعدوا يقولوا لا هيكرهوا ابني وهيحطوا في دماغه وخاف عليه بعد كده ومش عارف إيه، وأنا عارفة صاحب العربية ده مؤذي وأنا مش هقدر عليه ومهما اعتذرت له مش هيقبل، كان عندها مبررات كتيرة يعني. فالمهم بعدين قالت لها بصي احنا نكتم على الموضوع وهو هيتصرف كده كده، هو يعني راجل قادر وهيعرف يصلح ازاز العربية والموضوع هيعدي، بس مش هدخل ابني في حوارات. بعدين بعد كده اختها اكتشفت انه في طفل صغير في نفس التوقيت كان في الشارع، فالطفل ده اتهم وكان برضو بيلعب بس مش هو اللي عمل كده، فالطفل ده اتهم انه هو اللي كسر ازاز العربية، والدنيا تكتلت عليه ويا حبيبي الولد قاعد يقول ما حصلش، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، هو كان مشي قبل ما يحصل ده وما يعرفش مين اللي عمل، ما يعرفش الحادثه اصلا، فهو اتاخد في الرجلين واهله فضلوا انت عملت كده في العربيه ما انت كنت بتعمل في الشارع، انا لما طلعت ما كانش في حاجه حاصله وما كانش في اي مشكله وانا طلعت من بدري. المهم عرفت ان الطفل ده اتاخد في الرجلين وحصل مشكله كبيره جدا مع اهله. دور الاخت ايه؟ تعمل ايه؟ هل تسكت على اختها اللي ابنها عمل كده وتسيب طفل بريء عمال يتبهدل واهله بيتبهدلوا وحصلت خناقه كبيره ما بين الطرفين لان الاهل مصدقين ابنهم وبيقولوا ابننا ما عملش حاجه وصاحب العربيه بيقول انتوا عملتوا شويه هو بلطجي، فيعني انتوا عارفين بقى السيناريو بيمشي عامل ازاي، فالمفروض الاخت تعمل ايه في الموقف ده؟ مشاكل كتير قوي لما بتسمعها بترجع لحتة الله ايه الموضوع، الصمت مسؤولية بس السر امانة، فايه الموضوع، نعمل ايه في حاجة زي كده؟ خلينا اخد التعليق وبعدين نرجع نكمل. ميرو بتقول صباح الفل، لا طبعا هقول له هو شخصيا اني هقول لاهل الطفل دي ارواح ناس وانصحه يوقف شغل لحين انه يبطل حتى لو ده هيخلي صداقتنا تبعد، بس مش هقول من وراه وانا هقول له اني هقول للناس حمايه ليهم. شكرا، حل مهم قوي. انا ما اقدرش اسكت عن الحق، ما اقدرش اسكت على عيال بعد الشر لو حصل عليهم حاجه انا هبقى بشيل ذنبهم لاني شفت الراجل ده مش امين على العيال، فانا هروح وهقول له، وده حل حلو جدا كان نفسي ناس تشاركني بحلول زي كده كتير قوي، حلول عملية. بس هقول انه للشخص انه مش من حقك
ان انت تسوق بارواح العيال ده، وانا مش هسكت على الوضع ده وهروح اقول، واهليهم يحققوا في الموضوع وهروح اقول له ان انا هقول ومش هسكت. اصلي مش معنى انه في حد قال لي ده امانه وسر وما تقولش لحد، هو الباك بقى ان انا اسكت فخلاص حاضر.

هي مش جارانتي كده باخدها واتكتم واحط على بقي بلاستر حتى لو الشخص اللي قدامي قال لي كده. بس ده حل سليم جدا، ان انا اروح واواجه واقول لا لا مش هينفع اسكت، مش كل حاجة ينفع اسكت عنها، لان في حاجة في خطورة على ارواح، في عدم امانة. ازاي اسكت على عدم امانة؟ ازاي؟ عارفين لو الفعل انتهى وقدم عنه توبة اقولك خلاص. يعني مثلا كانوا بيناقشوا قضية كده انه كان فيه في سر الاعتراف واحد عمل جريمة، والاب الكاهن ده عارف انه في جريمة، وكانوا بيناقشوا انه دور الاب الكاهن يقول للضابط ولا لا، ولا دي برضو كانت من ضمن القواضي المطروحة والناس بتعملها تتكلم فيها، والأب كان مش من حقه ان هو يقول. زي بالظبط الدكتور النفساني لما بيبقى فيه جريمة، هو أصلا عامل زي أمانة كده انه ممنوع يطلع، لكن لو عرفت ان الراجل ده رايح يقتل، هنا الموضوع بيختلف تماما. لو عرفت ان الراجل ده رايح يتسبب في جريمة لحد او رايح يسرق حد، هنا الموضوع يختلف تماما. هنا الموضوع ليه احكام مختلفه، وهنا مش هينفع الصمت بقى يبقى امانه، لازم اتصرف. فادوني حلول عمليه لحاجه زي كده. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لا شيء يحمي أولادنا داخل البيت غير أب وأم يحبان الله ويحترمان كلمته، ولا شيء يحمي أولادنا خارج البيت غير أب وأم يصليان لأولادهم ويضعونهم تحت حماية إله لا يخزي أولاده.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: نانا بتقول كتمان السر من علامات الحكمة. يا ربي طبعا كتمان السر أمانة ووصية كتابية جدا جدا يعني، بس من الحكمة برضو ان احنا نكون بنشغل دماغنا دايما وان احنا نتصرف صح. يعني مثلا لو مكان السكرتيرة في الموقف، انا كفينا بقى كشخص يعني، لما حطيت نفسي مكانها بصراحة انا مش هسكت، انا هبلغه وهقول له لو هو الحالة ابتدت تتدهور ان انا هلازم نعلن ده ولمصلحته. هحاول اتكلم معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى لو اخر يوم ليا في الشركة، حتى لو قرر يمشيني، بس هاعلن له وهقول له اني دلوقتي ما بقيتش قصة قصتك، ما بقاش الخطر خاص بيك انت بس، ده موظفين وفلوس ومسؤوليات ناس وسمعة وحاجات كتيرة جدا. أوقات بيبقى الإنسان في وقت التجربة وفي وقت التعب معمي مش شايف، وده دورنا إحنا، إن لو لقينا الشخص بيغرق نفسه بيموت نفسه أنا لازم أفضل معاه وأفوقه، حتى لو في لحظتها ما كانش موافقني أو كان رافض على اللي أنا بقوله أو مش مقتنع، بس أنا مش هروح أقول من وراه، أنا هروح أقوله إن أنا هقول، وساعتها هروح لحد من مجلس الإدارة بثق فيه جدا وهقوله وهم يحلوا الموضوع، ولو رفضني يرفضني بس أنا على الأقل حميت شركة كاملة. لو هيتعب وكل ده يمكن يتعب دلوقتي، بس في حاجات تتلحق كتير جدا. فأنا شايفة أنه لا، يعني ما كانش من الحكمة أنه الخسارة الرهيبة والانهيارات والشركة ما عرفتش تكمل، مع أن كان الموضوع ممكن يتلحق، وكان الموضوع ممكن، لأن المشكلة مش في المرض، المرض مش مشكلة، المشكلة في أنه تبعيات المرض ده وهيعمل إيه في الناس اللي حوالينا. يعني مثلا لما بيبقى في أب تعبان جدا وعنده مرض رهيب قوي وخلاص عارف انه وما بيخبي على اهله، انا بالنسبة لي ده كارثة. لو انا اتحطيت في الموقف ده هفضل معاه، طب ليه تخبي؟ هفضل كل يوم والتاني برغي في نفس الحوار، ليه تخبي؟ لازم تقول ليس خفي الا ويعلن، بدل ما يتفاجئوا، بدل ما انت خايف على خضتهم دلوقتي ومش خايف على خضتهم بعدين لما تحصل، ما في مصيبة كبيرة هتحطمهم، على الاقل مهد لهم. فأوقات الناس ما بتبقاش شايفة المواضيع وهي جوه المشكلة، وإحنا لازم نراعي النقطة دي، إنه مش دايما الصمت في الحالة دي بيبقى مسؤولية جامدة قوي. نانا بتقول حضورك المميز وكلماتك يصنعون أثرا جميلا. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا يا نانا على كلامك الحلو قوي ده. طيب خلينا كده نتكلم، هل كل الأسرار غلط؟ لا طبعا مش كل الأسرار غلط، في فرق ما بين السر وما بين الخصوصية وما بين الكتمان وما بين إخفاء الحقيقة، كل دي تحت يعني الباراشوت بتاع كلمة أسرار. في أسرار من الطبيعي أن أنا أخبيها وما أقولش هاش لأي حد، زي مثلا الباسورد بتاعتي في أي حاجة، دي حاجة خاصة بيا جدا ما ينفعش أقولها وما ينفعش تسأل عنها، يعني ما ينفعش تروح تسأل حد الباسورد بتاعت الموبايل.

لك ايه؟ ده سؤال عيب يتسأل. سر، هو سر؟ سر، ما هو موبايلي وده كلمة سري، فده ده سر بتاعي انا. فيعني نوع من الامان انه كل واحد يبقى محتفظ بالباسورد بتاعته، الا لو انت عايز تشاركها مثلا مع حد من البيت، مع عيالك، مع جوزك، مع مراتك، ده موضوع تاني. بس مش من حق اي حد من بره الدايره اللي انت حاططها رقم واحد يسالك عن الباسورد. مرتبك دي خصوصيه، ما ينفعش حد يسال مرتبك كام، وما ينفعش انا احكي عن مرتبي لان دي حاجات خاصه بيا. مشاعري مثلا، لو انا عندي مشاعر ناحيه حد ولسه بفكر في الموضوع، الناس او ما تحس تبدا تقول ايه ده، هو في حاجه ولا ايه، هو مش عارف ايه. يا جماعه دي مشاعره ودي حاجه خاصه بيه. ما دام الشخص ما اعلنش وقال ان انا عندي مشاعر ناحيه فلان، يبقى انا مش من حقي اروح واعترض على الخصوصيه دي واساله انت بتحب، انت حاسس حاجه ناحيه فلانه؟ ما هو لو هو اكيد حاسس، لان هو تصرفاته بتبقى، هو لو عايز يقول هيقول، انا شايف ان هو حاسس وباين قوي، بس براحته لو هو عايز يقول لنا هيقول لنا. الا لو انا شايفه ان في مشكله او في توتر معين، او انا محتاجه مثلا اقدم نصح او كده، هروح بمنتهى الادب واقول انا اسف لانتهاك الخصوصيه، انا اسف ان انا بتدخل في حاجه لا تعنيني، بس انا حاسس ان في حاجه معينه، بس حاسس ان في مشكله، طب انا اقدر اساعدك لو عايز، لو مش عايز تتكلم في الموضوع اتس اوكي وانا اسف ان انا اتكلمت. ده لو انا يعني في حاجه وعايز اشارك بيها قوي. مفاجات اعياد الميلاد، لما حد مثلا يكون عايز يعمل مفاجاه عيد ميلاده مش اي لحد، كل الحاجات دي خاصه جدا، وكل الحاجات دي يعني ما ينفعش ان انا اعتبرها انت ما قلتليش ليه، ما ينفعش. في اسرار لازم تتقال، زي مثلا انه انا عارف ان في شخص متحرش، والشخص ده انا شفته بيعمل ده، وعارف انه بيأذي وما بيقولش الاذيه، هل انا لازم اكتم عن السر ده؟ يعني قولولي كده، يعني حالة زي التحرش، حالة زي العنف، زي الابتزاز، زي الكلام ده كله، واكتشفتها والشخص قال لي ما تقولش، هل الحالات دي وانا شايف انه في اذى دائم ومستمر بيحصل ينفع؟ يعني الناس اللي بتقول انه الكتمان ما ينفعش، ما ينفعش في الحالة دي الكتمان، انا كده مش مع الحق، انا كده لا اعلن الحق. انا ابسط حاجة اقوله انا مش هقدر اسكت عن ده وهتكلم، يعني انا مش بقولك تروح وتقوله لا عادي ولا يهمك، وايه يعني لما تبقى كل يوم متحرش يعني فداك الدنيا وما فيها، اكيد مش هروح اقوله كده، بس اكيد مش هسكت، اكيد هقوله انا اللي شفته مش هينفع اسكت عليه وهروح وهتكلم مثلا. لكن فكرة السكوت في الحالة دي من باب الامانة او من باب انه هو سر ومش هينفع اتكلم عليه، ده نو واي. مدام في نية لإزاء الآخرين يبقى ما ينفعش أن أنا أسكت، يبقى السكوت هنا ممكن يسبب ضرر كبير قوي، حتى لو الشخص أوهمني أنه سر، وحتى لو الشخص أوهمني أنه أمانة، وحتى لو الشخص أوهمني كل ده. في أسرار رمادية بقى، ودي صعبة قوي، زي مثلا حد من صحابك قال لك أنا هتجوز ومش هقول لحد، أو ما تقولش لحد، أنا هسيب خطيبتي بس ما تقولش لحد، وأنا مش هقول لحد. زي مثلا انه حد من اخواتك مديون جدا ومش عايز باباك يعرف، فبيقولك ما تقولش البابا، وانت عارف ان عنده ديون ياما وفي مأزق وهيتسجن عشان مش عارف يسدد الديون، بس هو مش عايز بابا يعرف. دي نسميها نوع من الاسرار الرمادية. حد من زمالك اعترف لك انه عمل مصيبة في الشغل، او انه اختلس مبلغ، او انه اخد حاجة مش من حقه في الشغل، او انه سرق فايل ومحدش اكتشف والمصيبة لبست حد تاني. يعني في حاجات زي كده، دي اقدر اقول لكم انه ملهاش اجابة محددة، دي عايزة نوع من الحكمة رهيب، وهنا انت بتتكلم مع الشخص مرة واثنين وتلاتة، وبتحاول تتفق معاه على طريقة حل، وبتحترم سره وبتحافظ عليه، بس برضو خد بالك انت عليك مسؤولية، مدام عرفت فانت عليك مسؤولية. وهتكلم شوية في الحلقة برضو ازاي اتعامل مع المسؤولية اللي عليا دي بمنتهى الامانة برضو، لانه انا لو عرفت ان في مصيبة حاصلة وهي تحت نطاق السر، انا عليا مسؤولية، انا مش هروح افضح صاحبي ومش هروح اتكلم عنه ومش هحترم سره والامانة وكل حاجة، بس لازم يكون عندي طرق للحلول، ما ينفعش اقف اتفرج على اذية حد تاني. او فالحاجات دي كلها محتاجة نوع من الحكمة، ومحتاجة ان انا ادرس الموضوع قوي. فهسأل نفسي اسئلة كده.

ممكن تسهل عليا الإجابات. هل السر ده هيأذي حد لو فضل مستخبي؟ لو السر ده فيه أذية لحد وهيفضل مستخبي لكن عمال يأذي ودايرة أذيته ما بتنتهيش، أنا هنا عليا الصمت في مسؤولية، يعني لازم أتصرف، ما افضلش ساكت. مش هفضح الشخص لكن هوصل معاه الحلول انه لازم يتكلم، هو انه ما ينفعش وافضل اديله في نصايح وافضل في ظهره عشان يتكلم. يعني هنا الصمت مسؤولية كبيرة جدا. هل انا بخبي السر ده بدافع الحكمة ولا بدافع الخوف؟ انا خايف من الشخص ولا انا بسكت علشان من الحكمة؟ السكوت لكل شيء تحت السماء وقت، وللكلام وقت، وللسكوت وقت. فهل من الحكمة أن أنا أتكلم دلوقتي ولا من الحكمة أن أنا أسكت دلوقتي؟ لو كنت مكان الشخص المتضرر، هل كنت أحب أعرف الحقيقة ولا لا؟ أوقات بيبقى في ناس مظلومة قوي والظالم عامل الموضوع سر، فلو أنا الشخص المظلوم ده أنا هرضى أنه يحصل فيا كده ولا لا؟ في حاجات معينة، أسئلة معينة لازم أجاوب عنها عشان أعرف إزاي هتعامل مع السر ده، لأنه مش كل سر ينفع أسكت عنه، خطر، في إصرار خطر جدا إن أنا أسكت عنها. الكتاب المقدس ما بيطلبش إن الإنسان يحكي كل حاجة عن كل الناس، لكن دايما بيدعونا إلى الصدق والحكمة. لكل شيء تحت السماء وقت، للسكوت وقت، وللكلام وقت. يعني الحكمة مش إن إحنا نقول كل حاجة، ومش إن إحنا نبوح بالأسرار، ولا إن إحنا نخبي كل حاجة، لكن نعرف إمتى نتكلم وإمتى نسكت، ونتكلم لمين وهنقول ايه. في رأيي انه الاسرار شيء سمين جدا وشيء امين جدا، وانا دوري ناحية السر زي ما انتوا قلتوا كده انه ما ينفعش افشي السر، بس في حالات معينة انا لازم هنا دور الحكمة يشتغل. ويمكن الحلقة دي معمولة عشان الحالات دي، انه اوقات الناس بتدخل تحت نطاق انه انا استحالة أقول سر حتى لو أنا شايف الأذية مستمرة، وحتى لو أنا شايف ظلم. أنا هنا بقولها بشكل واضح إنه السكوت في الحالة دي جريمة، لكن الحل مع البني آدم صاحب السر وإن أنا أفضل جنبه إنه هو يحل المشكلة، هو ده الصح وهو ده دوري، مش هينفع أسكت. طيب تعالوا أحكي لكم حكاية كده لطيفة قوي في سفر التكوين، سوري، في الكتاب المقدس في العهد القديم. فاكرين عخان والسر اللي بسببه اتهزم الشعب كله؟ بعد ما دخل شعب بني إسرائيل أرض الموعد، وكان أول مدينة بيواجهها طبعا احنا عارفين عشان يدخل الأرض الحلوة اللي هو مستنيها كانت أريحة، والله عمل معجزة رهيبة انهم قال لهم لو تفتكروا لفوا حوالين السور 7 مرات، وبعد ما لف 7 أيام قبل دخول المدينة وخلاص هيدخلوا، ربنا ادى الشعب وصية جامدة قوي، قال لهم ما تأخذوش اي شيء من الغنائم لان المدينة مخصصة للرب، قال لهم الآية بالشكل ده. وكان الذهب والفضة والأواني والحاجات دي كلها بتخص خزانة الرب، لكن باقي المدينة ما كانش يجب ان هم ياخدوا منها اي حاجة خالص. كان في رجل اسمه عخان، ودخل المدينة وشاف حاجة جذبت انتباهه قوي وعجبته، يعني شاف شوية فضة على شوية ذهب على رداء على مش عارف مين، فقال لك ايه؟ رأيت فاشتهيت فأخذت فأخفيت. الجمل دي قالها بشكل كده صريح، رأيت فاشتهيت فأخذت فأخفيت، وخد الغنائم وخباها تحت الخيمة بتاعته وما قالش لحد خالص، واعتبر انه هو سر ومحدش عارفه ومحدش شاف حاجة والموضوع دارة وخلاص على كده. ده سر ما بينه وما بين ربنا، لان هو اخد الحاجة وخباها وهو عارف انه ما فيش غير ربنا اللي شايفه. يعني بعد أيام بقى خرج شعب بني إسرائيل علشان يحاربوا المدينة صغيرة جدا كان اسمها عاي، وهي لا تذكر بجانب أريحة القوية بأسوارها بالحاجات دي كلها، يعني لدرجة أنه القادة ساعتها قالوا لي يا شو احنا مش محتاجين أن احنا ناخد الجيش يعني يخرج يحارب، دي مدينة صغيرة جدا وهنعدي عليها والموضوع سهل وما فيش مشكلة يعني. بس المفاجأة بقى انه الجيش انهزم ومات منهم رجالة كتيرة جدا. الشعب خاف قوي، منين يا رب انت نجتنا ودخلتنا أريحة وعملت عمل

عظيم وأسوار أريحة تهدت والكلام ده كله، وجينا مع بلد صغيرة وتهزمنا فيها. إيه اللي حاصل؟ ليه حصل ده؟ يشوع ما كانش فاهم إيه اللي حصل، وقع على وجهه قدام الله وقال له يا رب ليه حصل ده؟ ليه الشعب اتهزم؟ فراح الله قال له قد أخطأ إسرائيل. ما قالش إنه عخان اللي غلط، ما قالش، بس هو قال قد أخطأ إسرائيل. لأنه هنا أوقات غلط بني آدم بيعم على مجموعة كبيرة جدا، ولازم البني آدم ده يحل المشكلة بتاعته، ولازم البني آدم ده يعلن عن الغلط اللي هو غلطه. والسكوت في الحالة دي مدمر ويدمر ويسبب أذية كبيرة وهزيمة للناس اللي حواليه. فأوقات في أسرار لو اتكتمت تسبب ضرر كبير، والله ما بيحبش الخداع وما بيحبش المؤامرات الرديئة وما بيحبش الخيانة وما بيحبش الكذب. فوجود مؤامرة بتحصل وأنا شايفها وساكت عنها وبقول إنه سر وأنا ما ينفعش أبيح عنه وما ينفعش أقول حاجة، فنظر الله ده مش مظبوط ومش صح، لأنه مش عدم أمانة. هنا الله طلب إنه السر يتكشف، والسر يتكشف لمصلحة الشعب عشان ما يبقاش فيه حد دنس أو غير صالح في وسط الشعب، هو عايز الشعب كله يبقى صالح. فبدأت القرعة وعملوها على سبط وعشيرة وبيت لغاية ما وصلت لعخان، وساعتها قال له أنت عملت إيه؟ قال له الجملة الشهيرة رأيت فاشتهيت فأخذت وخبأت. طبعا بعت الرجالة لقوا كل حاجة. عخان كان متخيل أن السر مدفون وأنه محدش عارف عنه حاجة، لكن الحقيقة أنه مفيش سر مدفون، ليس خفي إلا ويعلن. لو الأمر الخفي مش كويس في عين الله هيتعلن، سواء أنت كنتش مشارك فيه أو مش مشارك فيه في الإعلان، بس هيتعلن. فما ينفعش أن أنا أبقى عارف أن في مصيبة حصلة، وما ينفعش أن أبقى عارف أن في أذية حصلة، وما ينفعش أن أبقى عارف أن في خراب بسبب شخص بيحصل وأبقى مكتم على السر وأبقى ساكت، لأنه ده لا يرضي الله. لازم أتصرف بنوع من الحكمة وأشارك أن السر ده يتم إعلانه بمعرفة الشخص اللي عامل المشكلة، لكن ما أقدرش أسكت، لأن هنا الصمت مسؤولية. أنت تسببت في أذية عامة فأنت جزء من المشكلة، أنت مش هتبقى مجرد رأي للمشكلة، أنت هتبقى جزء من المشكلة. كل خطية تقريبا أو كل حاجة غلط بتبدأ بالنظر، وبعد كده بتتحول لشهوة، وبعد كده بتتحول لفعل، وبعد كده بتتحول لإخفاء للفعل، ولكن السر لن يبقى سر إلى الأبد. الله مش بيرضى بالظلم، ولا بيرضى أنه في حد يفضل مرتكب في ظلم اتجاه الناس فهيعلن ده. ممكن الناس ما تبقاش شايفاه، لكن الله شايفه طول الوقت وعارف مين الظالم ومين المظلوم. لو كنت شفت عخان وهو بيسرق وانت عارف الوصية وعارف رأي الله في الموضوع وانه قايل حاجة معينة بس قالك ده سر وما تقولش لحد، كنت هتعمل ايه؟ هي نفس الموضوع بالظبط. احيانا بنفتكر انه السر او الخطية بتخص الانسان اللي بيتكلم عنها، او بتخص انه خلاص ماليش دعوة، لكن الحقيقة قراراتنا في الصمت بتؤثر في حاجات كتيرة قوي. فالموضوع محتاج حكمة، محتاج ان انا اشوف رأي الله ايه في الموضوع. الله لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالأذية، لا يرضى انه في شخص ظالم يكون بيجول بيستمر في ظلمه للناس. فلو انا قبلت ان انا اشارك في ده، دي مصيبة. فيمكن الحلقة دي كلها معمولة علشان الحتة دي. نانا مش عارفة، يا نانا مش عارفة بصراحة أرد على سؤالك. لسه مكملين وبنتكلم عن الأسرار، وبنتكلم عن زي فكرة حنانيا وسفيرة بالضبط. يا جماعة حنانيا وسفيرة كانت واضحة جدا في الكتاب المقدس، أنا جبت لكم حاجة من العهد القديم، تعالوا نشوف حاجة في العهد الجديد واضحة جدا. حنانيا وسفيرة مفروض أنه كانت في الكنيسة الأولى، كان كل واحد بيتبرع لبناء الكنيسة الأولى، فكان بيبيعوا أراضيهم وبيبيعوا حاجاتهم ويروحوا يدوا السعر أو سعر الحاجة وتبرع منهم للكنيسة برضا كامل. حنانيا وسفيرة عملوا وحبوا ان هم يبانوا ان هم ناس مهمة ويبانوا ان هم ناس كويسة، فراحوا باعوا الارض وقالوا ان احنا مش هندي تمنها كله وهندي جزء
للكنيسة، بس هنقول إن ده تمن الكنيسة كله، كان كذب، والله كان عارف كويس إن هو كذب، وكان سر ما بينهم، بس الله سمح إن السر ده يتكشف وهم ينالوا عقوبتهم، لأنه هو ما بيحبش الكذب، ما بيحبش الأسرار اللي مبنية على الكذب، ما بيحبش الأسرار المبنية على الخيانة، ما بيحبش عدم الوضوح، بيحب قوي إن الشخص يعلن عن إن هو غلط وإن هو. فلو أنت مخبي سر وبتضغط بيه على الناس اللي حواليك وقايل لهم ما تقولوش لحد، وانت مستمر في أذية الشخص اللي عمال انت مخبي السر ده وعمال عامل سر حلبي ومختلس حاجة من الشركة ولا ظالم حد ولا وحاكي لحد وقايله ان ده سر وما يقولش، انت كده بتظلم البني آدم اللي انت حكيله وبتظلم نفسك، وليس خفي إلا ويعلن، سواء من الشخص ده أو عن طريق الله بطرق مختلفة، ليس خفي إلا ويعلن. الله أعلن ساعتها وقال للرسل ان في حاجه غلط، قال لبطرس ان في حاجه غلط، في حاجه غلط في الراجل ده، هو كذاب، ما كان ممكن ما يبيعش، ما حدش طلب منه انه يبيع من الاول، لكن ليه كذب قصاد الله؟ فكان بشكل معلن قوي ان الله ما بيحبش الكذب وما بيحبش الاسرار المبنيه على الكذب. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو. القهوة لناس كتيرة جدا في العالم مهمة جدا في بداية اليوم أو حتى طول اليوم، لدرجة إن التعبير المتعارف عليه إن القهوة إدمان، يعني ما تقدرش تستغنى عنها. لو أنت بتحب القهوة أو عندك حاجة تانية وصلة لدرجة الإدمان، هتبقى مقيد ومجبر إنك تمارس إدمانك ده أياً كان، لأنه بيسعدك ويهديك، وبعدها بتقدر تتعامل في بيتك وشغلك وأي مكان. لدرجة إن في بعض الناس لما بيلاقوك متغير كده ومعكنن بيقولك باينه ما خدش قهوته، هجيلك بعدين. لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة، لحد ما الإدمانات دي تكتر وسمعتك وسيرتك إنهم مش عارفين يكلموك إمتى أو يشتغلوا معاك إزاي، وده موقف الحقيقة سيء جداً. بص بقى يا سيدي، مش هقولك بطل، قلل، رتب أولوياتك، ركز، ما تخليش حد يزلك. أنا هقولك حاجة أحسن، هقولك استنجد بربنا في أي وقت، ربنا موجود علشانك.
1: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمك.
2: في عجلة سريعة كده نجمع الدنيا ونشوف نانا بتقول ليس كل ما نعرفه يقال وليس ما يقال ينشر، صح جدا، وعجباها الترنيمة وبتقول ترنيمة حلوة وهادية، ده حقيقي بحبها قوي الترنيمة دي. هل في أسرار لازم تتقال؟ السؤال ده محير جدا. اتربينا على جملة إنه الشخص الأمين بيحفظ الأسرار، جملة صح 100%، لكن هل حفظ السر فضيلة في كل ظروف؟ الإجابة لا. لا، حتى لو احنا تربينا على ده فاحنا من حقنا نصحح مفاهيم كتيرة لما كبرنا. احنا ممكن نحتفظ بالسر حتى لو في أذية من باب وتحت منطلق ان السر والأمان، السر شيء أمين جدا، لكن لو في أذية لا. في أسرار لو اتكتمت ممكن تضيع حياة بني أدمين، في أسرار لو اتكتمت ممكن تظلم بني أدمين، تدمر حياة. لو في خطر على حياة شخص، لو حد قالك أنا هأذي نفسي، أنا هنتحر، أنا هقتل حد، هنا كسر السر مش خيانة، لأنه إنقاذ للحياة. ولازم نبقى فاهمين ده بشكل واضح، إن احنا بنفتكر إنه أي كسر سر هو خيانة، لا، أنا لازم أشتغل في وقت معين. هنا مدام سماعك السر وشايف إنه في أذية، ده مسؤولية عليك، خلاص، يعني شاء القدير إنك تسمع سر، فخلاص انت اتحطيت بقى في الطريق. لو شايف ان في وضع طفل بيتعرض لتحرش، لضرب، الاهمال، لكارثه كبيره جدا، واهل البيت عزاز عليك ومؤتمنينك على دخولهم في البيت، بس انت شايف في وضع كارثي في البيت، السكوت هنا هيخلي الاذى مستمر، هيخلي فيه ظلم، والله مش بيحب ده. لازم يكون ليك دور إيجابي، لازم تقف وتعلن الحق إنه أنا مش هقدر أسكت على الوضع ده يا جماعة، حتى لو أنتوا مؤتمنيني، حتى لو كل حاجة، بس في حاجة أكبر مني ومنكم. لو في عنف أسري، لو في راجل بيضرب مراته وتقول أنا مالي وأنا ما وده دي حياتهم وهم مدخليني في حياتهم، مش بس في كارثة ممكن تحصل، في حاجة هتؤدي إلى الوفاة، لو في طفل بيتعذب، هنا لازم يبقى السر يخرج علشان يبقى في حل، مش هفضل أنا ساكت على الوضع ده. لو في جريمة مستمرة أو في حاجة، كل استمرار في الأذى ده ما ينفعش نسكت عنه. دايما القاعدة الرئيسية اللي هناخدها في أي سر، هل كتمان السر هيؤذي شخص آخر، هيكمل في دايرة من الإيذاءات ولا لا؟ لو الإجابة نعم يبقى لازم أتصرف، وأتصرف بحكمة، وأتصرف مع صاحب السر ده. طيب خلينا كده، إزاي أحافظ على السر عشان برضو أكون أمين قوي؟ في البداية قبل ما الشخص يحكي لازم أكون واضح معاه وأقول له، هو أنت محتاج حد يعرف ده ولا ده سر ما بيننا؟ والموضوع يبقى واضح جدا وكلير جدا لكل الناس اللي في القاعدة، لانه مش كل الناس تعرف مفهوم السر، وفي ناس بتحكي لك باي ديفولت كده، فهي معتبره ان اي حاجه بتقولها لك مش بتقولها، وانت شايف ان الموضوع عادي فتروح تحكيه فيقول لك ده انت حكيت السر بتاعي. عايزين نتعلم حاجه جديده في الاسرار، ان احنا ما نوعدش قبل ما نعرف السر. يعني دايما اللي بيقول سر يقول لي اوعدني ما تقولش لحد، فانت تقول له اوعدك مش هقول لحد، ما تعملش كده، ما تعملش كده خالص، الغي الحته دي، اقول له لا طب اعرف السر الاول، هيقول لي لا اوعدني الاول مش عايز اعرف السر. خلي عندك حتة اعلى من معرفة السر، لان عادة اللي بيقول لك اوعدني ما تقولش لحد بيبقى فيه مصيبة كبيرة في السر، وانت مش هتعرف اذا كنت هتقف ولا لا. فما تحطش نفسك في الموقف ده. لو حد قال لك اوعدني ما تقولش لحد، خليك امين وقول له انا محتاج اعرف السر الاول. لو رفض قول له طيب بص انا يعني انا اكيد مش

هأذيك، أكيد مش هأذيك، بس لو أنا في حاجة ليا دور أعملها هعملها. وخليك أمين جدا وواضح في الموضوع من أوله، علشان تخرج من يعني أنك ممكن تكتشف أن السر ده في جريمة، في أذى، في خطر على حياة إنسان. فالأفضل أنك تحافظ يعني على كلامك من الأول، وهو خلاص لو ما أنت معرفتش أحسن 100 مرة يعني. الحمد لله أنا معرفتش وتحطيت أصلا في كل الحكايات دي. يعني بص هقولك على حاجة، إن يعني دي نصيحة لينا كلنا، ما نحكيش حاجات لمجرد الفضفضة. في أسرار في حياتنا لما بتطلع لمجرد الفضفضة مع أي حد يعني بتأذينا. أوقات الفضفضة بتبقى أكتر من يعني بتبقى أكتر أذية لينا. لو عندك سر في حياتك معين، اختار الناس القليلة القريبة اللي تحكيه، لكن ما تروحش تفضفض بيه مع أي حد. لو عايز تفضفض في حاجة تانية في السر ده، ارجع للناس وللدايرة الأولانية اللي انت حكي لهم، لكن ما تروحش لأي حد غريب وتحكي له سر مهم، لأنه في الأغلب هيتعرف. نفسي قوي نتبع حاجة مهمة قوي في الأسرار، لما حد يجي يقول لنا سر ما تسألش عن تفاصيل في السر ده. كل ما تعرف أكتر كل ما هتتأذي أكتر، كل ما هيقع عليك عبء أكتر، كل ما هتتحمل مسؤولية أكتر. أحسن حاجة إنك ما تسألش على تفاصيل حد لما يقول لك سر. كل ما هتعرف أكتر كل ما حمل السر هيبقى تقيل عليك أكتر، فما تسألش كتير. ودي حاجة مريحة جدا وإنت بتسمع الأسرار. لو السر حمله تقيل قوي عليك وشايف إنه فيه أذية، شجع صاحبه إنه يتكلم مع الشخص المناسب. شجعه لو محتاج مساعدة نفسية قانونية اجتماعية، بس ما تسمحش بالسكوت الظالم، ما تسمحش، قوله مش هينفع، مش هينفع تسكت في الوضع ده لانه في أذية شغالة. ولو وعدت ان انت مش هتتكلم عن السر، اوفي جدا بالوعد بتاعك، بس لو شايف ان في أذية اتصرف بحكمة جدا وامنع الأذية. مبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة، اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة ومواضيع جديدة، واحتمال الاسبوع الجاي يبقى في شفت في الحلقات، هنبلغكم على الستوريز، دايما بننزل الحاجات على الستوريز. وبفكركم ان انتم تقدروا تتابعونا على النايل سات واليوتل سات، وتسمعوا الحلقة بقى في الاعادة على ساوند كلاود، وكمان بتفضل موجودة على لايف الفيسبوك. اشوفكم على خير الأسبوع الجاي في موضوع جديد، ربنا دايما يحافظ علينا ويدينا الحكمة مع الأسرار.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. بيعلمنا الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 15 عن قصة معروفة لينا وهي الابن الضال. وكلنا عارفين أنه هذا الولد عمل أمر صعب جدا، طلب الميراث من أبوه وما زال أبوه حي، ودي غلطة كبيرة. ورغم هذا أبوه سمع كلامه واداله الميراث، وراح هذا الابن وبذر هذا الميراث مع الأشرار وفلس فلوسه خلصت، واضطر يشتغل مع الخنازير، ويعني حتى ما كانش لاقي ياكل، وقرر انه يرجع للأب وبدأ يراجع

حساباته، وقال كده في سره يعني: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. قال قد إيه ناس عند أبويا في البيت خدمين بيأكلوا وبيفضل عنهم الخبز وبيتبقى منهم كمان، وأنا هنا في الكورة البعيدة بعيدا عن أبي، بعيدا عن بيت أبي، أهلك جوعا. وخد قرار وقال كده: أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. واستجمع شجاعته وقال: يلا أنا هعمل كده. وهو بيتحرك وهو ماشي، الكتاب يعلمنا أنه أبوه شافه وركض وقع على عنقه وقبله، وبدأ الابن يقول الجمل اللي هو محضرها. قال كده: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، نقطة. المفروض يكمل ويقول: اجعلني كأحد أجراك. لكن الأب ما ادلوش فرصة أنه يعتبر نفسه عبد، لكن يقول الكتاب عن الأب في عدد 22: فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه. قبل ما يقول الولد أنه يا بابا خليني زي أي واحد من العبيد، أبوه قرر يكرمه بالحلة الأولى، قرر يستره، يستر عريه، يستره ويرجعه تاني لمكانته. وده اللي الرب عاوز يعمله معانا النهاردة. يمكن تكون بعدت كتير وشاعر بالعار وشاعر بالخزي وشاعر إنك وكأن الخطية تسببت في عريك، كأن الخطية كشفتك، كأن الخطية بهدلتك، وانت راجع ندمان. اسمع هذه الكلمات: زي ما الأب خرج الحلة الأولى ولبس الولد، رغم انه الحقيقة يعني الولد ما يستحقش، يرجع تاني الرب النهاردة يكسيك، يرجع تاني الرب النهاردة يستورك. أنا أؤمن النهاردة أنه في الإنبوكس الرب قاصد أنه يشجع إيمانك، حتى لو صوت التعيير في حياتك عالي، حتى لو حس أنك بقيت عريان، الرب النهاردة يجي يقولك: أسترك، دمي يسترك، محبتي تسترك، حبي يغمرك، بالدرجة اللي بيها أنك تتستر وترجع تاني لمكانتك أنك ابن. تذكر معي أنه قبل الولد ما يقول أنه اجعلني كأحد أجراك، كأنه الأب ما ادلوش الفرصة دي، قال له: إلا كده أنت مكانتك ثابتة، أنت ابني، أنا أسترك. يا رب مبارك اسمك، تسترني يا رب رغم كل البعد اللي أنا فيه ده، تسترني وتقبلني. الحقيقة الكتاب المقدس بيقول عن الرب أنه كساني، بس مش ملابس عادية، لكن كساني رداء البر، ألبسني ثياب الخلاص. قل له: أشكرك النهاردة لأجل رداء القبول، لأجل رداء المحبة، لأجل كل ستر بتعمله في حياتي، لأجل حتى لو العالم بيفضح، حتى لو العالم بيعري، حتى لو العالم قاصد أنه يشوه حياتي، لكن قبولك يشفيني. قل له النهاردة: أنا أؤمن يا رب أنه سترك ليا يرجع لي تاني يقين اني ابن. قولي له: سترك ليا يا رب يرجع جوايا اليقين اني مازلت بنتك، واني مازلت محبوبة، واني مازلت غالية عندك. قل له: اشكرك لاني مازلت غالي عندك مهما كان اللي حصل، مهما كان اللي جرى. قل له: اؤمن النهاردة انه في قبول وفي رداء جديد وفي بنوة وفي استرداد يا رب لكل بنوة ضاعت مني نتيجة الخطية ونتيجة انغماسي في الشر ونتيجة قبولي لشكاية إبليس. لكن شكرا لأجل استرداد المحبة يا رب واسترداد الهوية إني ابنك. يا رب من كل القلب بشكرك لأجل البنوية الغالية ولأجل الستر ولأجل المحبة ولأجل القبول. شكرا من كل القلب لأنه محبتك ثابتة لينا، مش زي محبتنا للناس ولا محبتنا بعضنا البعض، لكنك ثابت لا تتغير يا رب. تستردني بالحب، ترجعني تاني ابنك، وتعلن ليا اني مقبول.
شكرا أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية وتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحني يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح، ولما حصل البطرس أنكره الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما رده للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شاعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفي خراب وفي استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا النهارده.

أزمنة التعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك يا رب. أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وانت لا تكون بتشدد. اشكرك لانه النهاردة انت بتأمر انه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننتفض من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمستمعات المتابعين والمتابعات أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. هنا إذاعة صوت الأمل على الهواء مباشرة معكم حنين عبيد. حلقة جديدة وموضوع جديد ضمن برنامج نهاركم سعيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: دع الله يفعل المستحيل في حياتك. هل تؤمن وتؤمنين أن الرب قادر أن يصنع المستحيل؟ دع الله يفعل المستحيل في حياتك. قبل أن نبدأ في موضوع الحلقة، دعونا نتأمل ونقرأ كلمات المزمور 89 لإيثان الإزراحي. سنقرأ من الآية الأولى وحتى الآية 18. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسموات تحمد عجائبك يا رب، وحقا أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجاجه أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعدائك. لك السماوات ولك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يدك.

يمينك، العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم وبرضاك ينتصب قرننا، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. آمين آمين. هذا الإله القوي المهوب الذي يحطم كل أعدائنا والذي يجعلنا منتصرين دائما، هذا الإله الذي يفعل المستحيل. أي مستحيل تواجهه اليوم، أي ظروف صعبة تواجهها اليوم وتظن أن لا نجاة فيها ولا أمل من الخروج منها، ثق بالرب ودعه يصنع المستحيل من أجلك، فهو الذي يخرجك من ضيق إلى رحب لا حصر فيه. فما أكثر الضيقات التي نمر بها في حياتنا، لحظات فشل، لحظات يأس، إحباط وتعب، فلا يبقى قوة للمسير ونستسلم للواقع المرير. أحبائي، الضيقات جزء لا يتجزأ من حياتنا وهي القاسم المشترك بين جميع البشر، فلا يوجد أي شخص إلا وقد مر بضيقة شديدة واختبر آلاما وريحا عنيدة. كم صرخنا وشكونا في الليالي، يا إلهي متى تنظر وتترأف بحالي، ألا تسمع، ألا تنظر ولا تبالي. أحبائي المستمعين، دعونا لا ننسى كلمات الرب يسوع، في العالم سيكون لكم ضيق، فلم يعدنا بالطريق المفروش بالورود والتلميذ الذي يتبع معلمه، معلمنا الذي اختبر الضيق وتباعد عنه كل محب وصديق، وفي أحلك أوقاته لم يجد من يدافع عنه ويقف بجانبه، وعلى الصليب حتى صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني. أحبائي، نحن نعيش في عالم وضع في الشرير، وأن الضيق والألم، الرفض والاحتياج هو جزء من حياتنا وتسمح به عناية القدير، لكنه يسود على الشر والمشاكل والضيق ويخرج منها كل حلاوة وخير. لنتذكر في أوقات الضيق، عندما نمر في ضيقات، ونحن اليوم نمر في ضيقات كثيرة، عواصف عنيدة، لنتذكر أن يسوع هو أعظم صديق. قد يتباعد عنا الأحباء والأصدقاء عندما تحل بنا مصيبة أو نعبر في ضيق، وكم نشتاق لشخص يسمعنا ويد تلمسنا، لكن لا نجد سوى النفس مسكوبة على النفس، ويزداد الألم وظرف الدموع ويئن القلب موجوع. أليس من رفيق؟ أليس من حل؟ أين بصيص الأمل؟ ما أصعبها من لحظات وما يزيد قسوتها وصعوبة الوحدة هي الاختلاء بالنفس. إن الحل لهذا الوضع اليائس هو أن نحول أعيننا عن الأرض إلى السماء، فلنا في السماوات وسيط نعمة جالس على العرش، وهو المحب الألزق من الأخ، هو الذي يتفهمنا ويرثي لضعفنا، يشعر بنا ويسمع كل أناتنا. حضنه دائما مفتوح، يداه ممدودة بالرحمة والمعونة، لنركض إليه ونحتمي به وسط المصاعب. يقول لنا في سفر الأمثال: اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنع. والرب يسوع دعانا قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين. هو الصديق الذي لا يخذلنا ولا يهملنا، هو يريد أن يشاركنا كل لحظات حياتنا المفرحة منها والمحزنة، تهمه كل تفاصيلنا، يشتاق لعلاقة قوية معنا. الظروف والمشغوليات قد تشتت الأصدقاء وتزيد الأتعاب، لكنه يبقى هو الصديق الدائم في كل ظرف، في كل يوم مشرق أو غائم. كلم الرب يسوع، عبر له عن كل الذي في قلبك، كل ما يشغلك ويقلقك، وسيبدل نوحك وبكائك إلى هتاف وفرح، سيملأ حياتك بالبركة، وإن سقطت فلن تنطرح. ولك والصديق أن تختبر عنايته طول الطريق، فأحد ألقاب الرب يسوع هو الراعي الصالح، ولم يطلق هذا اللقب على أحد سواه، ولم يطلقه عليه أحد أيضا، بل هو أعلنه بنفسه، وبذلك أعظم دليل وتأكيد على عنايته بنا. اختار لقب الراعي لما في ذلك من حب، حنان، اهتمام وتفهم. تغنى داود في مزموره الشهير: الرب رعية فلا يعوزني شيء، فكل راع حقيقي يهتم بخرافه أشد الاهتمام، يحميها من الذئاب، يقودها لأحسن المراعي ومجاري المياه. فكم بالحري الراع الحقيقي الذي بذل نفسه من أجل خرافه. منذ اللحظات التي نسلم فيها حياتنا له، فإنه يتكفل بالعناية بنا، هو يهتم بيومنا وغدنا. لقد قال: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. لنا في الكتاب المقدس أمثلة عن عناية الرب، دبر لشعبه في القديم طعاما في البرية، وأيضا نختبر عنايته في وسط الضيقات. مثالا على ذلك قصة يوسف الذي اختبر ظروفا قاسية، حيث بيع عبدا وسجن ظلما، لكن الرب اعتنى به حتى في السجن وأخرجه ورفعه إلى العرش.
الرب أمين ولا ينكر نفسه، وإن سمح بضيقات فما هي إلا لزيادة إيماننا ولمعاننا، وأنه يخرج منها أعظم البركات. لابد لنهاية لهذا الضيق مهما كان حجم الضيق ومهما تعقدت الحالات، والحل أصبح من المستحيلات. ثق يا عزيزي وعزيزتي أن الرب لن يسمح بأن تكون هذه النهاية، فهو وحده صانع النهايات. قال الرب يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كثيرا ما نقف عندما نصل إلى كلمة ضيق ونضع أمامها ثلاث نقط تشغلنا ضيقاتنا وتشتتنا، وننسى بقية الوعد بأن الغلبة لنا، وتمتلئ عيوننا بالدموع وتغيب الحقيقة من أمامنا بأن خلاصنا بيسوع. إذا كنت من أحد هؤلاء الذين يمرون في ظروف صعبة، وإن كانت ظهوركم من الهم حانية، تأكدوا أن الرب معكم وسط الضيق، ولا يسمح أن يكون الضيق فوق طاقتكم واحتمالكم، لكنه سيخرجه ويخرجكم منه بلمعان وبريق. ليتنا نتكل عليه في كل أمور حياتنا ونسلمه الزمام ونضعه في سلم أولوياتنا، فهو الصديق، هو الراعي، هو يسدد احتياجاتنا. نجعله صديقا ورفيقا، سيدا على القلب والكيان، له المجد إلى الأبد. آمين. تعالوا نبدأ هذه الحلقة بترنيمة مع فريق الحياة الأفضل، في ضيقي دعوتك يا ربي. فاصل ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حديثنا لهذا اليوم بعنوان: دع الله يفعل المستحيل في حياتك.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع فريق الحياة الأفضل. في ضيقي دعوتك يا ربي. اليوم نتحدث بموضوع دع الله يفعل المستحيل في حياتك. اليوم نمر في ظروف شبه مستحيلة، نقول من المستحيل أن تنتهي، من المستحيل أن يكون هنالك أمل أو نفق للنجاة ولشروق شعاع للأمل والرجاء، لكن الرب يصنع المستحيل في حياتنا. قال أيوب في الأصحاح 42: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. وقال الرب يسوع المسيح أيضا في إنجيل لوقا الأصحاح 18: الغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. في مسيرتنا في ذي الحياة تعترض طريقنا أحداث ومواقف، منها المؤلمة والحزينة ومنها المفرحة والمشجعة. نتصادم بأناس رائعين ومشجعين أو بآخرين يجتاحهم اليأس والإحباط، فنغدو نحن أيضا محبطين. كمرت علينا ليالي سوداء ظلمتها حالكة قاتمة، ولا يوجد بصيص نور أو رجاء. كم شعرنا أنفسنا نمر بصحراء جافة لا ماء فيها ولا ارتواء، بسبب أمور اجتزنا بها أو أخبار نسمعها صباحا ومساء. كلنا مررنا في هذه الظروف ووقفنا أمام أبواب مغلقة، ظروف مستعصية، سدود عالية، وتمنينا أن يحصل المستحيل. لكن وسط هذه الصورة القاتمة السوداء ووسط الظروف العصيبة والعواصف الهوجاء، تمتد يد قوية من السماء وتلمسنا وتحول هذه الظروف المؤلمة إلى مروج خضراء. إلهنا القدير الذي لا شيء عنده عسير هو متخصص في أن يخرج من الرماد جمالا ومن الأشواك ورودا ومن الجافي حلاوة. هو يحول الأمور المستحيلة والظروف القاهرة والعصيبة إلى أمور عجيبة. في كل قصة من الكتاب المقدس نقرأها نرى عجائب الرب ويده القوية. هو يخرج من الموت حياة. يصور لنا لوقا في الأصحاح 7 من إنجيله مشهدا حزينا يكسر القلب. أم أرملة تبكي على موت ابنها الوحيد، والجميع في موكب الجنازة يبكون معها على موت ابنها الشاب. ويقاطع هذا الموكب الحزين مرور رئيس ومعطي الحياة. يقف يسوع فوق النعش ويلمس الشاب الميت فيرجع للحياة. وفي قصة أخرى هي قصة لعازر أخو مريم ومرثا، هذه العائلة التي أحبت يسوع وأكرمته. يسوع أيضا كان يحبهم، لكن في ذات يوم مرض لعازر وأرسلت إليه الأختان: هو ذا الذي تحبه مريض. يسوع لحكمة ولمشيئة إلهية، والتي هي أن يظهر مجده وأن يتعظم في أعين الجميع، لم يأتي في الحال، بل مكث في المكان الذي كان به يومين. وعندما أتى إلى الأختان كان للعازر 4 أيام في القبر. إنه وضع مستحيل، فلو أتى يسوع من قبل لما مات لعازر. وكم نقول لو تدخل يسوع حالا لما وصلنا إلى هذا الحد، لو أبكر قدومه لما صار الأمر مستحيل. نتساءل لماذا لا ينقذنا الرب؟ لماذا لا يحل الأمور حالا؟ ونبدأ في التشكك في كلمته، محبته وقدرته. تصل بنا الظروف إلى طريق مسدود ميؤوس مثل كومة العظام. لكن الرب لا يقصد بهذا أن يحبطنا ويفشلنا، بل أن يتعظم ويتمجد ويرفع ويبني إيماننا. فمهما كانت ظروفك وتحدياتك، تعال إلى يسوع. لو وصلت لحال الموت في مجال ما وعجزت كل الإمكانيات، انظر إلى يسوع، اطلب تدخله وانتظر عمل القوات. هو أيضا يصنع المستحيل من الصخر يخرج مياه، كما حدث مع الشعب في سفر الخروج الأصحاح 17. بعد خروج الشعب من أرض مصر بمعجزات ويد قوية وذراع ممدودة، وبعد أن أمطر عليهم الرب خبزا من السماء أثناء مكوثهم في البرية، ها هم يقفون أمام تحد آخر، الحاجة إلى ماء. وكان من المستحيل تدبير ماء أو تواجد نبع ماء أو نهر يروي هذا الجمع الغفير. بعد التعب وعناء المسير، أين سينتهي بهم المصير؟ كثيرا ما تشبه حالتنا وحياتنا هذا المشهد. بعد اختبارات قوية وعظيمة نجد أنفسنا فجأة في طريق صعب وظروف أليمة، وقد تدور في رأسنا أفكار مثل هذا الشعب: إن النجاة والحلول غدت مستحيلة، هناك تحديات كثيرة، هل يمكن أن يخرج من هذا الوضع شيء صالح؟ هل تدب الحياة في هذا الوضع اليائس؟ هنالك رجاء، هنالك افتداء لكل وضع وصل به الحال إلى اليأس والفناء. المياه تتحدث عن الحياة. الظروف التي نمر بها صعبة وقاسية، والتحديات والصعوبات تقف أمامنا كالصخور ولا نستطيع الاختراق والعبور. نطلب تدخل الرب اليوم، نسأله أن يمد يده على كل تحدي ومشكلة مهما بدت صعبة، فسيجعل القفار غدير مياه ووسط الموت يخرج حياة. هو أيضا في البحر يشق طريقا للمشاة. خرج الشعب من مصر بانتصار عظيم، ورأوا وعاينوا معجزات الرب معهم، وها هم يصلون البحر الأحمر ويقفون أمامه، وفجأة تدركهم جيوش ومركبات فرعون من خلف، ويبدأ الصراخ والتذمر. هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ ما أشبه رد فعلنا في بعض الأحيان حينما تحاصرنا الهموم والضغوط، التحديات والمستحيلات من كل الجهات. الإحباط يسود وتنخلط الكلمات، وننسى أن إلهنا القدير جالس في السماويات. أعزائي، هل وصلتم إلى طريق مسدود؟ هل الأمل في النجاة محدود؟ هل تشعرون بأنكم محاصرون من كل جهة؟ لربما صعوبات في التعليم، صعوبات في الحياة، صعوبات في اتخاذ قرار شريك الحياة المناسب، تحديات مادية، تحديات بسبب الإيمان بالرب. هل قلنا في أنفسنا يوما، هل اختفت طريقي عن الرب؟ لنحول أعيننا عن البحر العظيم الذي يقف أمامنا، ونرفع قلوبنا ويدينا إلى الرب إلهنا، والذي يشق البحر أمامنا ويجعل فيه يابسة نمشي عليها بالأقدام، لنأتي إليه مهما كان مقدار الإيمان. فحتى إيمان بطرس الضعيف جعله يلجأ ليسوع ويصرخ: يا رب نجني. ويقول لنا الكتاب أن الرب يسوع في الحال مد يده وأمسك به. فما هو المستحيل الذي نقف أمامه اليوم؟ هل يسبب لنا القلق والهم؟ وهل يسلب منا كل سلام ويصيبنا بالحزن والهم؟ لنثق أن يسوع قادر، لننظر إليه، لنمسك بيديه ولنقول: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. لنأتي إليه اليوم، لنضع المستحيل بين يديه، وسيتحول إلى معجزة تفرح قلوبنا وتشهد للجميع عن عظمة الصنيع. أمين. هذا إلهنا الذي يفعل المستحيلات، هو يخرج من الموت حياة، هو يخرج من الصخر مياه، وهو في البحر يشق طريقا للمشاة. سنكمل في الموضوع بعد الفاصل مع سارة معروف ومخلص سعيد بالإيمان أنا عايش بيك، ونكمل وإياكم في موضوع حلقتنا، فانتظرونا بعد الفاصل.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين مرة أخرى، أرحب بكل الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء هنا إذاعة صوت الأمل، وأنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: ضع الله يصنع المستحيل في حياتك. نعم، ضع الله يصنع أمورا مستحيلة، أمورا عظيمة في حياتك. فماذا تفعل عندما تواجه المستحيل؟ كيف ستتجاوب عندما تواجه مشكلة طاحنة أو عقبة ساحقة وأنها قد صارت بالفعل أضخم شيء في حياتك؟ هي أول شيء يطرأ في ذهنك عندما تستيقظ في الصباح، وهي آخر شيء تفكر فيه قبل أن تذهب للفراش ليلا، والخوف والرهبة منها يعذبانك كل لحظة طوال اليوم. ربما تكون مشكلة مادية أو مشكلة جسدية، ربما تكون مشكلة مع الأزواج أو مشكلة مع الأولاد، لكن مهما تكن الصورة التي تأخذها فهي تظل مشكلة معقدة للغاية، حتى أنك لا تقدر أن تتخيل كيف ستحل. ماذا ستفعل في أوقات كهذه؟ كيف ستستجمع إيمانا كافيا لتؤمن لأجل النصرة؟ المزمور 46 الآية 10 يعطينا الإجابة الكافية. يقول: كفوا واعلموا أني أنا الله. اهدأوا، كفوا. ستقول بالتأكيد: ليس لدي وقت لأهدأ وأستكين، جدول أعمالي مضغوط، ذهني في سباق مستمر طوال اليوم، أنا لا أجد وقت لأجلس فقط وأفكر في الله. بالتأكيد أنت لديك وقت لتفعل هذا، لديك ذات 24 ساعة كل يوم التي لدى كل فرد. وإن كنت تواجه مستحيلات، فمن الأفضل أن تجلس وتأخذ وقتا لتهدأ وتعرف أن الرب هو الله. تحتاج أن تتوقف عن اللف والدوران وتجلس وتهدأ وتثبت تركيزك على الله القدير، خالق السماوات والأرض، الإله الذي كل شيء مستطاع لديه. لن يكون سهلا أن تفعل هذا، خاصة إن كنت تحت ضغط. في البداية سيحاول ذهنك أن يقفز من مكان لآخر ومن فكرة إلى أخرى، وبسبب التعود سيرجع ذهنك إلى ذات المشكلة ليفكر بها مرة بعد الأخرى. عندما يحدث هذا أحكم قبضتك به وقل له: ذهني، أنت ستفكر في الأمور التي أخبرك أن تفكر بها، والآن أنت ستفكر كما يفكر الله. عندئذ ابدأ في أن تركز أفكارك داخليا، ابدأ انظر إلى كيانك الداخلي واستمع إلى صوت روحك. أصمت ذهنك ولو إلى فترة، لا تترك ذهنك غير محكم سائب ليفعل ما يشاء. ابدأ اهدم الظنون، الأفكار، التخيلات، المجادلات وكل شيء يرتفع ضد معرفة الله. يحتاج الأمر إلى جهاد وتصميم، وإذا كنت تريد أن ترى قوة الله تعصف بهذه المشاكل المستحيلة وتطردها خارج حياتك، إن كنت تريد أن تنال البركات التي مات الرب يسوع ليقدمها لك، فهذا ما يجب أن تفعله. لا يمكنك أن تجلس بسلبية منتظرا بركات الله لتسقط عليك من السماء، عليك أن تتبع توجيهات الرب يسوع التي قالها في إنجيل مرقس الأصحاح 11: آمن فتنال. قال لتلاميذه: لهذا السبب أقول لكم إنما تطلبونه وتصلون لأجله فآمنوا أنكم قد نلتموه فيتم لكم. كلمة ينال تأتي بصيغة إيجابية وليست سلبية، فهي تعني تمسك بشيء لتأخذه بطريقة شديدة أو عنيفة. نحتاج لأن نكون مستعدين أن نحارب لأجلها، لأن إبليس سيحاول أن يفعل أي شيء يمكن أن يفعله ليسرقها منا. سيشن حربا تجاه أذهاننا ومشاعرنا ليجعلنا محبطين ومحطمين، فنترك إيماننا ونستسلم للفشل. لكن بنعمة الله نستطيع أن نغلبه. يمكن أن نرد عليه ونقول: أنا لست مستعدا أن أقبل أي شيء سبق المسيح وحمله بدلا عني، لا يهمني ما أنت أو أي شخص آخر يعتقد عن هذا الأمر، يسوع هو ملكي وسيدي واشترى لي كل هذه البركات بدمه وأنا أصر على امتلاكها. عندما تسلك بهذا التوجه ستجد الابتسامة والرضا على وجه أبيك السماوي، لأن هذا هو توجه الإيمان، والإيمان يسر الله، كما استمعنا في الترنيمة مع مخلص سعيد وصار معروف بالإيمان أنا عايش بيك. فعليك أن تغلب في معركة الذهن وتحارب أفكار الشك وعدم الإيمان والخوف بالكلمة المنطوقة، وبالأخص كلمة الله. تغلب على الأفكار بالكلمات. نحن لا نتكلم عن نظريات هنا، لكن نتكلم عن واقع اختبار. نحتاج أن ننطق بالكلمة. عادة ما يكون هذا أصعب شيء تريد أن تفعله في موقف مثل المرض الشديد أو الاحتياج الشديد، لأن إبليس سيضغط عليك على الجسد وعلى المشاعر حتى آخر شيء تريد أن تفعله هو أن تتكلم بكلمة الله. سيمارس إبليس هذا الضغط بسبب واحد، أنه يعلم أنك عندما تبدأ تتكلم بكلمة الله ستكون هذه هزيمته، ولن يقدر أن يمسك بقبضته على ذهنك فيما بعد. لكن كلمة واحدة من الله تستطيع أن تغير كل شيء. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة شدد اللي بدأ في طريقك. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد، وحلقة اليوم بعنوان الإله الذي يصنع المستحيل. ضع الله يفعل المستحيل في حياتك. ضع الله يفعل المستحيل في حياتك. كلمة واحدة من الرب تستطيع أن تغير كل شيء. كلمة واحدة من الرب تستطيع أن تغير كل وضع، مهما كان صعبا، مهما كان سيئا، مهما كان مؤلما. كلمة من الرب قادرة أن تحل المشاكل المستحيلة وتتغلب على العقبات. كلمة كهذه تبني الإيمان وتجعل الإيمان يرتفع بداخلنا، فنقدر أن نتكلم إلى جبال الظروف التي في حياتنا ونراها تنتقل بيد الله القديرة. لن تقدر أن تستمع إلى كلمة كهذه إن كنت تنتهي من صلواتك في عجالة. لا خطأ في أن تصلي في عجالة، لأننا يجب أن نصلي كل حين، لكن إن كان هذا هو كل ما تفعله فأنت قد فقدت 90% مما يريد الرب أن يخبرك به. توجد بعض الأشياء لا يقدر الله أن يفهمك إياها، وتوجد أشياء أخرى لا يقدر أن يوضحها ما لم تقضي وقتا تهدأ فيه وتركز على حقيقة أنه هو الله. خذ وقتا لتفعل هذا. اقضي وقتا أمام الكتاب لتتأمل بكل ما قاله عن الظروف المستحيلة التي تواجهك. إن كنت تعاني من مرض، اذهب إلى بطرس الأولى الأصحاح الثاني وذكر نفسك بأن يسوع حمل أمراضك وتحمل أوجاعك. يقول هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت بالنسبة لخطايانا ونحيا حياة البر الذي بجلدته شفيتم. تكلم إلى نفسك وقل بصوت مرتفع: أشكرك يا رب لأنني بجلدات يسوع شفيت. تكون قادرا أن تسترجع هذه الشواهد من ذهنك، لكن لا تعتمد على ذاكرتك. افتح كتابك وقرأ هذه الشواهد مرة بعد الأخرى، ثم توقف وفكر عنها. اسأل نفسك: كيف يمكن أن تغير هذه الكلمة الظروف التي أنا أمر بها؟ كيف يجب أن أرى نفسي في ضوء ما يقوله الله؟ نعم، افعل هذا. انطق بكلمة الرب، تأمل بمواعيده، تأمل بكلماته. بدلا من أن تركز تفكيرك على المشاكل والمستحيلات التي تواجهها، ثبت ذهنك في الرب يسوع، ثبت ذهنك في الرب نفسه. فكر في محبته، أمانته، قدرته وقوته. تكلم بكلمته وسبح بصوت عال مرتفع. تخيل مواعيده وهي تتحقق في حياتك. اهدأ وركز أنظارك في حقيقة أنه هو الرب، حتى يهدأ ذهنك وتسكن أفكارك، لأنه عندئذ ستقدر أن تسمع صوته. بالطبع لن يكون الأمر سهلا، تحتاج إلى وقت وجهد، لكن إذا اتخذت قرارا حاسما سيعوضك هو بنفسه، سيقويك، سيتكلم إليك، سيقودك إلى النصرة، سينهد في كل قدرته وقوته ليفعل المستحيل في حياتك. آمين آمين. ما عليك سوى أن تثبت أنظارك في هذا الإله العظيم. أبانا المحب يسوع المسيح، نشكرك على هذا الوقت، نشكرك على كل من استمع إلينا، ونشكرك على الأحباء المستمعين حتى الذين تعذر عليهم الاستماع. نصلي من أجل كل كلمة يا رب استمعنا فيها اليوم أن تكون خارقة في قلوبنا. استخدمها، ثبتها في قلوبنا، وأعطنا أن نركز أنظارنا عليك لا على المستحيلات، باسم الرب يسوع. آمين. مع هذه الكلمات ومع ترنيمة ثبت أنظارك فيه مع فريق الحياة الأفضل، أختتم وإياكم هذه الحلقة وأترككم بنعمة الرب إلى لقاء جديد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: سلام شباب.
1: يا ايمن كيفك؟
0: اخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام
1: مية مية.
2: اشكر ربنا.
0: كويس ان احنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسه بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: اكيد
2: ترى.
0: كويس. اهل ليله منو بيقرا لنا ان شاء الله؟
3: انا مجهز لكم القرايه.
1: اوكي.
3: وقرايتنا الليله حنقرا من متى 9 عدد 35 لغايه 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد

0: إنه يرسل فعلة عشان يحصد الحصاد.
1: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
0: غرميتين
2: في الحكاية.
1: لا تمام جدا كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
0: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
2: أيوة.
0: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
2: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
2: رب الحصاد.
1: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
0: خبر
1: اللي هو عن الله صح،
0: خبر عن الله.
2: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
1: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
2: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
2: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
1: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت، الملكوت قدر ما إنه مبشر مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي، وين الله تاني؟ الشفاء،
3: المعجزة بتاعت الشفاء، قوة،
1: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
1: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله؟
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
1: المكتب. بالضبط كده. أوكي، خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
2: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
1: حتى المسيح برضو كإنسان.
2: عشان كان ماشي. أوكي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
1: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما كانت أختي هذه.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير
2: في 25.
3: في 35.
2: أيوة صح. الشعب.
3: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا
2: في الكلمة الثانية جموع، كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكي لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي،
2: تشبيه
3: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات.
2: أيوة الراعي.
3: الراعي تلاميذ هنا برضو. أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
0: أيوة. الفعل زاد.
3: الفعل
2: زاد. أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به.
1: ايش أوكي كويس. شنو النص بيقول أو شنو الفكرة اللي أنا جديدة مثلا أو فكرة عن الله مثلا أو إعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
1: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع.
3: كان يعلم
1: يا
3: وقبله كان بيخرج شياطين،
0: يكرز
3: يكرز
1: كان بيعلم وكان بيكرز
3: ويشفي
1: وكان بيشفي صح
2: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
0: يطوف.
2: آه يعني هو ما راعي قاعد في مكتب أو ترابيزة كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض انهم هم يتعلموا منه عمليا.
3: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة وكلام زي ما بيقول كده يعني حاجة ما عادي.
2: أيوة يعني
3: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فواحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
0: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك
1: أو بيتحنن. يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
0: وضعهم
1: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجو محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره يعني قال تحنن عليهم إن هم مطروحين أو المرضى مثلا
2: متروكين خلوهم برا
3: متروكين
2: كغنم لا راعي لها. دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب تشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب انه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده. يعني انت بعد معاناتك لكن متروك او ما في زول واخد باله في انه انت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك او يكترث لأمرك او شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بتفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
2: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
1: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حس في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
2: أيوة.
1: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
2: أيوة.
1: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
2: مرتبطة مع بعض
1: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعدها كان بيكرز، وبعدها كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة، أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
2: أيوة،
1: إنه زي إنه كل الحكاية
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكذا. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا، الفعلة
2: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد، فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناها في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها. هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي أنت محتاج أنه أنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي مثقلة بالأمر ده محتاج أنك أنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغلوا. وأنت خادم ما معناه أنت بس متخصص في حاجة واحدة، صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن أنت عليك أنك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
3: في الـ الـ الـ أنا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
2: أمشي قولوا لله،
3: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح إنه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبيقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
2: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
3: الله.
2: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل، هي سلسلة متواصلة.
1: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد دي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
2: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات، أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع هتعمله، هتسعى إنك تعلم وتتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض ماشي. كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. إنك تشتغل، إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت أنك أنت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، أنت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن أنت عندك دور أساسي بتعمل به.
3: الامتياز اللي قهو الإنسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
0: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حيسم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
1: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
2: أيوة، وفي تكليف على فكرة، في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين، معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب، إنه تساعد شخص إنك أنت تكرز بالملكوت، إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء، ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى، بس أصلي له ويشفى، ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة، تلقى أول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين دي لذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبوا، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده، فاطلبوا من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
1: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: أنا الكلام اللي قاله في صابر قبل شوية، الحصاد، طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة وأنا بمشي أكلمه.
0: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف
2: مبادر.
0: إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصادة، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف شوف الناس.
1: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
2: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
1: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
2: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
1: أوكي خلينا نسمع الترنيمة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل، وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن

0: الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون، وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة، فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
2: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الصباح الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: النحو الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود، فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسب أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان، حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان. كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ك كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس. وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود

0: عرضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
2: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
3: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر، وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولس هذه الكلمة:
0: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
0: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
4: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا، وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها، وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسعة عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ، فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم، فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا، ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم، وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بيثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعليم لا يحل لنا قبول.

0: وانفكت قيود السجناء كلهم، فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه، فناداه بولس بأعلى صوته:
1: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
0: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
2: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
0: فقالا له:
1: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
0: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
2: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
0: فقال بولس للحرس:
1: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
0: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Caffeteria. كافيتيريا قاعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. كل ما زاد عدد الطلاب يلي بينزلوا من الريف أو من الضياع على المدينة لحتى يتسجلوا بالجامعة، تبرز مشكلة التأقلم والتكيف مع عادات مجتمع المدينة يلي هي مختلفة عن مجتمع القرية. ديانا اجت على الكافيتيريا وخبرتنا قصتها. كنتي انتي قلتي لي مرة انه اول صعوبة واجهتيها كشخص بالغ بالحياة لما انتقلتي من الضيعة على بيروت، وكيف كان جو جديد عليك والمصاعب اللي واجهتيها من بنت ضيعة، بنت قرية لبنت مدينة.
1: صحيح، عطول بالحياة أصعب شيء مراحل انتقالية، وكل الدراسات بتقول أنه أكتر وقت بتعملي فيه ستريس هي هالبريود ترانزيتوار. بس كتر خير الله، أنا بشكر الله أنه في يسوع بحياتي. أكيد الجو أو البيئة اللي بتكون عايشة فيها بالضيعة، خصوصا بوقتها بأيامنا بعيد عن الإنترنت، بعيد عن كل هال،
0: ما كان فيها الأجواء
1: ما كان فيها هالأجواء، فبتحس حالي كنت بمحل هيك شوي إيزولي بس محل حلو،
0: معزول
1: ولا محل هيك بيور، يعني هالحياة الحلوة النظيفة،
0: حياة الضيعة
1: ولا اللي ما في شيء
0: ما فيها تعقيدات.
1: وقت نزلت على بيروت أكيد كرمال الجامعة، كرمال خلص يعني بتضيع هول إشياء كتير حلوين، بس هيدا شيء ما بيكفي. أكيد إجرينا على الأرض والحياة بدأت تستمر وبدنا نتطور، بدون إجرينا يدقوا بالأرض أكتر وبدنا نفوت بالحياة العملية. فكانت هيك شوي نقلة صعبة لأنه فرق كتير كتير كبير.
0: فرق بشو؟ خلينا نكون عمليين. من هلأ مثلا في نزوح كبير لل القوة الشبابية الطلابية من القرى للمدن محل ما هي الجامعات. انت اي نوع من المشاكل يلي واجهتك؟ هل هي بالتأقلم مع الآخرين؟ بتحسي شخصيات الناس بالمدن مركبة أكتر؟ هل هي انه محل الإقامة أهلك مش حدك؟ هل هي بالدراسة؟ اي نوع من المشاكل؟
1: إذا بدك هيك كان مزيج من كذا فاكتور. يعني أول شيء تربيت بعائلة كتير فيها ترابط، وأنا صغيرة، نحن خمس أولاد وأنا أصغر شي بالبيت، فأنا على طول كان عندي الإحساس أنه أنا صغيرة والكل بدهم يهتموا فيي، ومحل ما أنا موجودة ولا محل ما أنا موجودة بعرف الكل والكل بحبني، وفي هيك هالحياة عن جد حلوة الاجتماعية أو العائلية اللي كتير حلوة. فأكيد ببيروت أو طبيعة الحال بالمدينة ما حدا بيعرف حدا ولا حدا بيقول بونجور لحدا.
0: مين كنتي بفويه؟ كنتي
1: أول شيء نقلت عشت بفويه لأنه أهلي كانوا مرعوبين، يعني من فكرة أنه كان عمري 17 من الحياة الكتير هيك ما بعرف شيء. يعني أنا حتى ببيروت ما كنت أعرف مناطق، ما كنت أعرف أتنقل، ما كنت أعرف أطلع بالسيرفيس وقل له خدني من هون لهون. يعني كنت أنزل مع أمي أو مع أختي، أنه هالقد كانت كتير محدودة كل تحركاتي.
0: فارتقوا الاهل انه تعدي بفويه،
1: قعدي بفويه رهبات وشوي مسكر وبتعرفي يعني شوي كانوا مسكرين زادوها شوي رهبات انه
0: بدك تجي قبل الساعه 8
1: ولا الساعه 8 وممنوع وكذا، فهيدا شيء هيك خنقني لانه
0: فالفويه كان مشكله، وكمان الجامعه كانت مشكله.
1: الجامعه اكيد بطبيعه الحال انا كنت عم بعمل تمريض نيرسينج، يعني كانت صعبه لانه قبل الظهر كان في ستاج، بعد الظهر كان في جامعة، وكان في كل جمعة إكزام، فكله كان هيك درس وشغل، فكان في ضغط يعني
2: وترجعي تجي على الفويه الماما مش موجوده لا تطبخ لي
1: صحيح
2: وتغنجيك وتعمل لي كل اكل
1: في هيك بتحس بهالسوليتود اللي كتير بشعه يعني قد ما تروحي وتجي ويكون نهاري كله ملان بس بهاللحظه اللي بترجعي فيها على البيت بتحسي حالك لوحدك بتحسي بتحبي انك تسمعي صوت بتصير تفتحي الشباك تسمعي شي صوت
2: والرفقات يلي بالجامعة هل كانوا انت حسيتيهم غريبين او كانوا بعدين صاروا اصحابك او كانوا يسببوا لك مشاكل؟
1: ما كان في شيء سبب لي مشاكل يعني بس كنت حس انه هن شوي غريبين لانه بتضل على طول في نظره انه يي اهل الضيع او في هالنظره انه انتوا كانه بعاد او بعاد عن الحضاره اف ضيعتك بعيده ساعتين ثلاثه
2: عايشه بعالم اخر
1: فلا فانا كان عندي كمان هالتشالنج انه انا اثبت حالي وكون على مستوى هالناس اللي عايشين بالمدينه اللي مكبين تطور يعني اول سنه كان فيها كتير إرباك لأنه أتليست تعرف أتحرك تعرف روح وإجي ودبر أموري وجيب الأشياء اللي لازمتني يعني زبط أموري من كل النواحي يعني إذا بدك تروحي على وزارة تعملي شهادة تصدقيها بدك تكوني تعرف تتحركي ولوحدك ما في بابا بليز وصلني خي ما كان في حدا.
2: طب قلتي لي أنه يسوع ساعدك هلا عمليا يعني عمليا تعي نحكي عمليا كيف يسوع ساعدك؟
1: حضور الله بحياتنا منه شيء منه وهم فينا نلمس حضور الله طبعا. بحياتنا منه وهم ومنه حدا بعيد
2: منه قاعد بالسماء بعيد وما فينا نطاله
1: يعني هو حدا عن جد حاضر يعني أنا كنت حس أيام أنه كيف يا الله كيف بدي روح من هيدا الطريق وكيف بدي أوصل وبطبيعة الاستاج أنه كنت مجبورة كل شهر كون بمستشفى فكنت حس أنه مثل كأنه ربنا يهيئ الأشياء أو ربنا يسهل لي طريقي وكتر خير الله كل الفترة ما كان عندي سيارة وما صار معي مشاكل وكنت ضلني اسمع رفقات البنات يقولوا شين سرقنا شي صار معنا هيك شي كذا بس
2: حسيت زي حالك محمية ربنا حميك
1: ما هيك كنت حس انه هالصلاة هيك هي اطلب من الله انه بليز يا رب انت مسكني بايدي وخدني على الطريق
2: حلو مثل ما بيمسك البي بنته ايد بنته حسيتي بهالنوع من العلاقة
1: حسيت بهالنوع وكنت حس على طول بامان جوا
2: شو بتقولي للصبايا يلي من عمرك بالعشرينات يلي عم يتوجهوا نحو تغيير بيئة وتغيير مجتمع لحتى ينزلوا على الجامعة ويبلشوا حياتهم؟
1: هني كلمتين الثقة بالنفس والإيمان بالله.
2: بيقول النبي داود بالكتاب المقدس: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني.

للموز بالكراميل انت محتاجة لأربع حبات موز، 100 جرام زبدة يعني نص باكيت زبدة صغيرة، 5 ملاعق سكر، ليمونتين، حامضة واحدة ورشة قرفة. قشري الموز، حطي نص كمية الزبدة بتقلية وقلي الموز على الجنبين لحتى يتحمر وحطيه على جنب. بتقلية تانية حطي السكر على النار الخفيفة لحتى يدوب، وبس يدوب منيح بيصير كراميل. هلأ ضيفي عليه كمية الزبدة المتبقية لحتى تدوب، بعدين عصير الليمونتين أو البردقانتين إذا بديك، وبعدين عصير الحامضة، كمان رشة قرفة. آخر شي ضيفي الموز المقلي على خليط الكراميل وخلي الكل على نار هادية لثلاث دقايق. لبي الموز عتاني ميلي وخلي كمان دقيقتين وطفي النار وقدمي ألف صحتين. خبريات الكافيتيريا. الستات بالكافيتيريا اليوم عم يحكوا عن أهمية السمك والجوز الني للحفاظ على البشرة نقية وصافية، وعم بيقولوا إنه السمك المشوي والجوز الني تنينيتون فيهم مادة الأوميكا 3 يلي معروفة بأنها مضاد قوي للالتهابات، ومعروف بأنه عندها خصائص بتحافظ على نقاوة وصفاء البشرة. ونحن ننقل من الكافيتيريا لإليك هيدي النصيحة.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة، بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

خليني أسألك سؤال غريب شوية. لو سحبنا منك شغلك، لقبك، جوازك، نجاحك، هيفضل لك مين؟ هتعرف نفسك إزاي لما حد يسألك أنت مين؟ السؤال بطريقة تانية، لو بتعرف نفسك أصلاً بتعرفها إزاي؟ بتقول إيه؟ طب عمرك فكرت في تعريفك لنفسك ده؟ هل هو بجد بيعرفك؟

أنا أم فلان، ونادراً ما بنكتفي بأسامينا اللي بتحوي جواها هويتنا وشخصيتنا، شخصيتنا اللي بتتغير وبتتشكل وبتكبر وبتتطور عشان كل يوم تشبه أكتر صورة المسيح. والحقيقة دي أغلى حاجة ممكن نعتز بيها ونفرح بيها بجد، وتبقى سبب فخر لينا وحاسين ناحيتها بالشبع والاكتفاء. والحقيقة دي مش أفغارة مني وخلاص، بالعكس، لأن الهوية بتتحدد بالانتماء مش بالأدوار أو بالأداء أو بالإنجاز. طب هو إيه أصلاً خطورة ربط الهوية بأي دور؟ أقول لك أنا، لو شايف مثلاً إن قيمتك في الشغل، لو الشغل راح غالباً هتنهار، ولو شايفة إن مش هيبقى لك قيمة ومكانة كده في المجتمع غير لما تتجوزي وتنتمي لراجل ويبقى على رأي المثل ظل راجل ولا ظل حيطة، لو الجواز اتأخر شوية أو حتى ما جاش خالص هتشكي في قيمتك، لو حاسس إنك ناقصك حاجة كبيرة مخلياك شايف نفسك قليل وشايف نفسك مش ناجح لغاية ما تحصل حاجة معينة، غالباً لو النجاح ما حصلش هتفضل تحس إنك فاشل، أو لو واخد قيمتك مثلاً من الخدمة اللي بتعملها أو من الدور المعين في المؤسسة اللي بتنتمي ليها، لو خدمتك دي وقفت أو مكملتش لأي سبب أو دورك في المكان ده انتهى هتحس إن ملكش قيمة. تعالوا نتفرج على شخص اتبدلت أدواره لكن دعوته من الله فضلت ثابتة. يحكي لنا الكتاب المقدس في العهد القديم عن شخص اسمه موسى عدت عليه أدوار كتير في حياته، ويمكن تكون عكس بعض، اللي منها كان ذو شأن عظيم لما بقى أمير في قصر فرعون، ومنها إنه في وقت من الأوقات اشتغل راعي غنم لمدة 40 سنة، لكنه فضل عارف كويس هو مين أصلاً وبينتمي لمين مهما تغيرت أدواره وألقابه. في النهاية قبل موسى دعوة الله ليه إنه يكون قائد للشعب، لأن دي كانت حقيقي دعوة الله الأساسية لحياته من أيام ما كان مجرد طفل عبراني ملقى في النهر. خليك فاهم النقطة دي كويس، إن أي دور أو مكانة في حياتك ضروري تكون بتخدم في الأساس دعوة حياتك، واللي مهم جداً تكتشفها، وإلا هتفضل تايه وبتستمد قيمتك وهويتك من حاجات ما ينفعش أصلاً تاخد منها قيمتك. تعالوا بقى نتفرج على شخصية المسيح اللي أعلنت هويته قبل حتى ما يعمل أي حاجة، أقولك قبل ما يبدأ خدمته أصلاً. كلنا عارفين إن المسيح بدأ خدمته وهو عنده 30 سنة، لكن تحصل حاجة غريبة جداً ليها معنى عميق، وهي إن قبل ما المسيح يبدأ خدمته وقبل ما يعمل أي حاجة أو أي إنجاز أو أي معجزة، كان رايح ليوحنا المعمدان عشان يعمده في النهر، فيجي صوت من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. من قبل ما يعلم، من قبل ما يشفي، من قبل ما يخدم، من قبل ما يعمل حتى معجزة واحدة. والحقيقة إن الله شايفنا كده كمان، شايفنا غاليين جدا، مهمين جدا، سبب سرور وبهجة لقلبه في علاقتنا الشخصية بيه. مش محتاجين نعمل حاجات كتير ولا محتاجين ننجز إنجازات كبيرة عشان يحبنا أكتر أو يشوفنا غاليين، بالعكس هو أعلن لينا هويتنا فيه قبل ما نعمل أي حاجة وقبل ما نتمسك بأي دور من أدوار حياتنا. صدق وصدقي إنك محبوبة وإنك محبوب ومقبول عشان بس بتنتمي لله، مش عشان بتعمل أي حاجة ولا بتنجز أي إنجاز في الحياة. طب إحنا ليه أصلاً بنتعلق بالأدوار في حياتنا بالشكل ده؟ يمكن مثلاً عشان أحياناً بنحس فيها بالأمان، لكن للأسف بيكون أمان مزيف لأنها مش ثابتة، ووارد كمان تتغير وتتبدل في لحظة، أو أحياناً نكون بنغطي على أي نقص وضعف عندنا وعايزين إنجاز التعبير ننتمي لحد أو لكيان يخلينا واثقين كده ونغلوش على النقص اللي حاسين بيه في حتة أو في حاجة معينة في حياتنا. وأحياناً كمان بتكون أدوار أو مكانة فيها تقدير وتصفيق إحنا محتاجينه وبندور عليه، وأحياناً كمان بنكون مش شايفين لحياتنا في حد ذاتها قيمة ولا معنى ولا غلاوة، فبندور على أكتر حاجة من وجهة نظرنا مهمة في حياتنا وتحسسنا بالقيمة ونحكيها للناس فنتمسك بيها زيادة. المشكلة الحقيقية المشتركة في كل ده إن الدور دايماً مؤقت، والتقدير والتصفيق كمان مؤقتين وكمان متقلب جداً، الناس بتنسى وبتتغير.

ما بتتفقش على حاجة ولا على حد، فبسهولة أي حاجة بنتها على أي أساس من دول يقع وينهار في لحظة بدون مقدمات. فخلي بالك، عايز أقولك إن شيء مؤلم جداً إن يبقى تعريفي لنفسي هو بأدواري أو لقبي أو وظيفتي، لأن ده معناه إني فاقد لهويتي الحقيقية ومش عارف أنا مين بجد. عايز تكتشف أنت عندك هوية منفصلة عن أدوارك ولا لأ؟ تعال معايا واسأل نفسك السؤال ده وجاوب عليه بصدق، أنت مين؟ لو لقيت إجابة مهنية مثلاً أو اجتماعية أو حتى ليها علاقة بإنجازاتك أو شكلك، لو سمحت أقف مع نفسك وتأكد أنك فاهم وعارف أنت مين وإيه هويتك الحقيقية ومكانتك في المسيح. تعالوا بقى نتفرج على نموذج تاني لشخص كان عنده كتير جداً عشان يفتخر بيه، لكنه قرر يفتخر بس بمكانته وهويته في المسيح، وهو بولس الرسول. تعالوا نفتكر مع بعض كمية الحاجات اللي كان ممكن يفتخر بيها في عصره: فريسي، معلم، ومتعلم تعليم عالي اللي هو ممكن في عصرنا ده يبقى ماجستير أو دكتوراه، صاحب مكانة اجتماعية كبيرة، معاه الجنسية الرومانية اللي هي كانت أعظم إمبراطورية في العالم ده في وقتها. لكنه بعد ما تعرف على المسيح وبقى في علاقة شخصية قريبة بيه، عارفين قال إيه؟ لكن ما كان لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. ياه، للدرجة دي؟ وده الفرق بين الهوية والدور. الدور بينتهي أو بيتغير، لكن الهوية بتثبت وبتستقر. عشان كده دايماً اختبر قلبك، اختبر نفسك من وقت للتاني واسأل نفسك الأسئلة دي: لو أنا فقدت شغلي في يوم من الأيام، هل هتهز جامد قوي وحس إن أنا ماليش لازمة في الحياة؟ طب لو أنا اتأخر جوازي، هل هشك في قيمتي؟ لو فشلت في حاجة، هل احتقر نفسي ويبقى عندي صغر نفس؟ طب لو محدش قدرني أو سقفلي على حاجة بعملها، هل هحس بقلة قيمة؟ في آية جميلة قوي ومشجعة لينا في الموضوع ده بتقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. بس كده، نقطة، ملهاش دعوة بأدوارنا والإنجازاتنا ولا أي حاجة خالص. جرب تعمل التمرين البسيط ده، هات ورقة وقلم وعرف نفسك من غير ما تكتب أي حاجة ليها علاقة بشغلك، حالتك الاجتماعية، إنجازاتك، شهاداتك العلمية أو حتى خدمتك. لو لقيت صعوبة في الموضوع ده، معناه إنك محتاج تراجع نفسك وتفكر نفسك بهويتك ومكانتك عند الله. أنت محبوب، أنت مختار، أنت ابن الله. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية، نهاية لعمل درامي بنبدأ بيها حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. ومعاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، بنكون مع بعض كده لمدة ساعة، بنحكي وبنتكلم مع بعض في موضوع مهم لكن بنتناوله من خلال عمل درامي. الحقيقة إنه الأعمال الدرامية والأفلام والمسلسلات بتبقى سرية جدا علشان نحكي ونتكلم. يعني انت مثلا فكر كده، اوقات تبقى قاعد مثلا انت وصحابك مش عارفين تتكلموا في موضوع ايه مثلا، فتلاقي نفسك كده بتفتح معاهم موضوع، مثلا ما تيجوا نشوف الفيلم الفلاني مش عارف ايه، ما تيجوا نشوف المسلسل الفلاني اتكلم عن ايه وهكذا. فموضوع الافلام والمسلسلات حقيقي بيبقى سري جدا جدا ان انت تتكلم مع اصحابك وان انت تحكي معاهم وان انت يبقى في موضوعات بتتكلم فيها معاهم. عشان كده برنامجنا قائم على الأفلام والمسلسلات اللي ما بتخلص، وطول الوقت بننتج أفلام ومسلسلات. لكن وانت بتتفرج فكر في حياتك، وانت بتسمعنا فكر في موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم عنها، يمكن تغير من نفسك، يمكن تغير من علاقاتك، يمكن تغير من حياتك وتبقى حياة أفضل. والنهاردة الحقيقة عنوان حلقتنا العالم يحتاج إلى أب. العالم يحتاج إلى أب ده كتاب، الحقيقة كتاب ده حلو قوي، بوصي كل الناس تقراه. لكن النهاردة مش هنتكلم عن الكتاب، لكن هنتكلم عن مسلسل اتكلم عن الأبوة بشكل مهم جدا جدا جدا. اتكلم عن الأبوة وقد ايه احنا محتاجين كلنا للأب، مهما كان عمرك، مهما كان عمرك، مهما كنا المرحلة اللي احنا فيها هنفضل محتاجين لأب. المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو تحت السن أو under age، مسلسل يدوب مكون من 12 حلقة بس، لكن أكد دور الأب قد إيه هو مهم جدا جدا جدا، وأكد قد إيه أنه الأب والزوج، يعني أو هو لما يبقى زوج وبعد كده يبقى أب، قد إيه دوره مهم قوي، ومش مجرد فلوس يعني بيصرفها على بيته وخلاص. ودي طبعا جزئية مهمة جدا هنحكي فيها في الحلقة. لكن النهاية هو الأمانة مشهد، مش مشهد النهاية، لكن هي نهاية للأب الغير مسؤول. يعني مراته كده اللي هي بقت طلقته، يعني قالت له أنت السبب في كل حاجة حصلت لبنتنا هنا، أنت السبب في كل حاجة هي تعرضت لها، أنت السبب لأنه أنت ما كنتش مهتم بيها، أنت ما كنتش معاها كما يجب، أنت السبب في كل حاجة. فطبعا المشهد ده كده خليني أحس قد إيه فعلا إنه دور الأب مهم. تعالوا نتكلم عنه ونحكي عنه مع بعض. قبل ما نخرج فاصل كده، نانا بتقول، صديقتي العزيزة نانا بتقول مساء الخير يا أختنا الجميلة والمباركة سارة، بصلي إن الرب يجعل مسائك هادئا وقلبك مطمئنا وأيامك القادمة أجمل مما تتمني. مساء السعادة، مساء السعادة والبركة يا نانا، حقيقي مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، وبتمنى لك أنت كمان فعلا إنه أيامك تكون أيام جميلة ومليانة بالخير والرحمة من ربنا. النهاردة كده وإحنا بنتكلم عن دور الأب، قولي لي تفتكري إيه أهمية دور الأب في حياتنا، في حياتك أنت كمان كنانة؟ ولما بيغيب دور الأب، لما بيغيب الأب، سواء هو فعلا غايب إنه مش موجود، هو مثلا اتوفى أو ما بقاش موجود، أو هو الغايب الحاضر ودي بتبقى الكارثة، وده اللي هنحكي برضو عنه النهاردة، أو سافر. يعني أوقات مثلا في أباء بيضطروا يسافروا بلاد تانية علشان يشتغلوا، علشان لقمة العيش وعلشان الرزق وإلى آخره، فبيبقى الأب عايش ما ماتش بس هو مش موجود في نفس المكان، في بلد تانية سافر أو كده. والكارثة زي ما قلت لما بيبقى الأب الغايب الحاضر أو الحاضر الغايب، هو موجود ما سافرش ما راحش في حتة بس دوره غير فعال. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا نخرج فاصل سريع ونرجع مرة كمان نخليكم معانا. وبفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتتابعونا من خلال أبليكيشن راديو سما، وهتلاقوا لينك الأبليكيشن في أول تعليق. كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 على النايل سات والياتل سات فيرتيكال رأسي، وتقدروا كمان تسمعونا على الساتلايت وتكونوا بتشاركونا. تعالوا نتشارك النهاردة من واقع خبرتك أكيد باباك كان له دور في حياتك، أو ممكن يكون دوره كان غايب في حياتك، فممكن تبقى مفتقد دور الأب، مفتقد الحاجات اللي الأب مفروض بيعملها لأولاده. فتعالوا نحكي النهاردة إنه يا ترى إيه دور الأب في حياة كل حد فينا، ولما بيغيب الدور ده، لما بيبقى مش موجود، يا ترى إيه النتيجة اللي بنتعرض ليها أو العواقب اللي بنتعرض ليها في حياتنا. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة. والأب، يا ترى دور الأب إيه في حياتك وفي حياتك؟ ولما بيغيب الدور ده بنتعرض لإيه؟ إيه النتائج اللي بنوصل لها؟ العواقب المدمرة والوخيمة اللي بنتعرض لها في حياتنا بسبب غياب دور الأب؟ في البداية عايزة أصلح شوية مفاهيم للأسف الشديد اتربينا عليها والأجيال عمالة تتوارثها. أول حاجة، الأب مش كيس فلوس كبير، الأب مش الفلوس. يعني دايما نقول كده أن الأب بيساوي فلوس، الأب هو اللي بيشتغل، هو اللي بيجيب فلوس، فهو محتاج يشتغل ويعايش الأسرة في مستوى مادي عالي جدا، ولازم يبقى كل طلباتهم مسددة. فده بيتطلب منه أوقات زي ما كنت بقول في بداية الحلقة أنه يسيب البيت ويشتغل في مدينة تانية أو في بلد تانية أو في قارة تانية. ليه؟ علشان يجيب فلوس للبيت. فبالتالي هو بيبقى متغيب. ليه؟ لأنه بيقنعه وبيقولوله أنه أنت محتاج تأكل بيتك أكل كويس قوي، تدخل ولادك مدارس مصاريفها مرتفعة جدا، أنت محتاج تلبي احتياجات بيتك المادية كلها، فأنت محتاج تعمل كده. فالأب بيفتكر أن دوره أن هو يجيب فلوس. لا، ده مش دور الأب. النهاردة عايزين نصلح مفهوم مهم قوي، انه الاب لا يساوي فلوس. ممكن تبقى اب فقير، او مش هقول فقير، مستواك المادي بسيط، معتدل، متوسط، لكن انت بتدي بيتك وولادك ومراتك حاجات اكتر بكتير قوي واهم بكتير قوي من الفلوس والماديات. دي اول حاجة. تاني حاجة، بابا مش هو الوحش اللي بنخوف بيه الاطفال الصغيرين. بمعنى ايه؟ كلنا تربينا على انه ماما تيجي تقول للولاد كده، هتسكت ولا هقول لبابا؟ فالولد يخاف ويترعب ويفضل بزنق نفسه في الحيطة وخايف ومرعوب. او تقول للبنت، هتسكتي ولا هوصل اللي عملتيه لبابا؟ ترفع لها الصباع كده، خلاص بتترعب وبتخاف. بابا مش هو أداة التخويف، بابا مش هو العقاب. ليه؟ لانه اوقات كتير برضو انه هتسكت ولا هخلي بابا يعاقبك، هتسكت ولا هقول لبابا انه يحرمك من الحاجة الفلانية. وطبعا اوقات الامهات، لانه هي ما بتبقاش عايزة تقعد تقول كده انه ما انا اصل الولاد هيكرهوني، هيقولوا عليا ان انا يعني بقعد عاقبهم ومش عارف ايه وبتاع. لا، عايزة اقول لكل ام النهاردة انه ولادك عمرهم ما يكرهوكي وهيفضلوا يحبوكي طول الوقت، لكن انت لما بتستخدمي باباهم كأداة تخويف او أداة للعقاب، انت اولا بتفقدي دوره، دي اول حاجة. تاني حاجة، انت بتخسري محبة الولاد لباباهم وبتخليه يعافر بعد كده علشان يحبوه مش بيعرف. فدول حاجتين او ثلاث حاجات عايزة النهاردة نصلحهم. اول حاجة، الاب لا يساوي فلوس. تاني حاجة، الأب مش أداة تخويف، أو مش هو الوحش اللي بيخوف الأولاد الصغيرين، الأب مش هو العقاب، لكن الأب دوره أكبر من كده بكتير. عايزة كده أقرأ تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. نانا بتقول للأب دور مهم في عدة جوانب: الأمان، الله يا نانا، والاستقرار، التوجيه، وضع حدود، الدعم العاطفي، القدوة، المساندة في النمو. يعني أنا بجد كل واحدة فيهم أصلا محتاجة يعني نحكي عنها ونتكلم عنها باستفاضة، لأنه حقيقي كل واحدة فيهم مهمة جدا. وفعلا الأب هو اللي بيعملها. الأب هو الأمان. أكيد بنلاقي مع أمهاتنا الأمان، بس مع الأب أو مع الأباء إحنا بنلاقي الأمان أكتر. ليه؟ لأنه ماما ممكن تكون بتخاف من شوية حاجات، ماما ممكن تكون بتعيط كتير أو بتبكي كتير علشان مشاعرها فياضة ويعني بتتأثر بسرعة. ماما ممكن تكون أوقات هي كمان بتقول لبابا أنه أنا خايفة من الحاجة الفلانية. فالأب هو القوة، هو الأمان. إحساس أن أنت ماشي مع باباك وماسك إيده، ده إحساس قوي قوي، إحساس يعني رهيب. لما تبقى ماشي مع باباك وماسك إيده بتحس إنه خلاص بقى أنا مين هيقدر يعمل لي أي حاجة، أنا مع بابايا وماسك إيده. كمان هو التوجيه زي ما كانت نانا بتقول، هو اللي بيوجهك. هو الدعم العاطفي، ودي جزئية مهمة جدا. ويمكن هنحكي عن ده أكتر من خلال كلامنا في المسلسل اللي بنحكي عنه النهاردة تحت السن أو under age. يعني إيه الأب؟ هو الدعم العاطفي، كمان هو القدوة، ويا سلام لو كان قدوة حسنة، يعني قدوة فعلا، أب يعني مش بيكذب، أمين، أب خدوم كريم، أب فعلا قريب من ربنا، فده فعلا بيبقى يعني مهم جدا. كمان نانا بتقول العالم يحتاج إلى أباء حاضرين في حياة أبنائهم حضورا مسؤولا ومحبا أكتر من حاجته إلى مجرد وجود الأب بالاسم. بتفق معاكي جدا يا نانا، وده يمكن اللي كنت لسه بتكلم عنه إنه في بداية الحلقة، إنه في للأسف أباء بيبقوا حاضرين غائبين، يعني هو اسمه بس موجود في البطاقة وراء اسم الولد أو البنت، لكن مفيش ليه أي دور يذكر في حياته. كمان نانا بتقول وجود أب محب ومتفاعل قد يترك أثرا إيجابيا عميقا، كما أن غياب هذا الدور يمكن تعويض جزء منه. موضوع التعويض ده يمكن هنحكي عنه أكتر يا نانا في يعني في حلقتنا، لأنه كنت بفكر كده أنه طيب يعني المسلسل قدم نماذج الأب حاضر غايب، وفي نماذج تانية أنه الأب مش موجود لأنه فارق الحياة، لأنه توفى. طب دلوقتي لو انا بابا مش موجود لانه توفى، طب هعمل ايه؟ يعني انا ايه في ايدي اعمله؟ طب هنا بقى هنتكلم عن فكره ازاي ان انا اعوض الدور اللي انا فقدته من ابويا. المسلسل تحت السن او اندر ايج بيتكلم عن خمس بنات، كل واحده فيهم للاسف الشديد دور الاب غايب في حياتها، سواء بمزاجه الاب مش موجود بمزاجه لانه طلق الام، وده نموذج كتير جدا موجود في وطننا العربي، الأب والأم منفصلين أو الأب والأم متطلقين. ليه؟ لأنه منفصلين ممكن يبقوا في بيت واحد بس هم منفصلين، وممكن يبقوا متطلقين، يعني كل واحد خلاص عايش في حتة والأب راح يتجوز واحدة تانية وإلى آخره، والبنت هي ومامتها طول الوقت في خناقات. ليه؟ لأنه الأم عندها احتياجات غير مسددة ونفسها يبقى ليها زوج وليها شخص مسؤول عنها وهو مصدر الأمان والحماية، والبنت نفس الكلام. فهما الاتنين طول الوقت في خناقات وصراعات مع بعض. في نموذج تاني، ودي طبعا هنا اللي هي بطلة القصة بتاعتنا النهاردة. في نموذج تاني أو يعني نماذج تانية، تلت بنات أبهاتهم اتوفوا. طيب التلت بنات اللي أبهاتهم اتوفوا دول هل ينفع يعوضوا الأب؟ ده هنتكلم عنه كمان شوية. لكن النموذج الخامس، وهو نموذج الحقيقي، ده يمكن برضو أغلب المجتمع العربي أو أغلب الوطن العربي بيعاني منه، الأب الحاضر الغايب. شخصية دليدة، هما أغنية جدا جدا، وهما أغنية قوي ليه؟ لأنه الأب سافر يشتغل برا وساب دليدة مع مامتها، والأم لأنه هي يعني كان السفر باتفاق ما بينها وما بين الأب، فهي طول الوقت تقول للبنت أنه ما تشغليش بابا، ما تتصليش ببابا تقولي له على مشاكلك، ما ينفعش يعني نوجع دماغ بابا، لا بصي ما ينفعش نعمل كده. وإذ كأن الأب دوت خلف بنته ورماها وخلاص وراح يسافر يشتغل. فده الأب اللي للأسف الشديد الحاضر الغايب. يمكن تكون النهاردة وانت بتسمعني وانت بتسمعيني، يمكن باباكي ما عملش الدور اللي عليه أو الدور المفروض يعمله، أعمل إيه؟ ويمكن ده اللي كنت شايفاه قوي في العمل الدرامي أو في المسلسل اللي بنتكلم عنه تحت السن أو under age، من هنا ومن دليدة. هنا كانت دايما حاسة إنه هو أنت فين يا بابا؟ طيب أنت طلقت ماما تمام، بس أنا فين من حياتك؟ أنا فين من دايرة اهتماماتك؟ أنا فين؟ ودليدة كانت دايما لما مامتها تقول لها ما تكلميش بابا، تحكي له على مشاكلك، بتوجعيش دماغه، هو يا عيني شغال وتعبان وشقيان وإلى آخره. فكانت دليدة بتحس إنه طب ما هو أنا برضو مشاكلي مهمة، ما هو شغله مهمة، بس أنا مشاكلي كمان مهمة لأنه هو اللي مسؤول عني. وده يخلينا نتكلم عن دور الأب. هو إيه دور الأب؟ صلحنا شوية مفاهيم غلط، قلنا الأب لا يساوي فلوس، الأب لا يساوي تخويف، والأب لا يساوي عقاب. ايه هو الاب او ايه دور الاب؟ دور الاب اول حاجه محبه. الاب هو اللي بيقدم المحبه. احنا بالفطره بنستقبل حب من امهاتنا. ليه؟ لان امهاتنا هي اللي هم اللي ولدونا، فاحنا بالفطره بنستقبل محبتهم لينا، وبنبقى متاكدين وعارفين ان امهاتنا بيحبونا بغض النظر احنا عملنا ايه. لكن حب الاب انا بيبقى دي اول صوره للمحبه انا ببدا اكتشفها، لما بابا يقدم لي محبه في صوره كلام حلو، في صوره احضان، في صوره طبطبه، في صوره هدايا، ايا كانت لغه الحب بتاعتك وبتاعتك ايه. فالصورة الأولى للمحبة هي من الأب. الأم أكيد، بس زي ما قلت إنه بالفطرة بنبقى وصل لنا حب من أمهاتنا. ليه؟ لأن الأم هي اللي بتشيلني جوا بطنها، وهي اللي بتولدني وبتغير لي وبتأكلني وبتشربني وبتهتم بي، فهي أوريدي موصلة لي الحب بطرق كتير. لكن الأب هو أول صورة للمحبة. فلما الأب ما بيبقاش موجود، ده شوية بيبقى عامل لنا خلل في حتة القبول أو المحبة، ويا ترى أنا في حد بيحبني، يا ترى أنا في حد قابلني. فدي جزئية مهمة قوي. اتكلمت عن الأب هو الأمان من خلال تعليق نانا. الأب هو الأمان، الأب هو الحماية. لما بتحصل لك مشكلة تروح تفضفض مع ماما، بس تروح تدور على حل عند بابا. ليه؟ ماما ينفع أفضفض معاها وحكلها عن مشاعري والمشكلة اللي تعباني، طبطب عليا وتاخدني في حضنها وتقدم لي الدعم النفسي والعاطفي. لكن الأب يحل لي مشكلتي ويساعدني أني أحل مشكلتي. قبل ما نكمل كلامنا عايزة أقرأ كده تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. هبة أشرف كده بتقول: الأب بالنسبة لي هو اللي بيحقق أمان والثقة والاستكشاف. بابا اللي بينفع أقول عليه قاعدة الانطلاق والمبادرة، اللي بيخلي الأولاد ياخدوا مبادرة. أبويا الظهر والسند، لما بقع أو أغلط هو اللي بيعرف يقدم الحماية والقبول والسندة اللي تساعدك ترجعي تقفي تاني على رجلك. زمان كنت أقوله وانت موجود أنا ما بخافش من أي حاجة، انت هتحميني وتطمني. الله يا هبة، بجد يعني كلامك فعلا أثر فيا قوي. فكرة انه طول ما بابا معايا انا ما بخافش من اي حاجة، زي ما كنت بقول يا فرحتي يا هنايا يا احساس الامان، وانا ماسكة في ايد بابا. حتى لو قابلنا اخطار، حتى لو قابلنا يعني حاجات صعبة كتير، لكن انا ماسكة في ايد بابا. كمان نانا بتقول: دور الاب بيختلف من اسرة لاخرى، كما أن الأطفال قد يجدون الدعم من أكتر من شخص في حياتهم. شو رأيك أخت سارة؟ بصي أنا شايفة أنه لا، دور الأب مش بيختلف من أسرة الأخرى، يعني ده رأيي. دور الأب هو دور زي ما بنقول كده، ما هو مكتوب، هو كده يعني، في كتالوج كده بيقول لنا دور الأب هو كذا. لكن في أسر الأب مش بيعمل دوره، فهنا هلاقي الدعم منين؟ الدعم من مين؟ ممكن الخال يقوم بالدور ده، ممكن العم يقوم بالدور ده، ممكن طبعا، ممكن أخ كبير بس مش هيعرف يقوم بالدور برضو بتاع الأب. ومين اللي أقدر أحطه في مكانة الأب وهو أساسا أبويا الأصلي؟ ده اللي هنتكلم عنه كمان شوية في حلقتنا. لكن ممكن ألاقي أشخاص بديلة تديني جزء من دور الأب، جزء وليس كل. ليه؟ لأنه الأب حاجة مختلفة، مش أنا اللي بقول كده. هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك ممكن تستقبل محبة من خالك، من عمك، من أخوك الكبير، من أخوك الكبير، وتقول ده زي بابا. عارفين الجملة دي؟ ده زي بابا. لكن هو زي بابا بيقدم لي طبعا جزء كبير من دور بابا، بس مش هيقدر يقدم دور بابا. ليه؟ لانه احنا جوانا بقعد اقول لنفسي كده انه ده بابا اللي كان سبب في ان انا جيت الدنيا. فلما بلاقي هو بيحبني قد ايه وبيحميني قد ايه، ولما اجي اعمل حاجات غلط طبطب عليا ويقول لي مفيش مشكله حصل خير ويلا، وهقول مصطلح يعني مصري صرف كده، يلم من ورايا الحاجات الغلط اللي انا بعملها. ليه؟ لانه اوقات كتير واحنا صغيرين، مثلا هقول لكم موقف يعني صغير قوي. تخيل مثلا انت كنت طفل شقي وبتجري وبتلعب وكده، وبعدين كسرت يعني مثلا حاجة في البيت مهمة جدا بالنسبة لمامتك، فبتجري تقول لبابا يا بابا من فضلك لم من ورايا، دافع عني، وبابا بيعمل كده. فإحساس إنه أنا محدش هيقدر يدافع عني أو يلم من ورايا أوقات أخطائي من غير ما يلومني عليها غير بابا. طبعا أنا بتكلم عن الدور الصحيح والدور الحقيقي للأب، بس هل ده بيحصل؟ طبعا مش طول الوقت بيحصل، بل بالعكس أغلب الوقت ما بيحصلش. وده اللي كان في المسلسل بتاعنا النهاردة. هنا زي ما قلت لكم باباها ومامتها اتطلقوا، باباها راح اتجوز واحدة تانية، وعشان كده هنا كانت بتبحث عن الحب طول الوقت، كانت بتدخل في علاقات كتير جدا، وتقصد انه لو في مثلا بنت صاحبتها معجبة بولد تروح تعمل علاقة مع الولد ده. ليه؟ علشان تثبت لنفسها انه انا محبوبة ومقبولة وانا استاهل اني اتحب. وهنا كانت بتخاف طول الوقت من الترك، بتخاف انه اي حد يسيبها ويتركها. ليه؟ لانه الترك اللي مرت بيه مع باباها كان صعب جدا. كانت بتقول كده في احدى المشاهد انه انا نمت صحيت لقيت بابا ساب البيت ومشي، قعدت ادور عليه انا وماما، اكتشفنا ان هو راح يتجوز واحده تانية وطلق ماما. فاحساس الترك اللي كانت حساها انا طول الوقت احساس صعب جدا، احساس ان انا ممكن اي حد يسيبني، ممكن اي حد يتركني ويمشي. ليه؟ لانه انا تم اهمالي وبابايا تركني ومشي، وده بابا. فلو بابا تركني ومشي وسابني فجاه انا وماما، فمين تاني ممكن يفضل باقي على انه يفضل معي؟ فهنا كانت بتدور على الحب زي ما قلت بعلاقات كتير جدا، وكانت طول الوقت خايفة من احساس الترك. وكان في مدرس عندها في المدرسة اسمه مستر شكري، كانت طول الوقت عمالة تتقرب منه لان هي حاسة انه مش ده ممكن يبقى بابا، ده ممكن يحل محل بابا. دي كده هنا. داليدا بقى كانت برضو طول الوقت حاسة انه طب بابا مش موجود خلاص انا هتفخر بفلوسي، أنا أغنى واحدة في الدفعة، أنا اللي معايا فلوس، أنا مش عارف إيه. ليه؟ لأنه هي كانت حاسة أن هي ولا حاجة، لأنه لو أنا كنت حاجة عند بابا ما كانش سابني وسافر. طبعا هرجع وأقول تاني، إحنا كأباء كأبناء وكبنات مش بنبقى مدركين أنه بابا سايبني عشان يروح يشتغل عشان يجيب لي فلوس. أنا مش عايز الفلوس، أنا عايزك أنت تبقى موجود في حياتي. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول في غيابه قد يبحثون عن القدوة والانتماء في أماكن أو أشخاص لا يقدمون ما يحتاجونه. ده بالظبط يا نانا اللي كنت بتكلم عنه، بنفضل ندور على محبة الأب لينا في أماكن كتير قوي، وللأسف بنتعرض لاستغلال عاطفي كتير جدا جدا من ناس حوالينا، وما بنبقاش مدركين إحنا ليه بنتعرض للاستغلال ده. هو الناس بتستغلني ليه؟ لا، أنا اللي بروح أسمح لهم يستغلوني، لأنه أنا بشحت منهم الحب، كأني مدت إيدي كده وقول لهم أرجوكم حبوني حتى لو هتستغلوني بس حبوني. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نكمل كلامنا مع بعض، وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل تحت السن أو أندر إيج. والسؤال اللي بنسأله النهاردة، يا ترى غياب الأب ممكن ينتج عنه ايه؟ السؤال الاهم، لو انا بابا مش موجود، اتوفى ما بقاش موجود في حياتي، او بابا شخصية غير مسؤولة هو الحاضر الغائب، او بابا يعني متجوز اكتر من واحدة، او بابا سافر وراح يشتغل في بلد تانية، اعوض دور الاب في حياتي ازاي؟ ازاي احس انه انا في حد في حياتي بيلعب دور الاب؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. بفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان بفكركم انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معنا.

راديو سما لون أيامك. ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأتمنى أنه النهاردة تبقى فعلا نهاية لكل غفلة أي أب فيها. نفسي النهاردة كده، يعني يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كده كنت قاعدة عمالة أصلي وأقول يا رب نفسي النهاردة تبقى نهاية كل غفلة وبداية كل استيقاظ لكل أب، انه يعرف دوره ايه، انه يعرف قد ايه ولاده وبناته محتاجين له جدا، محتاجين له هو، مش محتاجين فلوسه، مش محتاجين يكلموه فيديو كول، مش محتاجين يسمعوا صوته في فويس نوتس او يكلموه في التليفون، لكن محتاجينه هو، محتاجينه هو، لان وجوده جنبهم ودوره وهو موجود جنبهم ده اكتر حاجة هم محتاجينها. وعايزة اقول لكم سر خطير، هنفضل محتاجين لأبهاتنا مهما سننا كبر، زي ما بنفضل محتاجين لأمهاتنا زي ما يعني مهما سننا كبر. مشكلة ان احنا طول الوقت كنا بنتكلم عن دور الأم وكنا بنغفل دور الأب تماما، وإيس كأن الأب ملوش دور. بس لما بنكبر بندرك انه لا لا لا، ده أنا بابا كان ليه في حياتي دور كبير جدا جدا جدا. فالنهاردة يا ترى ايه هو دور الأب في حياتنا؟ ولو غاب دور الأب يا ترى أعوضه إزاي أو أعمل إيه علشان اللي أنا فقدته ده أرجع أحس بيه من تاني؟ نانا كده بتقول هو مرشد ومربي، يوجه بحكمة ويؤدب بمحبة لا بعنف أو قسوة. يقول الكتاب وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. شكرك جدا يا نانا، و حقيقي يعني الوصية اللي بيوصيها الكتاب لكل أب وأم الحقيقة يعني وصية مهمة جدا، لا تغيظوا أولادكم. كمان نانا بتقول كده، عندما يغيب الأب الأرضي أو يقصر يبقى الله أبا حاضرا لا يترك أولاده كما يقول الكتاب المقدس، وإن تركني أبي وأمي فالرب يضمني، طبعا مزمور 27. وحقيقي أنا بحب المزمور ده جدا. لكن تعالوا نفكر كده مع بعض، لما بيغيب الأب وبيغيب دوره، يمكن احنا اتكلمنا قلنا ان الأب

محبة، الأب سند، معين، حماية. الأب هو اللي بيساعدني أحل مشاكلي، لما بقع في أي مشكلة بروح لبابا على طول أقول له أنا واقع في مشكلة، قول لي الحل ممكن يبقى إيه. الأب هو السند اللي أنا بتسند عليه في أوقات كتيرة قوي. كمان الأب هو بنقول عليه كده البيج هاند. بمعنى إيه؟ طفل الصغير وهو لسه بيبي، شوفوا لدرجة إحنا محتاجين أبهاتنا من وإحنا لسه بيبيهات أو من وإحنا لسه رضع، يعني الموضوع كبير. يعني قريت كده إنه البيج هاند دي أو إيد الأب الكبيرة، الطفل بيحتاج أوقات إنه يحس بإيد بابا الكبيرة. طبعا إيد الأب بتبقى أكبر بكتير من إيد الأم، فبيحتاج علشان ينام ويحس إنه مطمن إن البيج هاند اللي هي إيد بابا بتطبطب عليه مش إيد ماما. ليه؟ لأنه الطفل الرضيع بيبقى عارف كويس قوي دي إيد ماما، الإيد الصغيرة الحنينة، بس إيد بابا هي إيد الحماية، إيد الأمان، إحساس إنه البابا اللي هو البيج هاند بيطبطب علي، يعني هو اللي بيحبني، هو المأمن الدنيا وأنا نايم، فأنا هنام في أمان واطمئنان. ليه؟ لأنه بابا معايا، لأنه بابا جنبي. فدي حاجة مهمة جدا من وإحنا رضع الحقيقة بنحتاجها، اللي هي البيج هاند. فدي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. ده دور كبير. طب انا لو ما حسيتش بده، لو انا ما حسيتش باحساس انه انا ليا اب بيحبني او مهتم بيا، اعمل ايه؟ يعني اوقات في ناس بتقرر ان هي تعوض ده بطرق غلط، يعني انه مثلا زي ما كنت بقول ادخل في علاقات كتير، احاول ادور على الامان، واحاول ادور على الحماية بطرق غلط ومش بلاقيها للأسف. ليه؟ لأنه مفيش حد هيعرف يعوض دور الأب جوايا. وكمان يمكن بنلاقيها مع البنت أكتر، يمكن الولد بيحاول يدور على صاحب جدع يقف جنبه، بيحاول يدور على حد قريب ليه كبير يقف جنبه ويبقى معاه، لكن يمكن البنت أكتر هي اللي تحاول تدخل في علاقات علشان تدور على الأب، وبتحاول تلاقي بقى في الشخص اللي هي مرتبطة بيه الأب، فهي بتحطه في دور مش دوره. وده اللي كانت هنا بتعمله مع كل حد بترتبط بيه، ان هي بتبقى عايزة تاخد. طب هي لسه في مرحلة المراهقة يا عيني، وبترتبط بشباب مراهقين زيها، طب هي ازاي هتلاقي عندهم الحب ده؟ ما هم كمان عايزين ياخدوا وهي كمان عايزة تاخد، طب هيعملوا ايه يعني؟ ما فطبعا كان العلاقة بتبوظ وكانت بتتجرح اكتر واكتر، لحد لما بقى المشكلة اللي بتحصل اوقات ان البنت تدور على اللي بنقول عليه كده مصطلح شوجر دادي، اللي هو راجل كبير في السن جدا، فعلا في سن ابوها، اللي مش موجود او اللي دوره غايب، وتبدأ تقرب منه. وده اللي حصل مع هنا. هنا بدأت تقرب من مدرس عندها في المدرسة، وبدأت يبقى فيه مشاعر ناحيته. وبعدين مامتها وهي جاية المدرسة في مرة قابلت المدرس ده، فمامتها اتعلقت بالمدرس وبدأت تعجب بيه وتحبه، وهنا في نفس الوقت في نفس الحتة ديت بدأت تعجب بنفس المدرس. طبعا كارثة كبيرة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم الأم عندها احتياج لوجود الزوج في حياتها، والبنت كمان عندها احتياج لوجود الأب، فيعني كارثة حصلت. فإيه اللي حصل؟ ففجأة بنكتشف إنه هنا اختفت. طب اختفت فين؟ محدش عارف. هنا طب مين اللي خفاها؟ مين اللي حصل؟ اختفاء هنا بيخلينا نعرف قد إيه هي كانت عاملة كمية كوارث، كمية علاقات غلط هي دخلت فيها، لأنها بس بتحاول تدور على بابا. ده بالنسبة للبنت. يمكن المسلسل ما قربش قوي من الأب بالنسبة للولد، ويمكن ده يعني في حلقات تانية هنتكلم عنه باستفاضة، الأب في حياة الولد. لكن في جملة كانت في إحدى المسلسلات برضو، يعني ساعة ما سمعتها وهي في دماغي، الأمومة فطرة لكن الأبوة شغلانة. إزاي؟ الأم مش بتبذل مجهود علشان تقدم دورها كأم. ليه؟ من وإحنا بنات صغيرين بنلعب بالعرايس ونحضنهم ونعمل نفسنا بنأكلهم وإلى آخره، فالأمومة فطرة جوا كل بنت، الأمومة موجودة، لكن الأبوة شغلانة.
بمعنى إيه؟ بمعنى إنه باختيارك تأدي وظيفتك كأب بكفاءة وفعالية، وباختيارك تتنازل عن وظيفتك ودورك كأب. فعشان كده النهاردة نفسي كل أب بيسمعنا، يا ترى هل أنت بتقوم بوظيفتك كأب كما يجب، ولا متنازل عنها، ولا يمكن بتقوم بيها بطريقة غلط؟ الأب مش هو اللي بيضرب ولاده، طبعا أوقات هيعنفهم بس بمحبة، في فرق بين التعنيف بالضرب وفي فرق بين اني اعنف حد او ابقى حاد معاه وحازم معاه بس بمحبة، ودي حاجة مهمة جدا الأب بيعملها. ف يعني أوقات هحتاج أكون حازم جدا وصارم جدا مع أولادي بس برضو بمحبة. فالنهاردة لو أنت أب بتسمعنا، اسأل نفسك السؤال ده. لو الأبوة شغلانة زي ما كنت بقول، ألا أنا قايم بشغلي ووظيفتي كأب على أكمل وجه ولا لأ؟ طبيعي يبقى فيه تقصير أكيد، لأن إحنا بشر، فيش حد فينا كامل. بس هل أنا بحاول أقدم دوري كأب بشكل كويس حتى وأنا مقصر لأني بني آدم، ولا الموضوع بايظ مني خالص؟ فدي جزئية مهمة جدا اسأل نفسك فيها كأب. كمان الأب هو الهوية، الأطفال بيستمدوا هويتهم من الأب. في دراسات كتير اتعملت على كل الأولاد والبنات اللي بيبقوا مثليين الجنس، سبب المثلية أو سبب من أسباب المثلية هو غياب الأب. فشفتوا قد إيه إنه دور الأب مهم جدا. هقرأ التعليق بتاع نانا وهقول لكم إجابة للسؤال اللي كنت قلته قبل الفاصل اللي فات. نانا بتقول كده: إذا الأب غير مسؤول في حياة أولاده، في صعوبات في بناء الثقة بالآخرين أو في العلاقات مستقبلا، ومشكلات سلوكية أو دراسية عند بعض الأطفال. طبعا يا نانا ده سبب من الأسباب اللي بتخلي الأطفال يتعرضوا لكل الحاجات دي. فكرة مشكلات، عندي مشكلة في الاستيعاب في الدراسة، عندي مشكلة في التركيز، عندي مشكلة كبيرة في أني أعمل ثقة في العلاقات. ليه؟ لأنه إذا كان بابا تركني وسبني، فأنا مين اللي هيبقى عندي ثقة فيه؟ دي بنقول عليها اللي هي trust issues. طبعا أنا عارفة أن الحلقة مدتها ساعة، فإحنا مش هنلحق نغطي كل الحاجات اللي بنتعرض ليها لما دور الأب بيبقى غايب عننا أو غير مفعل في حياتنا. لكن استفدنا قوي في النتائج بتاعت غياب الأب، واستفدنا جدا في الأب اللي مش موجود، واستفدنا كمان في هنا اللي باباها ومامتها اتطلقوا وتقربت من المدرس ومامتها كمان اتقربت منه وفجأة اختفت وإلى آخره. بس ما قلناش أعمل إيه لو بابا مش موجود. أول حاجة، ما تحاوليش تدوري على إنسان يبقى زي بابا، لأنه مهما أقدم لك وأقدم لك محبة مش هيبقى زي بابا اللي خلفك وجابك للدنيا أو يعني كان سبب في وجودك في الدنيا. تاني حاجة، العلاقات الكتير وإني أدخل في علاقات عاطفية كتير مش هو اللي هيعوض وجود بابا. تالت حاجة، إن أنت يبقى معاك فلوس كتير ده مش هيعوض غياب دور الأب في حياتك. طب أعمل إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي تعملها إنك تروح لربنا تقول: يا رب أنا بسمع عنك إنه أنت أبويا، أنا بسمع عنك إنه أنت أبويا الأصلي، يا رب أنا عارف إن أنت اللي حطيت المحبة في قلب الأب وقلب الأم، فلو أنت يا رب فعلا اللي اديت الأب والأم كم المحبة الرهيبة دي جوه قلبهم، يبقى أنت مصدر المحبة، يبقى أنت مصدر الحب، يبقى أنت بابا الأصلي، بابا الحقيقي. يا بابا، يا أبويا، يا رب حسسني بكل دور الأب اللي أنا فقدته، حسسني أنه مش ناقصني حاجة. هتقولولي إيه ده؟ يعني أنا مثلا لو نفسي في أكلة وهطلب من بابا مثلا: يا بابا أنا نفسي أخرج أكل برا، وانا ينفع اطلب من ربنا ان انا اخرج اكل بره؟ طبعا ينفع. تقول: يا رب ابعت لي
فلوس أعرف بيها أخرج أكل بره، هتلاقي ربنا بيبعت لك. يا رب أقف جنبي في المشكلة الفلانية، ما هو ده الأب بيعمل كده. يا رب انصحني، قول لي أعمل إيه. يا رب ارشدني أمشي في الطريق ده ولا في الطريق ده. يا رب أنا محتاج أحس بالأمان. يا رب أنا عايز أعرف أنا مين، هويتي إيه. يا رب أنا يعني نفسي أتعامل مع الناس بطريقة كويسة، علمني ارشدني. كل ده ينفع تطلبه من ربنا وانت حاسس بمنتهى الأمان، بمنتهى الثقة، بمنتهى المحبة. هسيبكم تهدموا الكلام وتفكروا فيه، وهنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. وأنا عايزة أشكر نانا جدا جدا جدا، شكرا يا نانا على كل كلام جميل أنتي بتقوليه لي، حقيقي ده بيفرق معايا جدا جدا جدا. أنتي اللي جميلة وشطرة، وحقيقي وجودك في راديو سما بركة كبيرة جدا. نانا بتقول أمين، أنت مصدر الحب يا أبويا الحقيقي، أمين باسم الرب يسوع المسيح، أمين أمين في اسم يسوع. خلونا نخرج فاصل وزي ما قلت كده نهضم الكلام ونفكر فيه لحد ما نرجع بعد الفاصل ونكمل كلامنا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن باقي معانا 10 دقايق، لكن بفكركم تاني تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية واستكمالا للقصة اللي كنا بنحكيها، قصة هنا البنت اللي في سن المراهقة، ويمكن ده سن صعب قوي في البنت، محتاجة جدا جدا جدا لوجود أبوها في حياتها، لأنه هي بتكتشف شخصية الطرف الآخر والجنس الآخر من خلال شخصية أبوها، من خلال وجود الميل فيجر أو الشخص اللي بنقول عليه كده في علم النفس الميل فيجر أو الشخصية الذكورية اللي بتمثل الذكر في حياتها هو أبوها. فهنا ما كانش عندها ده، وللأسف الشديد بيلاقوا جثتها مقتولة ومرمية في النيل. طبعا هنا أبوها بينهار انهيار تام، وبتبدأ بقى مامتها المشهد اللي بدأنا بيه حلقتنا تعنفه وتقول له أنت السبب، أنت اللي وصلتنا لكده، غيابك عننا، أنت طلقتني فجأة، رحت اتجوزت عليا وسبت بنتك، مش مهم أنا، بس طب بنتك كنت اهتميت بيها، كنت حبيتها، كنت قولها كلمة حلوة، انت حتى ما كنتش بتكلمها في التليفون، انت نسيت اصلا ان انت عندك بنت، وده اللي وصلنا لكده. طبعا وسط بكاء شديد جدا من الاب، وسط احساس بالندم واحساس انه انا اللي ضيعت بنتي ولوم النفس والى اخره، بدأ يفوق لنفسه ويقول بس انا هدور واشوف مين اللي قتل بنتي، مين اللي عمل فيها كده. ولما بيدور ويشوف مين اللي قتل بنته، بيكتشف ان اللي قتل البنت هو المدرس اللي في المدرسة اللي البنت كانت معجبة بيه، وحاسة انه ممكن يعوض دور ابوها، وفي نفس الوقت امها كانت معجبة بيه. بنكتشف كده انه الام عملت علاقة غلط مع المدرس ده، والبنت اكتشفتها فبيقتلوها، والمدرس قتلها. فهي حاولت تدور على بابا، حاولت تدور على الأب الغايب من حياتها في المدرس اللي في المدرسة، لكن هو قتلها. ليه؟ لأنه النهاردة جاي أقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تدورش على الدور المفروض تاخده من أبوك في شخص تاني، لأنه مهما دورت مش هتلاقي، وهتلاقي الشخص التاني ده بيستغلك، عايز منك حاجات ممكن يأذيك، لأنك بتدور في الطريق الغلط. الطريق الصح هو اللي كنت لسه بتكلم عنه قبل الفاصل، روح لربنا قل له يا رب أنت اللي بتحبنا، أنت اللي أوجدت المحبة في الأب والأم، أنا عايز أحس بمحبتك ليا. طبعا الله هو الإله القدير العظيم، كون ان انا اقول ربنا يا رب حسسني بأبوتك ليا، ده مش معناه ابدا تقليل من شأن الله سبحانه خالص، ولا انه ازاي يعني الله المنزه عن كل شيء يبقى هو ابويا. طب ما هو اللي خلقني، هو اللي خلقني، ابويا الارضي كان سبب في اني جيت الدنيا بشكل غير مباشر، طب ابويا السماوي هو اللي خلقني اصلا، هو اللي امر اني اجي، امر اني اتكون كطفل في بطن امي، يبقى هو بالاولى ابويا. فتعالوا النهارده نغير مفهوم في دماغنا، انا مش بقلل من شأن الله سبحانه لما بقول انه هو ابويا الاصلي وابويا الحقيقي، ولا معنى كده انه انا مثلا مش ههاب الله ولا هحترمه ولا هخافه، بالعكس بالعكس، ده يخليني أحبه أكتر وأقرب منه أكتر، أقرب منه بحب مش عن خوف، يخليني أصلي له أكتر وعايز أستمتع بقد إيه أنا على تواصل معاه. ليه؟ لأنه التواصل بتاعي مع الله بقى قايم على الحب مش على الخوف. فاكرين لما قلت في بداية الحلقة أنه في مفهوم غلط عن الأب هو اللي بيخوف وبيعاقب؟ أتمنى ما تكونش صورتنا عن الله أبونا الحقيقي الأصلي إن هو اللي بيخوف وبيعاقب. أكيد في جنة ونار، محدش يقدر ينكر ده، أو في دار النعيم والنار أكيد،
لكن هل معنى كده انه الله عايزك تقرب منه بالخوف؟ لا. هل معنى كده انه الله لو عملت حاجة غلط مش هيسامحك لكن هيعاقبك؟ لا. الله لما بتروح له وانت تايب بيغفر لك وبينسى الغلط اللي انت عملته. عشان كده النهاردة في أمل، في أمل، في رجاء، في رجاء، بس امشي في الطريق الصح. ما تروحش تدور على ناس تانيين بشر زي وزيك تقول لهم حبوني لأنه ما لقيتش بابا يحبني، ادوني ثقة لأنه ما لقيتش بابا يديني ثقة، ادوني احترام، اسندوني، اقفوا جنبي. مين هيقدر يعمل كده؟ لكن الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو ربنا. متأجلش الفرصة وروح له النهاردة وقول له يا رب أنا سمعت الكلمتين دول مش عارف ده كلام صح ولا كلام غلط ولا أي كلام ولا إيه. روح له بالكلمتين دول وقولهم له، وأنا متأكدة أن حياتك هتختلف بعد كده. نانا كده بتقول أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل أب، إلى الأباء الصالحين والأباء غير المسؤولين، وإلى أولئك الذين يحملون لقب أب فقط، وإلى الأباء الأنانيين. فالأبوة ليست اسما أو لقبا، بل مسؤولية وحضور واحتواء وقدوة. والأب الحقيقي هو من يمنح أبنائه الحب والأمان قبل أي شيء آخر. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا. كمان نانا بتقول ربنا معاكي دايما يا أختنا المحبوبة سارة. يعني حقيقي أنا بشكرك جدا يا نانا، ربنا معاكي ودايما تكوني بتستمتعي بأبوته ليكي. ووقتنا خلص وحلقتنا خلصت، بس بصلي من كل قلبي تقدروا تستمتعوا بأبوة الله ليكم. شوفكم على خير إن شاء الله، وحلقات جديدة من نهاية وبداية، وأقول لكم مع السلامة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. بيعلمنا الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 15 عن قصة معروفة لينا، وهي الابن الضال. وكلنا عارفين أنه هذا الولد عمل أمر صعب جدا، طلب الميراث من أبوه وما زال أبوه حي، ودي غلطة كبيرة. ورغم هذا أبوه سمع كلامه واداله الميراث، وراح هذا الابن وبذر هذا الميراث مع الأشرار وفلس فلوسه خلصت، واضطر يشتغل مع الخنازير، ويعني حتى ما كانش لاقي ياكل، وقرر انه يرجع للأب وبدأ يراجع حساباته. وقال كده في سره، يعني: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. قال قد إيه ناس عند أبويا في البيت خدمين بيأكلوا وبيفضل عنهم الخبز وبيتبقى منهم كمان، وأنا هنا في الكورة البعيدة بعيدا عن أبي، بعيدا عن بيت أبي، أهلك جوعا. وخد قرار وقال كده: أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. واستجمع شجاعته وقال: يلا أنا هعمل كده. وهو بيتحرك وهو ماشي، كتاب يعلمنا أنه أبوه شافه وركض وقع على عنقه وقبله، وبدأ الابن يقول الجمل اللي هو محضرها. قال كده: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، نقطة. المفروض يكمل ويقول: اجعلني كأحد أجراك. لكن الأب ما ادلوش فرصة أنه يعتبر نفسه عبد، لكن يقول الكتاب عن الأب في عدد 22: فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه. قبل ما يقول الولد أنه يا بابا خليني زي أي واحد من العبيد، أبوه قرر يكرمه بالحلة الأولى، قرر يستره، يستر عريه، يستره ويرجعه تاني لمكانته. وده اللي الرب عاوز يعمله معانا النهاردة. يمكن تكون بعدت كتير وشاعر بالعار وشاعر بالخزي وشاعر انك وكأن الخطية تسببت في عريك، كأنه الخطية كشفتك، كأنه الخطية بهدلتك، وانت راجع ندمان. اسمع هذه الكلمات: زي ما الأب خرج الحلة الأولى ولبس الولد، رغم أنه الحقيقة يعني الولد ما يستحقش، يرجع تاني الرب النهاردة يكسيك، يرجع تاني الرب النهاردة يستورك. أنا أؤمن النهاردة أنه في الإنبوكس الرب قاصد أنه يشجع إيمانك، حتى لو صوت التعيير في حياتك عالي، حتى لو حس أنك بقيت عريان، الرب النهاردة يجي يقولك: أسترك، دمي يسترك، محبتي تسترك، حبي يغمرك، بالدرجة اللي بيها إنك تتستر وترجع تاني لمكانتك إنك ابن. تذكر معي إنه قبل الولد ما يقول إنه اجعلني كأحد أجراك، كأنه الأب ما ادلوش الفرصة دي، قال له: إلا كده أنت مكانتك ثابتة، أنت ابني، أنا أسترك. يا رب مبارك اسمك، تسترني يا رب رغم كل البعد اللي أنا فيه ده، تسترني وتقبلني. الحقيقة الكتاب المقدس بيقول عن الرب أنه كساني، بس مش ملابس عادية، لكن كساني رداء البر، ألبسني ثياب الخلاص. قل له: أشكرك النهاردة لأجل رداء القبول، لأجل رداء المحبة، لأجل كل ستر بتعمله في حياتي، لأجل حتى لو العالم بيفضح، حتى لو العالم بيعري، حتى لو العالم قاصد أنه يشوه حياتي، لكن قبولك يشفيني. قل له النهاردة: أنا أؤمن يا رب أنه سترك ليا يرجع لي تاني يقين أني ابن. قولي له: سترك ليا يا رب يرجع جوايا اليقين أني مازلت بنتك، وأني مازلت محبوبة، وإني ما زلت غالي عندك. قل له: أشكرك لإني ما زلت غالي عندك مهما كان اللي حصل، مهما كان اللي جرى. قل له: أؤمن النهاردة
إنه في قبول وفي رداء جديد وفي بنوة وفي استرداد يا رب لكل بنوة ضاعت مني نتيجة الخطية ونتيجة انغماسي في الشر ونتيجة قبولي لشكاية إبليس. لكن شكرا لأجل استرداد المحبة يا رب واسترداد الهوية إني ابنك. يا رب من كل القلب بشكرك لأجل البنوية الغالية والأجل الستر والأجل المحبة والأجل القبول. شكرا من كل القلب لأنه محبتك ثابتة لينا، مش زي محبتنا للناس ولا محبتنا بعضنا البعض، لكنك ثابت لا تتغير يا رب. تستردني بالحب، ترجعني تاني ابنك وتعلن لي اني مقبول. شكرا انك سامع الصلاة، ولك كل المجد. امين.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا، كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز أشجعك النهاردة وعايز أشجع نفسي إن احنا نقدم النهاردة لإلهنا وملكنا وسيدنا ذبيحة حمد، ونكون قايمين الصبح بنقدم له ذبيحة شكر وامتنان على كل عمله اللي بيعمله معانا في كل أركان حياتنا. وتعالوا نقرأ مع بعض كده بداية من العدد ده في مزمور 50 وعدد 23: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أري خلاص الله. بقالك قد إيه ما شكرتوش؟ بقالك قد إيه عمال بتتكلم عن الحظ وعن الأيام وعن اللي بيحصل؟ بقالك قد إيه ما جربتش إنك تشكره حتى في وسط الأيام الصعبة؟ عارف الغلابة لما بتقابل حد غلبان أو حد مسكين أو فقير، أول كلمة بيقولها الحمد لله. وفي ناس كتير تعرف إن ظروفهم أصعب بكتير من ظروفي وظروفك، بس كل اللي بيقولوه نشكر ربنا على أجل كل شيء وعلى كل حاجة. والناس دي بتقول كده من كل القلب، لأن هي تعودت إن هي ماشية اليوم بيوم، مش متكلة على دراعتها ولا على اللي عندها. المسيح لما جه مدح الست اللي حطت الفلسين من أعوازها وهي بتحطهم كده. تعالى نتأمل في الحتة دي أنا وأنت، وهي بتحط وشاكرة، ويمكن هي من أعوازها لكن هي بتحط وبتقول له شكرا على كل اللي اديتهوني في اللي فات. أشجعك كمان لو تفتكر في الكنيسة الأولى، في الأول الناس جابت كل أملاكها وحطتهم عند رجلين الرسل، لأن هم كانوا شاكرين للحال اللي هم وصلوا له بعد معرفة المسيح، بعد ما عرف أنه ملك الملوك ورب الأرباب بنفسه بقى أب ليهم. وعايز أقولك أن الوقت ده كان وقت صعب قوي، كان وقت اضطهاد، كان وقت شتات، كان وقت حتى وهم بيعملوا كده كانوا شاكرين ومرنمين وفرحين طول الوقت. والنهاردة وإحنا بنبص من أول وقت إيه اللي بيرضي قلب ربنا ويفرحه، ولا جيبك ولا اللي أنت بتدهوله ولا أي عمل خير بتعملها بنفسك، لكن كل الأعمال اللي أنت فيها هو بيعملها، وإنت بس بتقوله شكرا كتر خيرك يا رب على كل اللي عملته. من البداية كده في لاويين 7 وعدد 11 بتقال كده: وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. وبعد كده بيتقال تعالوا إحنا بنقرأ الأعداد اللي جاية دي نصليها وارفع قلبك لربنا وتعالى نشكره ونقدم له كل اللي فات ونفتكر كل تفصيلة ونقدم عنها ذبيحة شكر. بيتقال كده في مزامير 107 وعدد 22: وليسبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 8 بيتقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 34 بيكرر تاني: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيتقال كده في مزمور 30 وعدد 4: رنموا للرب يا أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. بيتقال كده في مزمور 33: احمدوا الرب بالعود برباب ذات 10 أوتار، رنموا له، افرحوا أيها الصدقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه. مزمور 105: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله. كمل نصلي بالكلمات دي ونقول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات، لأن إلى الأبد رحمته. فأشعياء كده بيقول: وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. في أرمية 33 وعدد 11 بيقول: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأنه الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. الرب يرد سبيك النهاردة لما تشكره. الرب النهاردة يوري لك ويحسسك بكل الخير اللي في حياتك لما يكون عندك رضا. والنهاردة تعالوا نخليه كده يشم ريحة الرضا وإحنا بنقوله شكرا علينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا وعلى حالنا اللي يمكن أحسن من حال ناس كتير،
شكرا على كل اللي هتعمله مقدما بنقدم ذبيحة شكر. شكرا على كل اللي عملته في اللي فات. شكرا على الحتة اللي انت وصلتنا ليها. وكمان عايزك تصلي معايا النهاردة وانت بتقوله شكرا على كل مرة سطرت عليا. ويمكن انا وانت كل واحد فينا لوحده عارف ان دي ذبيحة شكر لازم تتقدم وتتقدم، واحنا منحنين وخاضعين لان عارفين اللي اتعمل معانا كان بزيادة قوي وقت السطرة، يوم لما سطر علينا، يوم لما ما سبش إبليس يفضحنا، يوم لما كتير قوي غطى على عيوبنا وعلى مشاكلنا. اشكروا الرب النهاردة. تعالوا نسمع السماء أصواتنا وإحنا بنحمد الرب وإحنا بنمجد اسم الرب بشكرنا ليه برضانا عن كل أعماله، لأنه الرب صالح وإلى الأبد رحمته.

أيوة يا رب، مفيش كلام بيكفي يا رب، ولا شكر عمري كله يا رب يكفي يا رب. وأنا بقول لك شكرا من كل القلب، شكرا يا رب، بشكرك، بشكرك على السندة، بشكرك على الرفعة يا رب، بشكرك يا رب على السندة يا رب اللي مفيش ليها حدود، بشكرك على كل رزق انت اديتهوني، بشكرك يا رب على بيتي، بشكرك على ولادي، بشكرك يا رب على صحيتي، بشكرك على الكل. وان حصل اي حاجة انت غير مجرب بالشرور ولا بتجرب احد يا رب. اشكرك لان يا رب احنا محطوطين يا رب في حضنك في عينيك يا رب. اشكرك يا رب ان احنا محروسين يا رب بيك. اشكرك يا رب لان كل حاجة في حياتنا تقول شكرا، شكرا على الحياة اللي ليا في يسوع، شكرا يا رب انك رفعتني يا رب من المزبلة يا رب لتجلسني مع اشرف شعبك، شكرا لانك ترسل لي يا رب، شكرا يا رب لاني يا رب اللي أمين عليا للآخر هو أنت يا رب. شكرا على النفس، شكرا على كل حاجة يا رب. يا رب بنقدم ذبيحة شكر، بنقول لك شكرا، شكرا يا رب من كل قلوبنا، شكرا يا رب، بنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل الخير، على كل الجود، على كل الإحسانات يا رب، على أنك بتفتح يا رب أبواب السماء يا رب وتغرقنا يا رب كل يوم يا رب مليارات يا رب الإحسانات يا رب، ملهاش عدد يا رب ولا حصر يا رب. النهاردة علمنا نشكر يا رب، علمنا النهاردة نرضى يا رب، علمنا النهاردة يبقى جوه قلوبنا يا رب، ما نبقاش يا رب بنقول لك انت خرجتنا يا رب من أرض العبودية عشان تفنينا في الصحراء زي شعب إسرائيل ما قال، لكن يا رب نقول لك شكرا لأنك خرجتنا من أرض العبودية لحياة. شكرا يا رب لأن خلتنا يا رب نرفع قلوبنا للسماء والسموات مفتوحة. شكرا يا رب لأن يا رب بنقف بثقة يا رب قدام عرش النعمة يا رب بسبب كل اللي انت عملته عشاننا يا رب. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه يا رب، هنقول ايه يا رب غير شكرا يا رب. قلوبنا يا رب فعلا يا رب بتقولك ممتنين جدا ليك، ممتنين لعملك، ممتنين لصنيعك يا رب اللي عظمته معانا يا رب وخلتنا نصير فرحين.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: أسف أختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الأسانسير؟ هاي الأسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي؟ 312 312 306 307.
1: أبو نبيل أنا هون.

0: مرة الصبح أخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على أساس نشرب فنجان قهوة وريتها تشرب سم مو قهوة.
1: هلأ كملي شو صار؟
0: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان شو بده يطلع شب حلو بس يكبر وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونة لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
1: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حناك أنت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي أقول؟ الله لطف وستار.
0: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ أنت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، أكلته بلا ملح للولد.
1: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي ها؟
0: أنت اللي لازم تتغير مو أنا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
1: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
0: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
1: ردي ردي بسرعة.
0: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
1: شو مكسرة يا عم نبيل؟
0: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا مبقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي أهلا.
1: شو عم تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
0: إيه ما بو شي ابنك، أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
1: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
0: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقصف عمر ابننا بعيونه.
1: ليكي ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
0: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
1: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
0: عم تتمسخر يعني؟
1: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. ايه لا مو معقول، انا رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
0: شو اجيت؟
1: النبيل تعال عندي لهون بدي اقول لك شغله.
0: وهي اجيت شو بدك؟
1: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا النبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمة.
0: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
1: ثالثا انت استاذة.
0: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحدة وتفوقتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة.
1: شو القصة؟ رح جني يا ام نبيل.
0: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
1: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
0: خلصنا بقى احكي.
1: يا ستي مو الصبح اتصل فيه المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
0: ايه
1: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل، خدت السيارة من التصليح. صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر، قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا ايام يسير وانا رايح الشغل بقدرة قادر. ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة.

0: وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة، ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: إيه على قولة المثل، منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم، إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم.
0: هلأ أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم، هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياطي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه واحضرت له طعامه وناولته شرابه والبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فانك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وعد المسيح بقوله: أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العامل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم براباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فراح، بس لازم نعرف انه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب ادى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

راديو سمك، عيش اختلافك. كنت وبقيت، كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جداً، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبداً مشاعر الناس. ولو كنت مثلاً مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلاً حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت أنه أنا ما عنديش علاقات اجتماعية وما عنديش علاقات بصحاب أو ما عنديش علاقات بأهلي كويسة. اكتشفت أنه الإنجاز بيروح، الشغل بيروح، وأنه أبقى حاجة موجودة هي العلاقات الإنسانية. اكتشفت أنه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الإنجاز، أن أنا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو أنا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسة أنه لا، الناس هي الأهم ومشاعرهم هي الأهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدله.
3: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
4: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
4: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
5: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
4: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
3: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
6: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
7: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
7: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
7: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
8: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
9: تعالي استمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا، أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. قضايا ساخنة بيجي لكم كل يوم خميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن. برنامج قضايا ساخنة برنامج ثقافي اجتماعي يمني بيعرض عليكم مشاكل من مشاكل الذي منعيشها في بلادنا وبتمر بنا من وضع الحلول الذي نتناقش فيها سوا ونشوف لين نوصل بها.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. أنا سامي الخولاني، أرحبكم في هذه الحلقة المباركة الذي نقضيها مع بعض ساعة ونص في راديو الإنترنت وساعة في الموجة القصيرة. أحبتي، بلادنا والوضع الذي احنا فيه، هذه من الأشياء التي تتجدد يوم بعد يوم. اليوم كنت في لقاء مع ثنتين أخوات يمنيات مؤمنات، فبدأنا نتكلم على وضع اليمن، بدأنا نتكلم على القرارات تتخذها القيادة في أي مجموعة، سواء كانت في الشرعية أو في الحوثيين أو مجموعة طارق، القيادة تحكم يعني، بتأخذوا قرارات بناء على الحروب والمشاكل الذي بينهم. بس المشكلة إن قرارات هذه ما هيش ضد القيادات في الجهة الأخرى. يعني مثلا لما الحوثي يتخذ قرار، ما بيتخذش قرار يمس الوزراء في الحكومة، بيعمل قرار ويعمم على المساكين. يعني القرارات التي طلعت مثلا زمان ومنوع عليهم تداول العملة الطبعة الجديدة التي طبعت قبل سنين، من الذي انضر فيها؟ الناس المساكين، لأن الوزراء والناس الذي لهم مكانة ما بيتنقلوش، ما فيش وزير أو مسؤول في الشرعية حتى ولو كان هم من المحافظات الشمالية بيروح يزور أماكن تحت إدارة الحوثيين، ونفس الشيء ما فيش حوثيين حتى ولو كانوا من الجنوب بيروح يزوروا أهلهم لأنهم عارفين أيش اللي يحصل لهم، وهكذا مع المجموعات الثانية. فلما تصدر قرارات هي من الذي بينفذها؟ المساكين. يعني لما تدخل تصدر قرارات في عدن انه بعدم اعتماد شهادات الطلاب الثانوية او الجامعية الذي بتجي من صنعاء من تحت سيطرة الحوثيين، طيب مش هذه مش جريمة؟ يعني الوزراء والمسؤولين في عند الحوثيين ما لش تأثير عليهم، التأثير على المساكين. إيش ذنب أكثر من 30 أو 35 مليون يمني يتحملوا مصائب قراراتكم؟ وهكذا قرارات عشوائية بتعمل للأسف، بينظر منها المسكين، أما القادة ما بينظروش. هل هذه حكمة؟ هل هذه فعلا حب للوطن؟ هذا الشيء الذي بيأسي الواحد. المهم، فكنت بتكلم مع أخواتي الفاضلات، فواحدة بتقول لي أنا فعلا تعبت من الأخبار هذه، الأشياء هذه بتألم، وكلامها صح، الأشياء هذه بتألم. طيب ليش نوصل إحنا للمرحلة هذه؟ ليش إحنا نوصل كمؤمنين وغير مؤمنين؟ إلى المراحل هذه، مؤمنين بالوحدة أو غير مؤمنين، مؤمنين باليمن الواحد أو غير مؤمنين، مؤمنين إن اليمن عاد ترجع أو غير مؤمنين، ليش مندمر في بعضنا؟ تشو تعملوا مشاكل، تشو تعملوا أشياء، طيب اعملوها، اعملوا قوانين أو قرارات على المسؤولين مش على الشعب المسكين. إيش ذنب الشاب الذي تخرج بشهادة وشتي واصل دراسته وشاف إن دراسته عتكون مثلا في دولة أخرى أو شي يعمل دراسة عليا، وانتو بقراراتكم هذه بتحرموه من الشيء هذا؟ يا باطل يا باطل يا باطل، لين وصلنا يا باطل؟ الواحد يقول الحق وين ما كان. هل تستغلوا ان انتو الحكومة الشرعية الذي معترف بها دوليا ان انتو تظلموا الناس بالشكل هذا؟ انصحكم تتراجعوا على قراراتكم وتوفوا الناس المسكين الذي موجود في صعدها الطالب. هذه بلاده، هذه مدينته، اهله وناسه، ونفس الشيء الذي موجود في ابين، في غيل باوزير، في الجوف، في صنعاء، في الحديده،
عشي عندكم خبر اعقلوه لا تظلموا الناس فوق ما ظلمتوهم. للأسف في ناس بتاخذوا قرارات أتمنى تكون قرارات فردية ويجدوا من يوقفهم ويوعيهم. احنا محتاجين لمن يلمنا، احنا محتاجين لمن يجمعنا مش لمن يفرقنا بالأسلوب التافه هذا.

يا سلام يا سلام، هذه من الترانيم الرائعة، ربي يبارك في أخونا يثام أسكندر على الترنيمة الرائعة هذه. أحبتي الكرام، الحياة التي احنا فيها والوضع الذي بلادنا أصبح فيه بنى أشياء كثيرة من الحواجز بيننا، وأصبح الإنسان فاقد الثقة في كل شيء حوله. فهذا الناس لما يوصلوا للمرحلة، وأكيد كلنا وصلناها في مراحل من حياتنا، من الإهانة، من الذل، من التعب، من الإرهاق، لما نشوف الناس خانوك والناس ما كذبوا عليك والناس ما اهتموش بك، بنوصل إلى مرحلة اسمها انعدام الثقة. انعدام أيش؟ الثقة. وهذه هي المشكلة. فإحنا كبشر، إحنا كناس، لما نتكلم في أشياء في حياتنا، لما نتكلم في نماذج في حياتنا، من نقدر إن إحنا نعطي الثقة للذي نشتيه ونشيلها من الذي نشتيه. بس أوقات ما عندناش الفرصة هذه إن إحنا نعطي الثقة هذه لمن نشتيه ونشيلها لمن نشتيه. ليش؟ بيكون صعب. موضوع الثقة هذا الذي أتكلم فيها الليلة، كيف نعمل؟ وبناية الثقة. فحب أقول لكم إن إحنا عايشين بالثقة. ما نثق بالطبيب لأن إحنا عارفين إن إحنا نقدر نشكي له ونوصف له آلامنا. الذي بيركبوا في الطيارة ما يعرفوش الطيار، بس واثقين إنه هيوصلهم بالسلامة. نثق بالسائق حق السيارة وحق القطار. لما نشتري من السوق، إيش عرفنا البضاعة هذه، الفاكهة هذه، الثمرة هذه، اللحمة هذه نظيفة؟ الغريب إن إحنا بنضع ثقتنا يوميا في أشخاص ما نعرفهم، مش معرفة شخصية. لما ندخل مطعم بناكل أكل، هل اتقينا بالطباخ؟ يمكن في مسألته بنشوف الطباخ، لكن هل احنا عارفين كيف يعد الطعام؟ هل عارفين كيف نظافته؟ يمكنه دخل حمام ما غسل شيده، يمكنه مريض، يمكن في أشياء كثيرة من نقول نتركها لأمانته، ومع ذلك بنكون مطمئنين. لما نشتري خبز من المخبز أو من السوق، هل عارفين الذي خبزه كيف نظافته، كيف يده؟ هل عارفين يمكنه عطس ولا يعني أشياء كثيرة ممكن يحطوها في الأكل ما حناش عارفين لكن منثق. منشتري دواء، هل إحنا عارفين اللي صنعوه كيف صنعوه أمانتهم؟ ما حناش عارفين لكن مع ذلك منثق. حياتنا كلها مبنية من أول ما نصحى لما ننام على الثقة. فالذي الشيء وصلها لنا، لو كنا حتى في وضع الحال في بلادنا الذين عدمت الثقة بشكل كبير، بس ما زلنا نثق بأشخاص ما شفناهمش، واثقين في الذي بيقدمه لنا، ليش نحن منصب علينا نثق في الله الحقيقي
وفي عمله في حياتنا. لماذا؟ الثقة يا أحبتي ما هي الشعور، هذا قرار، إن أنا أضع حياتي بين يدي شخص أعرفه أنه ما يخذلنيش. البشر محدودين، قد ينسوا قد يخطئوا وقد يخونوا، وهذه بتحصل صح؟ قد يخونوا. ويلعبوا. لذلك فإن الثقة في الإنسان لها حدود. يقول الكتاب المقدس: لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عندهم، في مزمور رقم 164 رقم 3 صح رقم 134 آية 3. والمعنى هذا نحن مش معناته ما نثقش في الناس، لا، بل معنى ما نجعلش الناس أساس الثقة، ما نجعلش الناس هم الأساس الذي نبني عليهم احتياجاتنا. طيب بيجي سؤال يقول طيب ليش احنا نثق في الناس؟ في عدة أسباب ليش احنا نثق في الناس. أول شيء لأن احنا اعتدنا على الشيء هذا، اعتدنا أن احنا نثق فيهم، ناس نعرفهم يعرفونا من تعامل معهم. ثانيا لأن المجتمع قائم على الثقة، ضروري من ثقة، غير هذا مستحيل، منصبح عايشين في غابة. والتجربة علمتنا إن ناس كثير بيأدون أعمالهم بأمانة. وفي الأخير لأن الحياة لا يمكن تستمر بدون ثقة. تخيلوا الناس الذي عندهم مرض الخوف هذه من الناس، ما يثقوش في الناس أبدا، وتشوفهم خايفين ولا يثقوا في أي واحد. في ناس بتوصل بهم الخوف هذا والإحساس هذا للجنون، لا مستحيل تقدر تعيش بدون ثقة. لو فقد الناس الثقة توقفت التجارة، ما ركب أحد سيارة ولا طيارة ولا دخل مستشفى ولا أكل ولا طلع ولا عمل شيء. إذن الثقة هي ضرورة للحياة وإحنا محتاجين لها. أحبتي المجمعة ترنيمة مع الأخت المرنمة المباركة هايدي يسوع رفيقي.

نعم أحبتي، فعلا يسوع رفيقي. أشكرك يا أختنا الغالية المرنمة هايدي منتصر على الترنيمة المباركة هذه. نعم أحبتي، الثقة الثقة هذه من الأشياء المهمة الذي إحنا نتعامل بها في حياتنا. قلنا أحبتي قبل الفاصل ليش نثق في الناس، وقلنا لأن اعتدنا على الشيء هذا، المجتمع قائم على الثقة. تجربتنا مع ناس كثير أنهم ناس يقدر نثق فيهم، والآن الحياة لا يمكن أن تستمر من غير ثقة. ومع ذلك يا أحبتي ما نثق في الناس. الناس قد يخيبوا ظنش. كم من شخص وثقت فيه فخانك؟ كم من شخص وثقت فيها فيه أخذ مالش؟ وثقت بوعد ما تحققش. وهذا مش معناته أن كل الناس سيئين، لا، مش معناته هذا. هذا معناته أن إحنا بشر، إحنا بشر. الكتاب المقدس بيقول في سفر أرميا صح 17 آية 5، قال ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر إذراعه. ملعون إيش؟ ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل

الرب يخلي الرب له الذي يتكل ويثق فيه. فالكتاب المقدس بيقول لنا يا أحبتي إن إحنا نثق في الرب، نتكل عليه، نرفع قلوبنا وعقولنا له. دلما نشتي نحتاج نثق في الرب لأنه هو الله، لأن الله لا يكذب. البشر بيكذبوا عليش، أنت ممكن حتى تكذبي بس الله لا يكذب. في سفر العدد في العهد القديم إصحاح 23 آية 19 قال ليس الله إنسانا فيكذب. الله ما يكذبش، الله لا يكذب، الله ليس إنسان فيكذب.

ثانيا لأن الله أمين. كم يا ناس ما همش أمناء تستودعهم سرش ويروح يتكلموا يخونوش، تستودعهم فلوسك ويأخذوها وينصبوا عليك، تستودعهم نفسش تثقي في شاب يلعب بها، لكن الله أمين. في رسالة تيموثاوس الثانية في العهد الجديد إصحاح 2:13 قال إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين، وإن كنا إحنا كنا غير أمناء بس هو أمين، هو أمين وصالح. والشيء الثالث لأن الله قادر. أنت مش أنت قادر ولا أنت قادرة ولا أنا قادر نعمل أي شيء بدونه. قد يحبك إنسان لكن ما عندهش القدرة أنه يساعدك فعلا، أما الله فهو بيحب ويقدر أنه يساعد في الوقت نفسه. في إنجيل مرقس في العهد الجديد إصحاح 10:27 قال لأن عند الله كل شيء إيش مستطاع، كل شيء مستطاع، ما فيش حاجة تصعب عليه. رقم 4 لأن الله يعرف المستقبل. احنا ما احناش دارين حتى الماضي في حياتنا، احنا عارفينه في حياتنا يخصنا جزء بسيط منه، ما بالكم بالحاضر والمستقبل. لكن الله يعرف ايش الذي يحدث، يرى النهاية منذ البداية، لان الله ليس محصور بوقت، ولهذا ثقته تستحق ان احنا نعتمد عليه. والشيء الخامس لاننا منشوف بركاته كل يوم في حياتنا، منستيقظ من احنا منتنفس، هذا من إحساناته. الشمس تشرق على الفاجر والبار، الأرض تعطي ثمارها للكل، قلبش بينبض، الواحد عنده أصدقاء عنده عائلة، غفران عن طريق المسيح، هذا أعظم إحسان جاله، كلها عطايا من الله. في رسالة يعقوب الإصحاح 1:17 قال كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، أي من عند الله. ألا يستحق هذا الإله أن احنا نثق فيه؟ هذا اختصار بسيط لو شي يتكلم على ليش احنا محتاجين نثق فيه، شي نتكلم لسنين. الله الذي خلقك وخلقش، الله الذي دفع ثمن غالي من أجلي ومن أجلش ومن أجلك على الصليب يسوع المسيح، ما يحتاج أن احنا نثق فيه. لما نطلبه بقلب صادق، صدقوني بقلب صادق وأمين، أتشوفوا بيرد عليكم بطريقة أنت وحدش تعرفي أنه هو يسوع المسيح. الذي يكون صادق معه المسيح بيكمل الطريق معه. لولا إحساناته أن العازم كلها ضاعت الآن. وأكبر إحسان أنه مات على الصليب من أجل، أكبر إحسان أنه جاء وتجسد وعاش بيننا وروانا أن احنا نقدر نعيش الإيمان الحقيقي هذا معه.

وحررنا من آثامنا ومن خطايانا على الصليب، وبعدين مات من أجلنا وقام من بين الأموات وقومنا معه. هل يستحق أن احنا نثق به؟ طبعا يستحق.

فعلا، وأنت معايا وأنت معايا. ترنيمة رائعة وترنيمة مباركة، سمعناها من المرنمة مارتي صفوت. نعم أحبتي، قلنا ليش إحنا محتاجين نثق في الله؟ ليش؟ فقلنا لأنه يعرف المستقبل، إحساناته وبركاته، لأنه قادر، لأنه أمين، وأيضا لأنه لا يكذب. طيب إذا كان هذا الإله الحقيقي، الإله الذي نعرفه، طيب كيف نبني الثقة معه فيه وبه؟ الثقة في الله بتنمو من خلال أول شيء الذي يبحث عنه مع، يعني تعرفوا الإله الحقيقي، تعرفوا الإله الذي تقدروا أنتوا تتكلموا معه، تعرفوا الإله الحقيقي الذي تفتحوا قلوبكم وتشوفوا محبته وتشوفوا نعمته وتشوفوا أنه معكم. الإله الحقيقي لما تؤمنوا وتشوفوه، لما الواحد يلتقي معه. وقلت لكم أنا أي واحد في هذا العالم يقدر بقلب صادق، بقلب أمين، أنه يقول له يا رب بقلبه، يا رب أنا موجود، ساعدني يا رب، ساعدني يا رب إننا أعرفك وأعرف نفسي من خلالك وأعرف محبتك وأعرف إنك موجود، يا رب ساعدني إننا أصحى من الغفلة الذي أنا فيها. صدقوني إن أنتوا هتشوفوا بركاته، هتشوفوا محبته، هتشوفوا إحساناته، هتشوفوا إنه مستحيل يتخلى عنكم مهما عملتوا. الشيء الثاني، خلاص عرفنا وآمنا به، نقرأ كلمته. كلما قرأنا الكتاب المقدس كلما عرفنا المسيح أكثر وازدادت ثقتنا فيه. قال في رسالة رومية في العهد الجديد إصحاح 10 آية 17، كلما عرفناه أكثر ازدادت ثقتنا فيه. رقم ثلاثة، نثق فيه. كيف نثق فيه؟ نتذكر بركاته وحسناته. كم مرة أنقذش؟ كم مرة فتح باب كان مغلق قدامك؟ كم مرة ادالكم سلام وسط الضيق؟ النبي داود والملك داود، نسميه احنا الملك داود، في سفر المزامير إصحاح رقم 103 آية 2 قال باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. لا تنسى، لا تنسي حسنات الله عليك. طيب ايش في كمان؟ الطاعة. احنا لما عرفنا وآمنا فيه وشفنا قلبه وشفنا بركته في حياتنا، ايش اللي حصل؟ ايش الذي شفنا؟ شفنا يا احبتي بركه لما نطيعه، وشفنا نعمه لما الرب يقول لك استمع الي وانت تقول له حاضر يا رب، لما الرب يقول لك طيعني وانسى العلاقة هذه. ايش سوي؟ ايش سوي؟ هل تستمع
إلى الأشياء اللي ما لهاش أصل. هل تستمع إلى الأشياء الذي ما لهاش معنى؟ الرب يقول لك استمع لي وتعال وأنا معك. الطاعة تزيد الثقة. اسأل نفسك بمن أضع ثقتي؟ اسأل نفسك هل ثقتي مبنية على المال أو الكلام المعسول، على الأشخاص أو على المنصب، أم على الله؟ كل شيء في العالم يتغير، لكن الله لا يتغير. في رسالة عبرانيين إصحاح 13 آية 8 قال يسوع المسيح هو أمسنا واليوم وإلى الأبد، لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا.

أحبتي الكرام، منرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم على الواتساب، الفايبر أو الإيمو أو تليجرام أو سيجنال بالأرقام هذه: الرقم الأول 00 35 799 236 455، الرقم الثاني 00 35 799 86 965.

أيضا أحبتي الذي يحب يتواصل معنا عن طريق صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا هي loveyaman.net كلمة واحدة، وصفحة ثانية thelightofhope.eu إذاعة نور الأمل.

أيضا حبتي تقدر تزور موقعنا في الإنترنت، موقعنا هو www.thelightofhope.eu. إذاعة نور الأمل.

يا رب فعلا امسك يا رب يدي. هذه من الأشياء الترانيم المهمة اللي احنا فعلا محتاجين، الرب يمسك يدنا، يرفع يدنا، يباركنا، يساعدنا. أحبتي الغالين، قلنا إن احنا نعرف الله أول شيء ونتبعه، نعرف الله ونكون معه، نعرف الله الإله الحقيقي ندعوه ونصلي له، ما نتركش الخوف يسيطر علينا، وقالوا وعملوا، نعرفه معرفة حقيقية ونصلي من قلوبنا ونقول له يا رب روينا ذاتك، روينا من أنت. أشياء ثانية نقرأ كلمته، كلمة الله هي الكتاب المقدس. المسيح مش موجود بيننا كبشر، هو إله حقيقي، إله الإله الوحيد. تشتي تعرفه، تشتي تدخل في علاقة معه، اقرأ الكتاب المقدس. وأنا أقول لكم يا حبتي، تشتري الكتاب المقدس بـPDF، ملف اسمه PDF، بسيط جدا، يتحمل حتى ولو الإنترنت كانت ضعيفة، وما ياخذش مكانة كبيرة في التلفون حقش. فتواصلوا معنا في واتساب أو في وسائل الاتصالات الذي قلنا لكم بها، وعنرسل لكم الكتاب المقدس بالعهد الجديد والعهد القديم. نذكر إحساناته السابقة، إيش البركة والحماية والنعمة الذي عملها لنا. نصلي. الثقة ما هيش كلام، الثقة أن أنا أسلم همومي وأسلم مشاعري وأسلم حياتي إلى المسيح. في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 آية 7 قال: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. لأنه هو يعتني بكم، شوفوا الكلمة هذه، لأنه هو يعتني بكم. إيش رأيكم؟ وثانيا الطاعة، لأن كلمة المسيح بتعلمنا الطاعة، كلمة المسيح بتساعدنا أن احنا نطيع، كلمة المسيح بتباركنا، كلمة المسيح بتنظفنا. فمنحس في حياتنا، منحس أن في أشياء نتخلى عليها لمصلحتنا ببركته ونعمته. هذا الموجود، هذه كلمة المسيح، بيعمل زي التنظيف في حياتنا. الطاعة مهمة قوي قوي. أحبتي الكرام، بنرجع لنقطة البداية، احنا بنثق كل يوم بأشخاص ما بنشوفهمش، صح؟ ناكل طعام ما نعرفش من الذي طبخه، من الذي سواه، ناكل دواء ما نعرفش من الذي ركب الدواء هذا، نسافر مع أشخاص ما التقيناش بهم أبدا في الطيارة أو في الباص، ونعمل الشيء هذا حتى وقت الحرب، حتى لما الثقة انعدمت بشكل كبير، لكن ما زلنا نثق في الناس. بنعمل هذا مع بشر بيخطئوا، بشر ممكن يخونوا ثقتنا، ممكن يضحكوا علينا، ممكن يلعبوا بنا، ونثق فيهم. فأيهما أفضل، أيهما أجدر نحن نثق فيه، الناس أو بالإله الحقيقي؟ في سفر الأمثال إصحاح 3 من آية 5 إلى 6 قال: توكل على الرب بكل قلبك، بكل قلبك توكل على الرب، وعلى فهمك لا تعتمد. لا تعتمد على فهمك، لا تعتمد أنك ذكي وشاطر، لا تعتمد وتقول أنك بتلعب بالبيضة والحجر، كم يا ناس لعبوا بالبيضة والحجر وانكسرت الحجر والبيضة فوق راسهم، كم يا ناس يقول لك أنا أقدر أراقص الثعابين
ويمسك الثعبان وفي لحظة ها يكون ماسك 100,000 ثعبان ما حصل له شيء، ويجي ثعبان صغير جدا يمسكه يعمل لقصة يوديه يمكن يموت. شوف الآيات الكبيرة الرائعة الذي في الكتاب المقدس إيش قال؟ وعلى فهمك لا تعتمد، لا تعتمد على شطارتك، لا تعتمدي إن أنتي تقدري وإن أنتي قدرتي تضحكي عليها وعليه هتكملي. في مثل رائع بيقول ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ما فيش طير يقعد في السماء عمره كله. قال وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرف، في كل شيء بتسويه يعرف. شوف الرب قدامك، شوفه الذي تشوف أنه يقول لك لا تطيعه تطيعه وتسيب الشيء هذا، يقول لك اعمل تعمل. في كل طرقك اعرف وهو يقوم سبلك. لما تعمل الشيء هذا هو الذي بيساعدك، هو الذي بيباركك، هو الذي بيحميك، هو الذي بيكون معك ولن يتركك أبدا. في العهد القديم أيضا في سفر المزامير رقم 46 آية 1 قال الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات. هل نقدر ان احنا فعلا نثق في الشيء هذا؟ انا وثقت فيه وبتعلم وما زلت وبشوف انه فعلا يستحق الثقة، فعلا يستحق الثقة. لو تشوفوا كم يا مصائب كم يا مشاكل وضعت نفسي انا فيها والرب انقذني منها. تركت الحلول البشرية ومن فلان لا زعطان ما زادوني إلا مشاكل، لكن لما جيت ودركت بابه صدقوني فتح بابه، فتح بابه وساعدني وباركني. يمكن مش كل وقت بالطريقة الذي كنت ناشتيها، لكن في الأخير اكتشفت أنه ساعدني بالطريقة الذي هو يشتيها وكانت الأفضل لي وكانت الأحسن وكانت الحماية الحقيقية الصالحة لي. هذا هو يسوع المسيح إلهنا. يا شب يا أحبتي، يا شباب ويا شابات، يا ناس يا مباركين، الدنيا ما فيش فيها ما قولتهم صفات، هذه حقيقة الذي مفروض أن احنا نعيها ونعيشها ونذكرها، حقيقة يسوع المسيح. فقرارنا اليوم من احنا نجعل ثقتنا الأولى والأخيرة في الله الأمين الذي ما يخيب رجاء أحد، ما يخيب من يتكل عليه، لأنه إله المجد، لأنه إله الحقيقي الذي لا عاد تشوفي سلام في حياتك ولا عاد تشوف بركة لو المسيح ما كانش موجود. ونقولها بكل صراحة أحبتي، خلاص ما عاد فيش وقت الواحد يلف ويدور، ما عاد فيش وقت الواحد يقعد يطنن بعد القات. اصحوا اصحوا، الكرة في ما قولتهم في ملعبكم، ما حد عينفعش ولا حد عينفعك، لا منصب ولا شخص ما ينفعكم إلا الإله الحقيقي الذي يتمنى نحن نفتح قلوبنا ونصلي، نصلي إن الحرب توقف، نصلي نحن نشوف ملكوته يتغير في حياتنا، نصلي منشوف وعوده وتشوف بركاته في حياتنا، نصلي لأنه يسوع المسيح الذي قادر على كل شيء والذي أنا وإنتي وأنت محتاجين له، ولا يمكن أن احنا نعيش من غيره. نبدأ صلاتنا يا أحبتي في فقرة الأخيرة.

يا رب، يا رب ساعدنا، يا رب يا رب ساعدنا وباركنا يا رب. أشكرك على الليلة هذه، أشكرك على كلمتك لنا يا رب. فعلا محتاجين نثق فيك، محتاجين نجي لعندك يا رب ونقول لك يا رب ساعدنا، يا رب روينا من أنت يا إلهنا. أصلي لكل أخ وأختي بيسمعونا الآن أنه يا رب يفتحوا قلوبهم وأنهم يصلوا بكل أمانة ويقولوا ساعدنا يا رب، ريحنا يا رب من المصائب الذي احنا فيها يا رب. نشيني عرفك، نشيني نثق فيك يا رب. أنا واثق أنك إله أمين يا رب، أنا عارف أنك إله صالح يا رب، أنا عارف أنك لا يمكن تتخلى على أولادك يا رب. أنا عارف يا إلهي لأنك بتحب أهل اليمن وأنت مت، وأهل اليمن من ضمن الناس الذي أنت مت من أجلهم يا رب. أنت لم تتخلى على اليمن يا رب ولا على الناس الذي في اليمن يا رب. أنا أصلي يا رب تكون بركة ونعمة يا رب. نشين نتعلم يا رب، نثق فيك يا رب، نشين نتعلم يا رب، نسلمك حياتنا يا رب، لأنك ما في إلا أنت تقدر تساعدنا يا رب. أنا أصلي لبلادي، للحرب الذي في بلادي يا رب، في اليمن وفي غير اليمن يا رب، أنها توقف. القتل هذا والظلم، كل واحد بيدور مصلحته يا رب، والمسكين يا رب من يدور مصلحته يا رب. يا رب بلادنا تمزقت يا رب بين أضماع جشعة، دول بتتحارب، كل واحد دولة تشتي تأخذ لها قسم وتأخذ لها مصلحة مصالح يا رب. أعداء بيتقاتلوا لما يجوا علينا يا رب يتحدوا، لأنهم عارفين يا رب أن هذه بلد خير وبلد بركة، وأن اسمك عيرفرف فوق كل بيت يا رب. يا رب أشكرك، أشكرك يا رب لأنك أمين، أشكرك يا رب لأنك أمين وصالح، ومراحمك وحسناتك كثيرة علينا يا رب. يا رب أصلي لكل أخ وأخت، لكل أم وأب، لكل من فقد له عزيز أو صديق في الحرب هذه الذي الآن غطت العشر سنين والناس مش راضين يعقلوا. يا رب أصلي لكل المسؤولين أنهم يصحوا ويفوقوا يا رب، وأن ما في حل إلا من عندك أنت يا سيد. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، أنت إله عظيم وصالح يا رب. يا رب أصلي أنك تساعد إخواننا أخواتنا الذي استمعوا لنا، أصدقاء البرنامج، أصدقاء الإذاعة، إذاعة نور الأمل، وأنك تبارك في الإذاعة وكل خدماتها يا رب، كل خدماتها يا رب، تبارك يا رب، ونشوف يا رب نعمتك وبركتك في بلادنا يا إلهي في اليمن. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، أصلي باسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين يا رب، آمين، آمين يا رب. أحبتي وصلنا للختام، الرب يبارك فيكم ويبارك في الليلة هذه ويبارك في الأسبوع كله، ونلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة مع سامي الخولاني.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلا، فقط سيخلق إنسانا جديدا يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن المعمودية. شو منعرف عن المعمودية؟ هي كلمة يونانية اسمها بابتيزو، معناها يعمد أو يغطس. والمعمودية هي واحدة من فريضتين أو ممارستين وصانا فيهن الرب يسوع، وهني المعمودية والتناول أو عشاء الرب. مصطلح معمودية يستخدم بطريقة مجازية ليعبر عن الاتحاد الوثيق بين شخصين. وقبل التأمل بموضوع المعمودية للشخص المؤمن، خلينا نتعرف على معمودية الرب يسوع. ليش تعمد الرب يسوع؟ هل هو كان محتاج لمعمودية؟ بالطبع معمودية الرب يسوع تختلف كلياً عن معمودية الإنسان المؤمن. كان يوحنا المعمدان بينادي بمعمودية التوبة وبيعمد بنهر الأردن، ويوحنا إجا لحتى يعد ويهيئ طريق الرب، وقال عن نفسه: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وبهالوقت إجا يسوع لعند يوحنا حتى يتعمد، ولما يوحنا شاف يسوع أدرك إنه هو المسيح. هالشي مكتوب بالإنجيل، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ بس المسيح قال: هكذا ينبغي أن نكمل كل بر. لكن ليش تعمد المسيح؟ السيد المسيح ما كان محتاج معمودية، لأن كانت معمودية لمغفرة الخطايا. وشخص الرب يسوع كتب عنه الكتاب المقدس إنه القدوس الذي يدعى ابن الله والذي كان بدون خطية. لهيك كانت المعمودية هي انطلاقة لخدمته العلنية، ومكتوب بلوقا: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. تعمد الرب يسوع لحتى يأكد لنا إنسانيته الكاملة. مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوء النعمة وحقا. اعتمد السيد المسيح لعمله الكفاري وأخذ مكان على الصليب، وهذا عمله بإرادة كاملة. مكتوب: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اعتمد السيد المسيح ككاهن يمارس خدمته. مثل ما منعرف الكاهن هو وسيط بين الله والناس، واعتمد أيضا من أجل الإعلان عن أنه المسيح المنتظر. مكتوب: أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. كمان اعتمد السيد المسيح ليشهد يوحنا المعمدان عن هوية يسوع. مكتوب: يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي. أخيرا، معمودية السيد المسيح هي إعلان شهادة الآب عن يسوع. مكتوب: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

وهلق بعد ما عرفنا ليش تعمد يسوع صرنا منميز إنه معموديته مختلفة تماماً عن معمودية المؤمنين فيه. أما بالنسبة إلنا كأشخاص مؤمنين بالمسيح لازم نميز بين ثلاث معموديات. أولاً معمودية يوحنا المعمدان، كانت معمودية بالمي وكان الشخص اللي بيعمد هو يوحنا المعمدان، موضوعها وغرضها دعوة للتوبة كاستعداد لمجيء الرب المخلص. وكان يوحنا بيعمد بالتغطيس بدلالة إنه كان بيعمد بمكان في مي كتير، وانتهى الغرض من معمودية يوحنا المعمدان لما استعلن الرب يسوع وبدأ خدمته العلنية. 2. معمودية الروح القدس، بيعلمنا العهد الجديد إنه المسيح بيعمد كل المؤمنين بالروح القدس بلحظة اهتدائهم للمسيح، وهي بكاملها عمل الله، مكتوب أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وهون يوحنا بيحكي عن السيد المسيح، والهدف من هاي المعمودية اتحاد المؤمن بالمسيح وانضمامه إلى جسد الكنيسي. ومعمودية الروح القدس تحدث مرة واحدة لحظة الخلاص. وفي ملاحظة كتير مهمة، في فرق بين معمودية الروح القدس يلي هي حلول الروح القدس بالمؤمن لحظة قبوله المسيح، وبين الامتلاء بالروح القدس. معمودية الروح القدس هي بالكامل عمل الله وبتحدث مرة واحدة للمؤمن لحظة اهتدائه للمسيح مثل ما قلنا. 3. معمودية العهد الجديد، الأساس الكتابي أوصى فيها الرب يسوع فهي عمل طاع، مكتوب فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ترتيب المعمودية بيجي بعد الإيمان بالمسيح. مثل ما قلنا من قبل، السيد المسيح نفسه اعتمد وقال هكذا ينبغي أن نكمل كل بر، وما في أبدا مبرر إنه المؤمن يرفض اللي وصانا فيه الرب. شو دور ووظيفة معمودية المي للمؤمن؟ بيأكد وبيعلم العهد الجديد إنه الخلاص بالنعمة بالإيمان، والمعمودية مش سبب للخلاص ولا وسيلة إله، ولا هي إجراء بيساعد الشخص على قبول الإيمان. لكن ليش بيتعمد المؤمن؟ أولاً المعمودية عمل طاعة لوصية الرب، سبب بركة ورضا الرب مثل كل عمل طاعة. 2. هي إعلان شهادة إيمان وتعبير عن التوبة والإيمان يلي حدث في حياة الشخص. المعمودية تعبير عملي عن قبول نعمة الخلاص، هي شهادة إيمان للكنيسة ورغبة بالانضمام لجماعة المؤمنين، وهي كمان تكريس وتأكيد على اتحاد المؤمن مع المسيح بموته قيامته. مكتوب أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. المعمودية تعبير انفصال عن طريقة ونوعية حياة المؤمن القديمة لنعيش بسلوك بالحياة الجديدة. مكتوب فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. مين الشخص يلي بيعمد؟ حسب الإنجيل يستطيع أن يعمد أي خادم مكلف أو مرتسم، مش بالضرورة يكون راعي، لكن من المهم أنه الشخص يلي بيعمد يكون بينتمي لكنيسة محلية يتعلم فيها كلمة الرب وبينمى بالإيمان وبيخدم فيها جسد مواهبه الروحية. كم مرة نتعمد؟ المعمودية مرة واحدة بس. مين الشخص يلي لازم يتعمد؟ بيعلمنا الإنجيل إنه كل إنسان بيؤمن بالمسيح لازم يتعمد. مكتوب فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. أيمتى لازم يتعمد المؤمن؟ كتير من المقاطع الكتابية بتأكد إجراء المعمودية بعد قرار الإيمان بدون وجود فترة زمنية فاصلة أو اعتبارات أخرى. السؤال المهم، هل المعمودية تخلص؟ ما حكى الإنجيل بأي موضع إنه المعمودية شرط من شروط الخلاص. مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كمان مكتوب لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. آمين.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي ورجع للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله، وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: أحو الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

احيانا كتيره في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقه ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقه قصاد اللي بيتهمنا ولا لا. حصلت حاجه شبه كده مع المسيح من اكتر من 2000 سنه في المحاكمه اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا ان هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنه وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد اهانه، لكن في وقتها كان محضر اثبات حاله. كان بيشهد وبيقول بالقلم ده انه المسيح غلط، ولانه الناس كتيره قوي ولانه ما بيبقوش سامعين المسيح قال ايه، فالقلم ده كان بيوصل لهم ان هو قال حاجه غلط. القانون بيقول انه الاول بشهد على الشخص بالحاجه الغلط اللي قالها وبعدين ببتدي عمليه الضرب دي، لكن الحقيقه اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، انه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في انه بيقول له انت كسرت القانون، انت اللي غلطت مش انا، المفروض انه تشهد عليا وبعدين تضربني. لو أنا ما قلتش حاجة غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بأنك تقدم الحقيقة حتى لو الناس مش هتسمعها، ويكفي أن ربنا هيكون سمعها وبالتأكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنت. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه ليلى حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عم تعملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب التاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبغونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب التاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونه حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكن حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة الرومية أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: أمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. قضايا ساخنة بيجي لكم كل يوم خميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن. برنامج قضايا ساخنة برنامج ثقافي اجتماعي يمني بيعرض عليكم مشاكل من مشاكل الذي منعيشها في بلادنا وبتمر بنا ونعرض الحلول الذي نتناقش فيها سوا ونشوف لين نوصل بها.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. أنا سامي الخولاني، أرحبكم في هذه الحلقة المباركة الذي نقضيها مع بعض ساعة ونص في راديو الإنترنت وساعة في الموجة القصيرة. أحبتي، بلادنا والوضع الذي احنا فيه، هذه من الأشياء التي تتجدد يوم بعد يوم. اليوم كنت في لقاء مع تنتين أخوات يمنيات مؤمنات، فبدأنا نتكلم على وضع اليمن، بدأنا نتكلم على القرارات تتخذها القيادة في أي مجموعة، سواء كانت في الشرعية أو في الحوثيين أو مجموعة طارق، القيادة تحكم يعني، بتأخذوا قرارات بناء على الحروب والمشاكل الذي بينهم. بس المشكلة إن قرارات هذه ما هيش ضد القيادات في الجهة الأخرى. يعني مثلا لما الحوثي يتخذ قرار، ما بيتخذش قرار يمس الوزراء في الحكومة، بيعمل قرار ويعمم مع المساكين. يعني القرارات التي طلعت مثلا زمان ومنوع عليهم تداول العملة الطبعة الجديدة التي طبعت قبل سنين، من الذي انضر فيها؟ الناس المساكين، لأن الوزراء والناس الذي لهم مكانة ما بيتنقلوش، ما فيش وزير أو مسؤول في الشرعية حتى ولو كان هم من المحافظات الشمالية بيروح يزور أماكن تحت سيطرة الحوثيين، ونفس الشيء ما فيش حوثيين حتى ولو كانوا من الجنوب بيروح يزوروا أهلهم لأنهم عارفين أيش اللي يحصل لهم، وهكذا مع المجموعات الثانية. فلما تصدر قرارات هي من الذي بينفذها؟ المساكين. يعني لما تدخل تصدر قرارات في عدن أنه بعدم اعتماد شهادات الطلاب الثانوية أو الجامعية الذي بتجي من صنعاء من تحت سيطرة الحوثيين، طيب مش هذه مش جريمة؟ يعني الوزراء والمسؤولين في عند الحوثيين ما لش تأثير عليهم، التأثير على المساكين. إيش ذنب أكثر من 30 أو 35 مليون يمني يتحملوا مصائب قراراتكم؟ وهكذا قرارات عشوائية بتعمل للأسف، بينضر منها المسكين، أما القادة ما بينضروش. هل هذه حكمة؟ هل هذه فعلا حب للوطن؟ هذا الشيء الذي بيأس الواحد. المهم، فكنت بتكلم مع أخواتي الفاضلات، فواحدة بتقولي أنا فعلا تعبت من الأخبار هذه، الأشياء هذه بتألم، وكلامها صح، الأشياء هذه بتألم. طيب ليش نوصل إحنا للمرحلة هذه؟ ليش إحنا نوصل كمؤمنين وغير مؤمنين؟ إلى المراحل هذه، مؤمنين بالوحدة أو غير مؤمنين، مؤمنين باليمن الواحد أو غير مؤمنين، مؤمنين إن اليمن عاد ترجع أو غير مؤمنين، ليش مندمر في بعضنا؟ تشو تعملوا مشاكل، تشو تعملوا أشياء، طيب اعملوها، اعملوا قوانين أو قرارات على المسؤولين مش على الشعب المسكين. إيش ذنب الشاب الذي تخرج بشهادة وشتي واصل دراسته وشاف إن دراسته تكون مثلا في دولة أخرى أو شي يعمل دراسة عليا، وانتو بقراراتكم هذه بتحرموه من الشيء هذا؟ يا باطل يا باطل يا باطل، لين وصلنا يا باطل؟ الواحد يقول الحق وين ما كان. هل تستغلوا ان انتو الحكومة الشرعية الذي معترف بها دوليا ان انتو تظلموا الناس بالشكل هذا؟ أنصحكم تتراجعوا على قراراتكم وتوفوا الناس المسكين الذي موجود في صعدها الطالب. هذه بلاده، هذه مدينته، أهله وناسه، ونفس الشيء الذي موجود في أبين، في غيل باوزير، في الجوف، في صنعاء، في الحديدة،
أشي عندكم خبر؟ اعقلوه، لا تظلموا الناس فوق ما ظلمتوهم. للأسف في ناس بتأخذوا قرارات، أتمنى تكون قرارات فردية، ويجدوا من يوقفهم ويوعيهم. احنا محتاجين لمن يلمنا، احنا محتاجين

تنيمة الرائعة، ربي يبارك في أخونا يثام أسكندر على التنيمة الرائعة هذه. أحبتي الكرام، الحياة التي احنا فيها والوضع الذي بلادنا أصبح فيه بنى أشياء كثيرة من الحواجز بيننا، وأصبح الإنسان فاقد الثقة في كل شيء حوله. فهذا الناس لما يوصلوا للمرحلة، وأكيد كلنا وصلناها في مراحل من حياتنا، من الإهانة، من الذل، من التعب، من الإرهاق، لما نشوف الناس خانوك والناس ما كذبوا عليك والناس ما اهتموش بك، بنوصل إلى مرحلة اسمها انعدام الثقة. انعدام أيش؟ الثقة. وهذه هي المشكلة. فإحنا كبشر، إحنا كناس، لما نتكلم في من أشياء في حياتنا، لما نتكلم في نماذج في حياتنا، ما نقدر إن إحنا نعطي الثقة للذين نشتيه ونشيلها من الذين نشتيه. بس أوقات ما عندناش الفرصة هذه إن إحنا نعطي الثقة هذه لمن نشتيه ونشيلها لمن نشتيه. ليش؟ بيكون صعب. موضوع الثقة هذا الذي نتكلم فيها الليلة، كيف نعمل؟ وبناية الثقة، فحب أقول لكم إن إحنا عايشين بالثقة. ما نثق بالطبيب لأن إحنا عارفين نحن نقدر نشكي له ونصف له آلامنا. الذي يركبوا في الطيارة ما يعرفوش الطيار، بس واثقين إنه يوصلهم بالسلامة. نثق بالسائق حق السيارة وحق القطار. لما نشتري من السوق، إيش عرفنا البضاعة هذه، الفاكهة هذه، الثمرة هذه، اللحمة هذه نظيفة؟ الغريب إن إحنا بنضع ثقتنا يوميا في أشخاص ما نعرفهم، مش معرفة شخصية. لما ندخل مطعم بناكل أكل، هل اتقينا بالطباخ؟ يمكن في مؤسلته بنشوف الطباخ، لكن هل احنا عارفين كيف يعد الطعام؟ هل عارفين كيف نظافته؟ يمكن انه دخل حمام ما غسل شيده، يمكن انه مريض، يمكن في أشياء كثيرة من نقول نتركها لأمانته، ومع ذلك بنكون مطمئنين. لما نشتري خبز من المخبز أو من السوق، هل عارفين الذي خبزه كيف نظافته، كيف يده؟ هل عارفين يمكنه عطس ولا يعني أشياء كثيرة ممكن يحطوها في الأكل محناش عارفين، محناش عارفين الأكل منثق. منشتري دواء، هل إحنا عارفين الذي صنعوا كيف صنعوا أمانتهم، محناش عارفين الأكل مع ذلك منثق. حياتنا كلها مبنية من أول ما نصحى لما ننام على الثقة. فالذي الشيء وصلها لنا، لو كنا حتى في وضع الحال في بلادنا الذين عدمت الثقة بشكل كبير، بس ما زلنا نثق بأشخاص ما شفناهمش، واثقين في الذي بيقدمه لنا، ليش نحن منصب علينا نثق في الله الحقيقي وفي عمله في حياتنا؟
لماذا؟ الثقة يا أحبتي ما هي الشعور، هذا قرار. إن أنا أضع حياتي بين يدي شخص أعرفه أنه ما يخذلنيش. البشر محدودين، قد ينسوا، قد يخطئوا، وقد يخونوا، وهذه بتحصل صح؟ قد يخونوا. ويلعبوا. لذلك فإن الثقة في الإنسان لها حدود. يقول كتاب المقدس: لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عندهم، في مزمور رقم 164 رقم 3 صح رقم 134 آية 3. والمعنى هذا نحن مش معناته ما نثقش في الناس، لا، بل معنى ما نجعلش الناس أساس الثقة، ما نجعلش الناس هم الأساس الذي نبني عليهم احتياجاتنا. طيب بيجي سؤال يقول طيب ليش احنا نثق في الناس؟ في عدة أسباب ليش احنا نثق في الناس. أول شيء لأن احنا اعتدنا على الشيء هذا، اعتدنا أن احنا نثق فيهم، ناس نعرفهم يعرفونا منتعامل معهم. ثانيا لأن المجتمع قائم على الثقة، ضروري من ثقة، غير هذا مستحيل نصبح عايشين في غابة. والتجربة علمتنا الناس كثير بيأدون أعمالهم بأمانة. وفي الأخير لأن الحياة لا يمكن تستمر بدون ثقة. تخيلوا الناس الذي عندهم مرض الخوف هذه من الناس، ما يثقوش في الناس أبدا، وتشوفهم خايفين ولا يثقوا في أي واحد. في ناس بتوصل بهم الخوف هذا والإحساس هذا للجنون، لا مستحيل تقدر تعيش بدون ثقة. لو فقد الناس الثقة توقفت التجارة، ما ركب أحد سيارة ولا طيارة ولا دخل مستشفى ولا أكل ولا طلع ولا عمل شيء. إذن الثقة هي ضرورة للحياة وإحنا محتاجين لها. أحبتي مجمع ترنيمة مع الأخت المرنمة المباركة هايدي يسوع رفيقي.

نعم أحبتي، فعلا يسوع رفيقي. أشكرك يا أختنا الغالية المرنمة هايدي منتصر على الترنيمة المباركة هذه. نعم أحبتي، أثقة أثقة، هذه من الأشياء المهمة الذي إحنا نتعامل بها في حياتنا. قلنا أحبتي قبل الفاصل ليش نثق في الناس، وقلنا لأن اعتدنا على الشيء هذا، المجتمع قائم على الثقة. تجربتنا مع ناس كثير أنهم ناس يقدر نثق فيهم، ولأن الحياة لا يمكن أن تستمر من غير ثقة. ومع ذلك يا أحبتي ما نثق في الناس، الناس قد يخيبوا ظنش. كم من شخص وثقت فيه فخانك، كم من شخص وثقتي فيها فيه أخذ مالش، وثقت بوعد ما تحققش. وهذا مش معناته أن كل الناس سيئين، لا، مش معناته هذا. هذا معناته أن إحنا بشر، إحنا بشر. الكتاب المقدس بيقول في سفر أرميا صح 17 آية 5، قال ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه. ملعون أيش؟ ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، أي لما تضع ثقتش في إنسان ممكن أنهم يدمروش بالثقة هذه، تتكلي على إنسان وتنسي الرب. الرب يقول ملعون. وفي سفر أرميا إصحاح 17 آية 7 بيكمل ويقول مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. يا سلام يا سلام يا أرميا، شوف الحكم هذه. ملعون الذي يتكل على إنسان، يخلي ثقته محصورة في إنسان، في حياته من وفي مشاعره وفي كل شيء. ذاك المبارك الذي يخلي الثقة هذه في الإله الحقيقي، يتكل على الرب ويخلي الرب له الذي يتكل ويثق فيه. فالكتاب المقدس بيقول لنا يا أحبتي إن إحنا نثق بالرب، نتكل عليه، نرفع قلوبنا وعقولنا له. دلما نحتاج نثق في الرب، لأنه والله، لأن الله لا يكذب. البشر بيكذبوا عليش، أنت ممكن حتى تكذبي بس الله لا يكذب. في سفر العدد في العهد القديم إصحاح 23 آية 19 قال ليس الله إنسانا فيكذب. الله ما يكذبش، الله لا يكذب، الله ليس إنسان فيكذب.

ثانيا لأن الله أمين. كم يا ناس ما همش أمناء تستودعهم سرش ويروح يتكلم ويخونوش، تستودعهم فلوسك ويأخذوها وينصبوا عليك، تستودعهم نفسش تثقي في شاب يلعب بها، لكن الله أمين. في رسالة تيموثوس الثانية في العهد الجديد إصحاح 2:13 قال إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين، وإن كنا إحنا كنا غير أمناء بس هو أمين، هو أمين وصالح. والشيء الثالث لأن الله قادر. أنت مش أنت قادر ولا أنت قادرة ولا أنا قادر نعمل أي شيء بدونه. قد يحبك إنسان لكن ما عندهش القدرة أنه يساعدك فعلا، أما الله فهو بيحب ويقدر أنه يساعد في الوقت نفسه. في إنجيل مرقس في العهد الجديد إصحاح 10:27 قال لأن عند الله كل شيء إيش مستطاع، كل شيء مستطاع، ما فيش حاجة تصعب عليه. رقم 4 لأن الله يعرف المستقبل. احنا ما احناش دارين حتى الماضي في حياتنا، احنا عارفينه في حياتنا يخصنا جزء بسيط منه، ما بالكم بالحاضر والمستقبل. لكن الله يعرف ايش الذي يحدث، يرى النهاية منذ البداية، لان الله ليس محصور بوقت، ولهذا ثقته تستحق ان احنا نعتمد عليه. والشيء الخامس لأننا منشوف بركاته كل يوم في حياتنا، منستيقظ من إحنا منتنفس، هذا من إحساناته. الشمس تشرق على الفاجر والبار، الأرض تعطي ثمارها للكل، قلبش بينبض، الواحد عنده أصدقاء عنده عائلة، غفران عن طريق المسيح، هذا أعظم إحسان جاله، كلها عطايا من الله. في رسالة يعقوب الإصحاح 1:17 قال كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، أي من عند الله. ألا يستحق هذا الإله أن احنا نثق فيه؟ هذا اختصار بسيط لو شي يتكلم على ليش احنا محتاجين نثق فيه، نشي نتكلم لسنين. الله الذي خلقك وخلقش، الله الذي دفع ثمن غالي من أجلي ومن أجلش ومن أجلك على الصليب يسوع المسيح، ما يحتاج أن احنا نثق فيه. لما نطلبه بقلب صادق، صدقوني بقلب صادق وأمين، هتشوفوا بيرد عليكم بطريقة أنت وحدش تعرفي أنه هو يسوع المسيح. الذي يكون صادق معه المسيح بيكمل الطريق معه. لولا إحساناته إن العازم كلها ضاعت الآن. وأكبر إحسان إنه مات على الصليب من أجلنا، أكبر إحسان إنه جاء وتجسد وعاش بيننا وروانا إن إحنا نقدر نعيش الإيمان الحقيقي هذا معه، وحررنا من آثامنا ومن خطايانا على الصليب، وبعدين مات من أجلنا وقام من بين الأموات وقومنا معه. ألا يستحق إن إحنا نثق فيه؟ طبعا يستحق.

فعلا، وأنت معايا وأنت معايا. ترنيمة رائعة وترنيمة مباركة، استمعناها من المرنمة مارتي صفوت. نعم أحبتي، قلنا ليش إحنا محتاجين نثق في الله؟ ليش؟ فقلنا لأنه يعرف المستقبل، إحساناته وبركاته، لأنه قادر، لأنه أمين، وأيضا لأنه لا يكذب. طيب إذا كان هذا الإله الحقيقي، الإله الذي نعرفه، طيب كيف نبني الثقة معه فيه وبه؟ الثقة في الله بتنمو من خلال أول شيء الذي يبحث عنه، مع يعني تعرفوا الإله الحقيقي، تعرفوا الإله الذي تقدروا أنتوا تتكلموا معه، تعرفوا الإله الحقيقي الذي تفتحوا قلوبكم وتشوفوا محبته وتشوفوا نعمته وتشوفوا أنه معكم. الإله الحقيقي لما تؤمنوا وتشوفوه، لما الواحد يلتقي معه، وقلت لكم أنا أي واحد في هذا العالم يقدر بقلب صادق بقلب أمين أنه يقول يا رب بقلبه، يا رب أنا موجود، ساعدني يا رب، ساعدني يا رب إن أنا أعرفك وأعرف نفسي من خلالك وأعرف محبتك وأعرف إنك موجود، يا رب ساعدني إن أنا أصحى من الغفة الذي أنا فيها. صدقوني إن أنتوا هتشوفوا بركاته، هتشوفوا محبته، هتشوفوا إحساناته، هتشوفوا إنه مستحيل يتخلى عنكم مهما عملتوا. الشيء الثاني، خلاص عرفنا وآمنا به، نقرأ كلمته. كل ما قرأنا الكتاب المقدس، كل ما عرفنا المسيح أكثر وازدادت ثقتنا فيه. قال في رسالة رومية في العهد الجديد إصحاح 10 آية 17، كلما عرفناه أكثر ازدادت ثقتنا فيه. رقم ثلاثة، نثق فيه. كيف نثق فيه؟ نتذكر بركاته وحسناته. كم مرة أنقذش؟ كم مرة فتح باب كان مغلق قدامك؟ كم مرة ادالكم سلام وسط الضيق؟ النبي داود والملك داود، نسميه احنا الملك داود، في سفر المزامير إصحاح رقم 103 آية 2 قال باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. لا تنسى، لا تنسي حسنات الله عليك. طيب ايش في كمان؟ الطاعة. احنا لما عرفنا وآمنا فيه وشفنا قلبه وشفنا بركته في حياتنا، ايش اللي حصل؟ ايش الذي شفنا؟ شفنا يا احبتي بركه لما نطيعه، وشفنا نعمه لما الرب يقول لك استمع الي وانت تقول له حاضر يا رب، لما الرب يقول لك طيعني وانسى العلاقة هذه. ايش سوي؟ ايش سوي؟ هل تستمع
إلى الأشياء اللي ما لهاش أصل. هل تستمع إلى الأشياء اللي ما لهاش معنى؟ الرب يقول لك استمع لي وتعال وأنا معك. الطاعة تزيد الثقة. اسأل نفسك بمن أضع ثقتي؟ اسأل نفسك هل ثقتي مبنية على المال أو الكلام المعسول، على الأشخاص أو على المنصب أم على الله؟ كل شيء في العالم يتغير لكن الله لا يتغير. في رسالة عبرانيين الإصحاح 13 آية 8 قال يسوع المسيح هو أمسنا واليوم وإلى الأبد، لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا.

أحبتي الكرام، منرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم على الواتساب، الفايبر أو الإيمو أو تليجرام أو سيجنال بالأرقام هذه: الرقم الأول 00 35 799 236 455، الرقم الثاني 00 35 799 86 965.

أيضا أحبتي الذي يحب يتواصل معنا عن طريق صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا هي loveyaman.net كلمة واحدة، وصفحة ثانية thelightofhope.eu إذاعة نور الأمل.

أيضا حبتي تقدر تزوروا موقعنا في الإنترنت، موقعنا هو www.thelightofhope.eu. إذاعة نور الأمل.

يا رب فعلا امسك يا رب يدي. هذه من الأشياء الترانيم المهمة اللي احنا فعلا محتاجين، الرب يمسك يدنا، يرفع يدنا، يباركنا، يساعدنا. أحبتي الغالين، قلنا إن احنا نعرف الله أول شيء ونتبعه، نعرف الله ونكون معه، نعرف الله الإله الحقيقي ندعوه ونصلي له، ما نتركش الخوف يسيطر علينا، وقالوا وعملوا، نعرفه معرفة حقيقية ونصلي من قلوبنا ونقول له يا رب روينا ذاتك، روينا من أنت. الشيء الثاني نقرأ كلمته، كلمة الله هي الكتاب المقدس. المسيح مش موجود بيننا كبشر، هو إله حقيقي، إله الإله الوحيد. تشتي تعرفه، تشتي تدخل في علاقة معه، اقرأ الكتاب المقدس. وأنا أقول لكم يا حبتي، تشتري الكتاب المقدس بي دي اف، ملف اسمه بي دي اف، بسيط جدا يتحمل حتى ولو الإنترنت كانت ضعيفة، وما ياخذش مكانة كبيرة في التلفون حقش. فتواصلوا معنا في واتساب أو في الوسائل الاتصالات الذي قلنا لكم بها، وعنرسل لكم الكتاب المقدس بالعهد الجديد والعهد القديم. نذكر إحساناته السابقة، إيش البركة والحماية والنعمة الذي عملها لنا. نصلي. الثقة ما هيش كلام، الثقة أن أنا أسلم همومي وأسلم مشاعري وأسلم حياتي إلى المسيح. في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 آية 7 قال ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، لأنه هو يعتني بكم. شوفوا الكلمة هذه، لأنه هو يعتني بكم. إيش رأيكم؟ وثانيا الطاعة، لأن كلمة المسيح بتعلمنا الطاعة، كلمة المسيح بتساعدنا أن احنا نطيع، كلمة المسيح بتباركنا، كلمة المسيح بتنظفنا. فمن حس في حياتنا، من حس أن في أشياء نتخلى عليها لمصلحتنا ببركته ونعمته، هذا الموجود، هذه كلمة المسيح بيعمل زي التنظيف في حياتنا. الطاعة مهمة قوي قوي. أحبتي الكرام، بنرجع لنقطة البداية، احنا بنثق كل يوم بأشخاص ما منشوفهمش، صح؟ ناكل طعام ما نعرفش من الذي طبخه، من الذي سواه، ناكل دواء ما نعرفش من الذي ركب الدواء هذا، نسافر مع أشخاص ما التقيناش بهم أبدا في الطيارة أو في الباص، ونعمل الشيء هذا حتى وقت الحرب، حتى لما الثقة انعدمت بشكل كبير، لكن ما زلنا نثق في الناس. بنعمل هذا مع بشر بيخطئوا، بشر ممكن يخونوا ثقتنا، ممكن يضحكوا علينا، ممكن يلعبوا بنا، ونثق فيهم. فأيهما أفضل، أيهما أجدر نحن نثق فيه، الناس أو بالإله الحقيقي؟ في سفر الأمثال إصحاح 3 من آية 5 إلى 6 قال توكل على الرب بكل قلبك، بكل قلبك توكل.

انتي تقدري واذا انتي قدرتي تضحكي عليها وعليه هتكملي. في مثل رائع بيقول ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، ما فيش طير يقعد في السماء عمره كله. قال وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرف، في كل شيء بتسويه اعرف، شوف الرب قدامك، شوفه الذي تشوفه انه يقول لك لا تطيعه تطيعه وتسيب الشيء هذا، يقول لك اعمل تعمل. في كل طرقك اعرف وهو يقوم سبلك، لما تعمل الشيء هذا هو الذي بيساعدك، هو الذي بيباركك، هو الذي بيحميك، هو الذي بيكون معك ولن يتركك أبدا. في العهد القديم أيضا في سفر المزامير رقم 46 آية 1 قال الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات، الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات. هل نقدر ان احنا فعلا نثق في الشيء هذا؟ انا وثقت فيه وبتعلم وما زلت وبشوف انه فعلا يستحق الثقة، فعلا يستحق الثقة. لو تشوفوا كم يا مصائب كم يا مشاكل وضعت نفسي أنا فيها والرب أنقذني منها. تركت الحلول البشرية ومن فلان لا زعطان ما زادوني إلا مشاكل، لكن لما جيت تركت بابه صدقوني فتح بابه، فتح بابه وساعدني وباركني، يمكن مش كل وقت بالطريقة الذي كنت ناشتيها، لكن في الأخير اكتشفت أنه ساعدني بالطريقة الذي هو يشتيها وكانت الأفضل لي وكانت الأحسن وكانت الحماية الحقيقية الصالحة لي. هذا هو يسوع المسيح إلهنا يا شب، يا أحبتي يا شباب ويا شابات يا ناس يا مباركين. الدنيا ما فيش فيها ما قولتهم صفات، هذه الحقيقة الذي مفروض ان احنا نعيها ونعيشها ونذكرها، حقيقة يسوع المسيح. فقرارنا اليوم ان احنا نجعل ثقتنا الأولى والأخيرة في الله الأمين الذي ما يخيب رجاء أحد، ما يخيب من يتكل عليه، لأنه إله المجد، لأنه إله الحقيقي الذي لا عاد تشوفي سلام في حياتك ولا عاد تشوف بركة لو المسيح ما كانش موجود. ونقولها بكل صراحة أحبتي، خلاص ما عاد فيش وقت الواحد يلف ويدور، ما عاد فيش وقت الواحد يقعد يطنن بعد القات. اصحوا اصحوا، والكرة في ما قولتهم في ملعبكم، ما حد عينفعش ولا حد عينفعك، لا منصب ولا شخص ما ينفعكم إلا الإله الحقيقي الذي يتمنى نحن نفتح قلوبنا ونصلي، نصلي إن الحرب توقف، نصلي نحن نشوف ملكوته يتغير في حياتنا، نصلي منشوف وعوده ونشوف بركاته في حياتنا، نصلي لأنه يسوع المسيح الذي قادر على كل شيء والذي أنا وإنتي وأنت محتاجين له، ولا يمكن أن احنا نعيش من غيره. نبدأ صلاتنا يا أحبتي في فقرة الأخيرة.

يا رب، يا رب ساعدنا، يا رب يا رب ساعدنا وباركنا يا رب. أشكرك على الليلة هذه، أشكرك على كلمتك لنا يا رب، فعلا محتاجين نثق فيك، محتاجين نجي لعندك يا رب ونقول لك يا رب ساعدنا، يا رب روينا من أنت يا إلهنا. أصلي لكل أخ وأختي بيسمعونا الآن أنه يا رب يفتحوا قلوبهم وأنهم يصلوا بكل أمانة ويقولوا ساعدنا يا رب، ريحنا يا رب من المصائب التي احنا فيها يا رب، نشيني عرفك، نشيني ثق فيك يا رب. أنا واثق أنك إله أمين يا رب، أنا عارف أنك إله صالح يا رب، أنا عارف أنك لا يمكن تتخلى على أولادك يا رب، أنا عارف يا إلهي لأنك بتحب أهل اليمن وأنت مت، وأهل اليمن من ضمن الناس الذي أنت مت من أجلهم يا رب. أنت لم تتخلى على اليمن يا رب ولا على الناس الذي في اليمن يا رب. أنا أصلي يا رب تكون بركة ونعمة يا رب، نشي نتعلم يا رب نثق فيك يا رب، نشي نتعلم يا رب نسلمك حياتنا يا رب، لأنك ما في إلا أنت تقدر تساعدنا يا رب. أنا أصلي لبلادي، للحرب الذي في بلادي يا رب، في اليمن وفي غير اليمن يا رب، أنها توقف، القتل هذا والظلم، كل واحد بيدور مصلحته يا رب، والمسكين يا رب من يدور مصلحته يا رب. يا رب بلادنا تمزقت يا رب بين أضماع جشعة، دول بتتحارب، كل واحد دولة تشتي تأخذ لها قسم وتأخذ لها مصلحة مصالح يا رب. أعداء بيتقاتلوا لما يجوا علينا يا رب يتحدوا، لأنهم عارفين يا رب أن هذه بلد خير وبلد بركة، وأن اسمك عيرفرف فوق كل بيت يا رب. يا رب أشكرك، أشكرك يا رب لأنك أمين، أشكرك يا رب لأنك أمين وصالح ومراحمك وحسناتك كثيرة علينا يا رب. يا رب أصلي لكل أخ وأخت، لكل أم وأب، لكل من فقد له عزيز أو صديق في الحرب هذه الذي الآن غطت العشر سنين والناس مش راضين يعقلوا، يا رب أصلي لكل المسؤولين أنهم يصحوا ويفوقوا يا رب، وأن ما في حل إلا من عندك أنت يا سيد. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، أنت إله عظيم وصالح يا رب. يا رب أصلي أنك تساعد إخواننا أخواتنا الذي استمعوا لنا، أصدقاء البرنامج، أصدقاء الإذاعة، إذاعة نور الأمل، وأنك تبارك في الإذاعة وكل خدماتها يا رب، كل خدماتها يا رب، تبارك يا رب، ونشوف يا رب نعمتك وبركتك في بلادنا يا إلهي في اليمن. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، أصلي باسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين يا رب، آمين آمين يا رب. أحبتي وصلنا للختام، الرب يبارك فيكم ويبارك في الليلة هذه ويبارك في الأسبوع كله، ونلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة مع سامي الخولاني.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: أسف أختي، شلتي لي طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312، طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الأسانسير؟ هاي الأسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالولد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: أبو نبيل أنا هون. ليكني ليكني
0: أبو نبيل، نحلقتك. أول شيء الله يخليكي طمنيني، كيف قبلنا؟
1: أشكر الله طمّا كتير منيح. دكتور هلأ حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور. نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلأ بدي أشوفه طمّن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا أم سحر. أنا من اليوم ورايح عتبة بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون إنه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني أنا ما عم بفهم شي.
1: إيه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: إيه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا أم سحر بالموضوع؟
1: إيه هي إلها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح أخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على أساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بسواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي اقول، الله لطف وستر.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها وما ترد علي